0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: ABC News.
2: Mike Kermode with the top stories. The Coalition has hit out at the Prime Minister for not declaring his honorary membership at a golf club that's been promised a taxpayer-funded grant. At the last election, the government committed giving $6 million to Marrickville Golf Club in Anthony Albanese's seat of Graindler. Shadow Infrastructure Minister Bridget McKenzie, who resigned as Sports Minister in 2020 when she didn't declare her honorary membership of a golf club, says the Ministerial Code of Conduct requires ministers to declare personal interests. Education Minister Jason Clare has flagged an overhaul for parts of the school curriculum after international testing revealed long-term decline in students' maths and reading. The latest results from the Program for International Student Assessment Examinations of 15-year-olds show record low reading and maths results. Mr. Clare said inspiration should be taken from reforms to the UK's education, which has seen dramatic improvement in reading, maths and science world rankings. And the Palestinian Authority has welcomed sanctions on Israeli settlers as an important step in confronting what it's described as Israel's violations against the Palestinian people. The leaders of Britain, France and Canada have announced they'll block imports from Israeli settlers in the West Bank, with the UK saying their actions amount to ethnic cleansing of Palestinians. Israel denies that claim and has announced it's closing Britain's consulate in East Jerusalem in response. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
3: ابقى معنا دكتور والعقيد مستمرون مشاهدينا معكم في هذه التغطية إنها رأس الساعة هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني الهجمات الإيرانية في المنطقة قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ مرتين خلال اليومين الماضيين وأضافت أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات وقد أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض ناقلتي نفط إيرانيتين وسفينة تجارية لهجوم أمريكي بالقرب من سواحل جاسك جنوبي البلاد وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه في كل مرة تحاول فيها إيران استهداف سفن البحرية الأمريكية ستخسر ناقلة نفط في الأردن أفاد مراسل الجزيرة بأن اعتراضات صاروخية وقعت في العاصمة عمان وفي مدن أردنية شرق وشمال المملكة وقال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن لمتابعة كل هذه التطورات نبدأ مع في هذه الساعة مع مراسلينا والبداية من واشنطن مع محمد المدهون مراسل الجزيرة إذن محمد نحن أمام بيان للقيادة المركزية الأمريكية تحدث عن تدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية وهناك صور أيضا نشرتها القيادة المركزية الأمريكية لكن إضافة إلى ذلك هل هناك أي تعليق على الهجمات الصاروخية الإيرانية باتجاه الأردن؟
4: نعم حسن حقيقة بيان القيادة المركزية الأمريكية كان لافتا لجهة التفاصيل العملياتية التي تضمنها هو ذكر المواقع التي استهدف فيها ناقلات النفط الإيرانية وذكر أيضا أسماءها في محاولة أمريكية واضحة لإظهار أن أسطول ناقلات النفط الإيراني مكشوف وغير قادر على الدفاع عن نفسه في تكرار لما كان قاله مسؤولون أمريكيون سابقا وقاله وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث في الخامس من الشهر الجاري في يوم السبت الماضي عندما حدثت واقعة مشابهة لما حدث خلال الساعات القليلة الماضية عندما استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على استهداف إيران بصواريخ لسفينتين حربيتين أمريكيتين أنذاك قيل إنهما حاملة طائرات ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة ولكن هذه المرة ليس هناك ذكر لنوعية السفينة الحربية الأمريكية التي استهدفت ولكن القيادة المركزية الأمريكية الأمريكية تقول إن استهدافها جرى على يومين متتاليين مرتين. إذن إيران استهدفت أمس وأول أمس هذه السفينة الحربية الأمريكية قبل أن يأتي هذا الرد الأمريكي باستهداف ناقلات النفط الإيرانية التي لا يشير إليها الأمريكيون فقط على أنها ناقلات نفط، بل يؤكدون دائما أنها جزء من أسطول الظل السري الذي يساعد الحرس الثوري ووكلاءه في المنطقة كما يقول الأمريكيون على زعزعة الاستقرار وتنفيذ عملياتهم. إذن هناك محاولة للتنصل من صورة استهداف سفن تجارية مدنية، ناقلات نفط مدنية، للقول بأن هذه الناقلات هي في الحقيقة أصول للحرس الثوري الإيراني وأن استهدافها مشروع ومبرر وفق العقوبات الاقتصادية الخانقة التي تفرضها الآن الولايات المتحدة على إيران وتستهدف قطاع النفط وكذلك قطاع النقل البحري. وعندما تستهدف ناقلات النفط هذا يعني أنه يضرب عصفورين بحجر، هو يحقق ردعا عسكريا يرد على محاولة إيران استهداف سفن حربية أمريكية، وفي الوقت نفسه يزيد من الألم الاقتصادي الذي تتكبده إيران لأن ناقلات النفط هذه هي قليلة محدودة بالنسبة لإيران، صعب الحصول عليها وتنقل المورد الأساسي للعملة الصعبة للحرس الجمهوري الإيراني النفط الذي تحاول الولايات المتحدة منع خروجه من الموانئ الإيرانية ضمن سياستها لفرض هذه العقوبات الاقتصادية والخناق المالي المشدد على إيران. 4 ناقلات استهدفت في خليج عمان في قبالة ميناء جاسك وواحدة قبالة جزيرة خارك في تنويع للمواقع. صحيح أن هذين الموقعين استهدفا في المرة الماضية يوم السبت الماضي، ولكن التركيز الآن هو في خليج عمان، محاولة إعطاب هذه الناقلات بشكل كامل والتأكيد بأن أي استهداف للسفن الحربية الأمريكية سيقابل بهذه الطريقة. والرقم أيضا هنا حسن مهم، المرة الماضية استهدفت 3 ناقلات، هذه المرة تستهدف 5 ناقلات. ونتذكر أن القصة بدأت الثلاثاء الماضي قبل أسبوع بالضبط عندما شنت القيادة المركزية مجموعة من الضربات والغارات الجوية على 100 هدف كما قال مسؤولون أمريكيون في جنوب إيران، وكان من ضمن تلك الأهداف ناقلتان نفط تابعتان للحكومة الإيرانية، وقيل حينها إن هذه هي بداية هذا الأسلوب الأمريكي الجديد في التعامل مع أي عمل عسكري إيراني عدائي تجاه الحصار البحري الأمريكي. وحقيقة هناك إظهار لإرادة من الإيرانيين باستهداف القطعة العسكرية البحرية للمرة الثانية خلال 4 أيام، وهناك أيضا قدرة بتصويب هذه الصواريخ البالستية كما جاء في بيان القيادة المركزية، ولكن حتى الآن لم تتمكن إيران من إصابة أهدافها. تؤكد القيادة المركزية بأن هذه السفينة الحربية التي استهدفت خلال اليومين الماضيين تفادت هذه الصواريخ واستكملت دورياتها في مضيق هرمز بشكل طبيعي.
3: شكرا لك محمد المدهون على كل هذه التفاصيل. بالانتقال إلى طهران ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير، كما سينضم إلينا من عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي لرصد آخر المواقف والمستجدات للهجوم الإيراني الجديد على الأردن. نبدأ معك نور الدين الدغير من طهران وبيان الحرس الثوري الإيراني الذي فصل في استهدافاته باتجاه الأردن.
1: نعم حسن، وكما كنا أشرنا في وقت سابق بأن البيان يأتي متأخرا، وكما فصلنا في ذلك بأنه يرجع لأسباب أمنية بالدرجة الأولى، منعا لاعتراض الصواريخ الإيرانية أو منعا لأي عمل عسكري يمكن أن يستهدف مناطق الإطلاق، خاصة أن هناك عملية رصد شديدة تقوم بها القوات الأمريكية، وبالتالي التأخر يأتي بعدما تنفذ الإيران والحرس الثوري عملياته العسكرية، وهو ما حدث بالتحديد. إذا ما أردنا حسن أن ترسم المشهد، كيف يتفاعل الجانب الإيراني وخاصة الحرس الثوري مع هذا الهجوم وما هو الشعار؟ نبدأ من اللحظة الأولى من خلال الصور التي بثها الحرس الثوري لعملية الإطلاق واللحظة الأولى لكتابة شعار عريض على أحد الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه الأردن، عنوانه العريض وهو مضيق هرمز، حينما كتب بالخط العريض: إيران لن تتراجع قيد أنملة عن مضيق هرمز ولن تقدم أي تنازلات. بمعنى آخر أن إيران من خلال هذه العمليات العسكرية تحاول أن تثبت عسكريا بأنها مستمرة في هذا النهج العسكري من أجل فرض سيطرتها على المضيق. وبعد ذلك جاءت عملية الإطلاق. هنا كان الحرس الثوري واضحا ليحدد طبيعة الصواريخ الباليستية التي تم استعمالها، صواريخ تعمل بالوقود الصلب وأخرى تعمل بالوقود السائل. لم يحدد الحرس الثوري تعداد هذه الصواريخ الإطلاق. وبالنسبة الأهداف التي تم الحديث عنها، الحرس الثوري كذلك يفصل في بيانه ما الذي استهدف في قاعدة الأزرق بالأردن، يتحدث عن استهداف مربط للطائرات المقاتلة وحتى تم تحديدها بمقاتلات F-16 F-35 وF-15، وأن هناك كذلك استهداف لمركز الصيانة لهذه الطائرات ومركز لتجمع القوات الأمريكية. هذا هو التوصيف وهذه هي الحالة التي تم فيها استهداف القاعدة في الأردن، وهكذا يصف الحرس الثوري عملياته. لكن بكل تأكيد حسن، هذه العمليات يطرح الكثير التساؤل حولها، هل هي عمليات محدودة كما كان في السابق أم أنها بدء لعمليات ربما قد تمتد لمدة طويلة؟ من خلال استقصائنا وبحثنا ومحاولة معرفة ماذا يحدث الآن، يمكن القول من خلال بعض المصادر على أن هناك تغير في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية مبناها الأساسي، بالإضافة إلى مضيق هرمز ومحاولة فرض السيطرة على المضيق، مسألة رفع الحصار الأمريكي على طهران.
5: تمر 5 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري ردا على هجومين صاروخيين استهدفا سفينة حربية أمريكية، وروبيو يتوغد بمزيد إذا أقدمت إيران على ذلك مجددا. الجيش الأردني يعلن اعتراض 18 صاروخا باليستيا من أصل 20 أطلقت من إيران باتجاه المملكة من دون خسائر بشرية. لندن تفرض عقوبات على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني، والخارجية البريطانية تؤكد لسكاي نيوز عربية رفض تقويض حل الدولتين. أهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها دمرت 5 ناقلات للنفط الخام التابعة للحرس الثوري الإيراني ردا على استهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وقالت سنتكوم إن السفينة الحربية تمكنت من تفادي الهجومين وواصلت دورياتها من دون وقوع إصابات بين أفراد طاقمها. وأضافت أن قواتها دمرت ناقلات كافيز وشارمينار وهورايزن وان وريسكو في خليج عمان، إضافة إلى ناقلة ديريا قرب جزيرة خرج بعد مطالبة طواقمها بإخلائها. وبحسب القيادة الوسطى الأمريكية، كانت إيران تستخدم الناقلات ضمن شبكة سرية بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه في المنطقة. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب ناقلات النفط الإيرانية ردا على محاولات مهاجمة سفن حربية أمريكية.
6: المشهد العام للأحداث واضح ومباشر. تواصل إيران محاولاتها استهداف السفن البحرية الأمريكية، وفي كل مرة تقدم فيها على ذلك أو تحاول القيام به فإنها ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنشهد تكرارا لهذا السيناريو.
5: هذا وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقريرا عن حادث يتعلق بسفينة تجارية في مضيق هرمز.
7: من بعد جولتنا الإخبارية مذكركم بحالة طقس سيدني لليوم غائم، درجة الحرارة بتوصل لأقصاها ل 19، أما ملبن بيري درجة الحرارة 12 درجة مئوية. نسمع فاصل غنائي الساعة 10:16 بستديوهات راديو 2 أستراليا.

0: مع هالأجواء الفنية الرائعة الرائعة. مش معقول صوت الفنان الكبير الراحل وديع الصافي مع هالغنية الحلوة كتير اللي استمعته لها. وشوفي أجمل من صوت فيروز أمي نامت عبكير، هالغنية الحلوة اللي بتمنى كمان تكون استمتعتوا برفقتها بيسي مشوارنا لليوم. بحب أرجع أذكر مستمعينا فيما يتعلق بالنسبة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يلي اليوم بوضع محرج، خاصة من بعد هالتحذيرات اللي أتت من قبل رئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال ما يقوم به الرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بالنسبة للتواصل الاجتماعي، وبيقول أنه هيدا رح يأثر بشكل كتير كبير على الشركات التكنولوجيا العملاقة بالولايات المتحدة، فحذروا من اتخاذ خطوات مراقبة وتجديد على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي وسلامة الأطفال اليونيسف يلي رحبت بمشروع الحكومة المتعلق بواجب الرعاية بمنصات التواصل الاجتماعي، وبيهدف لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت ومنح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم بنوع المحتوى يلي بيظهر أمامهم. من بين المقترحات أعطاء المستخدمين قدرة أكبر على التحكم بالخوارزميات اللي بتحدد المحتوى اللي بيشوفوه. وبتقول الحكومة أنه الهدف هو زيادة مسؤولية شركات التكنولوجيا عن سلامة الأطفال في البيئة الرقمية، لكن الرئيس الأمريكي ما حلاله الأمر، فوجه انتقادات لاسعة وتحذير من اتخاذ هذه الخطوة بحق شركات التكنولوجيا العملاقة. زميل نشأت معنا بخلال هالوقت، يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. التكنولوجيا دلوقتي احنا في حاجة إلى حماية مش الأطفال، الإنسان.
0: نعم.
1: الإنسان في خطر كبير، إذا كان أطفال أو كبار أو صغار، الإنسان في خطر كبير جدا، واحتمال يعني الخمس سنين اللي جايين عندك دلوقتي ما الـ AI خلاص بقى موضة قديمة. بقى دلوقتي في حاجة اسمها الـ AGI، ده بيصلح نفسه، بيزبط نفسه في أي خطأ، بيطور نفسه. يعني مش محتاج الإنسان يطوره أو يعمل فيه أي حاجة، دائما الإنسان هو وراء التطور وراء كل حاجة. ولكن دلوقتي الإنسان ملوش ولا يعني لا لا لا ناقة ولا جمل في اللي بيحصل. يعني بدأت الأمور تخرج عن السيطرة بطريقة يعني
0: بنهاية الإنسان هو اللي يعمل الذكاء الاصطناعي.
1: بس ما هو ممكن الواحد يحضر العفريت بس ما يقدرش يصرفه.
0: نعم.
1: في ناس بتحضر العفريت بس
0: عين.
1: ما بيقدرش يصرف العفريت، هي دي المشكلة الكبيرة.
0: يخرج
1: احنا حضرنا، يعني احنا عملنا الطيارة، عملنا السيارة لخدمة الإنسان، بدأت تدور الإنسان بيئيا. أنت بتشوف الظواهر الطبيعية في دول العالم زي نيبال ولا الفلبين ولا البلاد ده، هي يعني فيضانات ويعني كوارث وزلازل. يعني إحنا كنا عاملين الأشياء للصالح العام، بس ما عرفناش إن إحنا حضرنا العفريت بس مش عارفين نصرفه ازاي. والعفريت بيتطور وبيكبر،
0: حتى في عم بيفوت برؤوس الاطفال برؤوس.
1: نعم.
0: انا بنتي عمرها 5 سنين، نهار الاحد كنا مجتمعين، قالت لي تيتا بدي الفون بس ايوانا توك تو تشات جي بي تي. بدها تساله قد كيف بتنعمل الساعه، انه تصور أنه حتى على الأطفال بلش يأثر على أذهانهم وطريقة تفكيرهم. وهذا طبعا اللي خلى يمكن بعض الرؤساء اليوم يحذروا من استعمال الذكاء الاصطناعي بالمدارس، وهذا الشيء فعلا بشكل
1: ما في سيطرة، ما يقدروش يعملوا. خلاص احنا يعني الخمس سنين اللي جايين، انت عندك الاي جي اي اي اي وعند كلود وعندك حتى كلود.
0: انا بسطت بالاسم بالاول بس وقت اللي عرفت انه فيت كلود بموضوع الحرب على ايران الحرب على ايران وقت
1: نعم
0: ايفا لا يعني مش هين بس كلود مش هين
1: لا كلود مش هينا أبدا
0: لا بذكر إذا بتريد الذكاء الاصطناعي فأكيد نشأت ما بعرف إذا العالم فعلا من وراء الذكاء الاصطناعي اليوم وهالتطور السريع متخلي البشرية اليوم ترجع لورا تحن لورا خاصة مع هالتريند الثمانينات شو قصة هالترند هيدا المنتشر اليوم واللي كلنا تأثرنا فيه الفنانين الإعلاميين يعني المواطنين فشو رأيك فيه؟
1: يعني بيعملوا حاجات غريبة يعني ربنا أنا شخصيا من هنا ورايح مش هجيل تليفون هخلي التليفون بس البيزنس يعني ما نقدرش نمشي من غيره مجبورين يعني
0: نعم.
1: ولكن في خوف كبير جدا من الأيام اللي يعني حتى السيطرة على الأطفال دلوقتي لازم يكونوا سباكين ويكونوا هو ويكون يعني في مثل بيقول الأصغر منك بيوم يعرف عنك بسنة دلوقتي نعم. كلمة أكبر منك دي انتهت من زمان جدا
0: عندك حنين للماضي؟
1: طبعا انا بعشق الماضي احنا حتى الاغاني كل الماضي كله حلو المقابلات الناس البيوت المفتوحه الناس كانت بتزور بعض بدون اي والقعدات القهوه والروح ونيجي في ناس دلوقتي بيقول لك بدل ما نروح نشرب قهوه احنا نشوف ايه اللي بيحصل في الدنيا من تطورات لان الناس كمان بتحب تعرف دائما الشيء المجهول الناس بتحب تعرفه بتحب بتبقى عندها الرغبة في انها تعرف المجهول وايه اللي هيحصل وايه فبيحب يكونوا هم في يعني ماشيين مع القطيع يعني يعني عارفة يعني سلطة القطيع لازم هي بتلعب دور كبير كمان اللي هي السيكولوجية الانسان نفسه
0: نعم.
1: فما فيش حد يعني المؤاخذة الجاهل دلوقتي ملوش مكان وسط الحداثة اللي احنا والتطورات اللي احنا عايشينها
0: نعم. في خبر عاجل من تابعه إذن بهالوقت أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني أن وحداتها نجحت باستهداف المدمرتين القتاليتين الأمريكيتين دي دي جي 119 وكمان 53 يلي بتحملوا صواريخ كروز وأنظمة إيجيس فهيدا طبعا المعلومات اللي وردت واللي أعلن عنها قوات الحرس الثوري الإسلامي والجيش الأردني لي أفيد أنه دمر 18 صاروخ إيراني وأسقط صاروخين بمناطق خالية من التجمعات السكنية يعني تطورات الأوضاع اليوم هذا التصعيد وين أخذنا
1: نعم يعني أولا المدمرتين اللي هي قالت إيران اللي هي ضربتها طبعا الصواريخ اللي هي أطلقت عليها يعني هم عندهم في أمريكا يعني يقدروا يخلوا الصاروخ يغير اتجاهه يغير وجهته يعني عند فكانت النتيجة ان الصواريخ اللي ما نزلتش على السفن ولكن نزلت في اماكن تانية خالص وما دارتش السفن ولكن ردت امريكا يعني بضرب 5 ناقلات نفط عملاقة جدا لان الاسطول البحري البحري الايراني يعني مصرة إسرائيل أمريكا أن هي تدمره تماما وترجع إيران لورا والحصار ده هيجيب نتيجة أكيد هيجيب نتيجة حصل قبل كده مع الاتحاد السوفيتي فضلوا محاصرينه بس حصروا سنين واتضحوا وبعد ما سقط الاتحاد السوفيتي احنا شفنا كوارث جوه بالاتحاد السوفيتي أولا ما كانش الإعلام يقدر يعرف إيه اللي عفوا الإعلام ما كانش يقدر يعرف إيه اللي بيحصل جوه لأن ما كانش فيه التطورات اللي موجودة حاليا واكتشفوا إن في ناس في الجيش مش قابضين مرتبات ليهم سنين يعني كانوا عايشين إزاي يعني وكانت الحياة مزرية يعني، وفرط الاتحاد السوفيتي وبناء، ومجرد ان بوتين قال ان ما كانش لازم يفرط الاتحاد السوفيتي دخلوه في حرب مع اوكرانيا، بس مجرد ان هو كان عنده حلم تجميع الاتحاد السوفيتي مرة تانية، بس مجرد فكرة فكر فيها طلعوا له أوكرانيا وجابوا له هيدا زيليسكي، هيدا ما عارف جابوا له منين، وزيليسكي زي ما احنا عارفين عنده استعداد يضحي كل أوكرانيا علشان خاطر عيونه هو بس. فالحصار هيجيب نتيجة، وهيجيب نتيجة سريعة، ولكن هيكون بالنسبة للهدف اللي هو عمله ترامب الانتخابات، ممكن ده يأثر على الانتخابات النصفية اللي هي ممكن يخسر فيها ترامب، مش هيخسر كرئيس ولكن هيخسر نفوذه وهيخسر سلطته كرئيس دولة عظمى، وبها القوة اللي عنده هتقل كتير.
0: نشأت يعني كمية في موضوع كتير مهم اليوم، اتخاذ 12 دولة إجراءات بحق المستوطنات اليوم بالضفة الغربية وتوقيف التجارة مع المستوطنات، فكيف بتشوف هذه الخطوة اللي اتخذتها هذه الدول؟ يعني حتى نيوزيلندا اليوم كان عندها موقف واستنكرت ما تقوم به.
1: طبعا المستوطنين يعني متشددين جدا، وعنده بيستعملوا العنف ضد الفلسطينيين والتوسع اللي احنا شايفينه، كل ده بس كل ده عشان خاطر نتنياهو يكسب في الانتخابات وتحسب له يعني من، لكن الشعب في إسرائيل شعب دولة ديمقراطية وعارفين بالزبط ايه الجيم ازاي بيتلعب، وحيخسر نتنياهو ويحاكم على الاجرام اللي هو بيعمله في حق المستوطنين الفلسطينيين. يعني ده شيء فظيع، مناظر كتير، يعني ما عندوش اي حق ابدا ان هو يتصرف هذه التصرفات اللي بتحصل، التوسع والتهجير والعنف اللي بيستعمله ضد المستوطنين، الناس في حالهم يعني فدي اجراءات ضروري جدا لازم تتخذ ضد نتنياهو وحكومته اللي هي اليمينيه المتعصبه اللي احنا
0: في موضوع نشأت. كل ما اجي بدي احكي فيه بياخذنا موضوع اخر نتيجه الاوضاع اليوم بمنطقه الشرق الاوسط، هو الموضوع اللي متعلق بأحد المسؤولين بالون نيشن يلي كان اليوم، يعني اكيد الخبر الرئيسي هو كان بفتره من الشباب يعني بالعشرينات من العمر كان يتعاطى مخدرات، ولكن طلع واعترف بهيدا الامر. هيدا الشيء اللي ظاهر انه بعد اللي عم يشربوا بالماء كي بيقولوا بده يشربوا بالمي العكره، اللي طلعوا لحتى يتهموه انه كان بالزمانات بيتعاطى مخدرات، واعترف هو بشخص واعترف انه كان فقد رخصة القياده 3 مرات بسبب القياده تحت تاثير الكحول. اليوم عمره 43 سنه، اعترف بهيدا الخطا اللي ارتكبه بفتره الشباب. هل برايك نحن يعني الأخطاء اللي بيعملها الواحد بعمر معين بتضل ملحقته كل حياته، خاصة أنه رجع فتح صفحة جديدة اعترف بالخطأ اللي ارتكبه، قديش ممكن يأثر على مستقبله السياسي؟
1: نعم، أول الناس اللي بدها تصيد في المية العكرة دول كمان كان عندهم أخطاء، كلنا عندنا أخطاء، ما فيش حد في الدنيا يعني من منكم بلا خطية فليرجمها أولا
0: بحجر، صحيح.
1: فما فيش حد في الدنيا ما تصرفش تصرفات نادمان عليها، ما مش ممكن، مستحيل تلاقي حد. يعني أنا حتى بحاول أفرقتك لا فكل الناس ارتكبوا أخطاء، ولكن الجميل في أن الإنسان يعترف أنه هو خطأ. أنا بعرف ناس بيدرسوا الناس اللي هم يعني كانوا يجوا عندنا بالمدرسة يعني يتكلموا عن المخدرات، دول كانوا بياخدوا مخدرات قبل كده وكانوا بيشرحوا للطلاب اللي هو year 11 و12 وبيقول قد إيه يعني مخاطر المخدرات وإحنا كنا ضحايا والحمد لله. وفي ناس كتير جدا يعني شفيوا من المرض ونجموا، وزا زي الدخان مثلا، ما هو الدخان جريمة كمان يعني، ما برضو كل الحاجات ده هي كل وأنا أقدر أتكلم عن الدخان شخصيا يعني، أعرف الإنسان لما بيبطل الدخان بيبقى إنسان جديد تاني خالص، ما بيبقاش نفس الشخصية اللي كان قبل الدخان، وشخصية بعد الدخان يختلف تماما في كل شيء، في نفسيته، في سعادته، في أكله وشربه وتصرفاته، كلها بتبقى إنسان طبيعي. نعم. لكن الدخان بتخلي الإنسان
0: واللي بيدخن ما بيكون طبيعي.
1: اللي بيدخن بيكون عنده منهك طيب. دائما عنده نعم. اكتئاب، عنده ما عندهوش القدرة.
0: خلينا نعم. نسمع رأيه من سمير من بوكيم هيل سيدني. صباح الخير
2: مدام الكلود. صباح الخير استاذ نشأت.
1: صباح الجمال، صباح العسل.
2: اذهبي ولا خلي ليك، اذهبي ولا تعودي الى خطيئتك، لانه كلنا خاطئين. وانت شلت من تمي اللي كنت بدي اقوله، انه اذا منفوت على الحكومه نفسها مدام كلود، اذا بنعمل احصاءات بالمجتمع بالمراكز الحساسه بالبلد، بنلاقي في ناس كثير خاطئين، بس يمكن مخفيين هلا. عرفتي كيف؟ بس انا اللي عم بقول عنه، اذا الانسان بالمجتمع كان مثل ما بنيته حكوا عنه، مثل ما انه بالمجتمع عم بيحكوا عنه انه انسان عاد عن خطيئته وعم بيصلح حاله وعم بيربي عيله وماشي بالمجتمع منيح، انه شو يعني شو المشكله؟ بس هلا اليوم بتعرفي الانتخابات جايه وجايه بقوه وفزعينين على مراكزهم. نعم. وبتعرفي بدنا هبطوا الصوع على الكل، وهذا شيء طبيعي بالحياه، بس انا المهم يكون انسان ناجح بالحياه، انه عمل اللي عمله واعترف بخطيئته، شو بنعمل؟ بنشنقه؟ اكيد هلا بتقولي لي اذا واحد قتل قتيل بنخليه برا ولا بنحطه بالحبس؟ بنحطه بالحبس وبيتعلم وبيعملوا له تريننج مشان انه يقدر يطلع على المجتمع ويكون صالح بالمجتمع، لانه ما فينا كل انسان نعدمه مثلا يعني. بقى انا هذا اللي عم بقول عنه. وعلى كل احوال
1: انت بتعرف ان انت بتعرف القانون في امريكا استاذ سمير. نعم. القانون في امريكا السجين ممكن يرشح نفسه لرئاسه الجمهوريه، ممكن يرشح نفسه وهو في السجن جوه، تعرف كده القانون بيقول كده.

0: عمر الشباب بيخليك
1: نعم.
0: يمكن تروح تخوض تجارب جديدة لتكتشف يمكن العالم، حتى لو كان بخاطره يعني. حتى الشباب معروف يعني أنه ممكن يرتكب الواحد أخطاء، ولكن ما فيك تضلك تحاسبه على أخطاء هيك ولادية أو شبابية. فما بعرف اليوم عم يستعملوها يعني لتوجيه سهامهم، لأنه قد يكون تابع لحزب ون نيشن، وبالوقت الأحزاب
2: اللي
0: عم بيحقق ون نيشن ربح كتير كبير.
1: تفضل. هذا المستوى السياسي اللي عم ننحدر لإله منه مزبوط أبدا. عم في تغيير بالمجتمع الإسرائيلي بشكل رهيب. هذا ما كنا اللي بنعرفه من 30 سنة و 35 سنة أو 20 سنة أبدا. في تغيير بالمجتمع كتير، ما بعرف كيف التأثير.
2: حتى في مثل كمان يا
1: من العقلية اللي نحن جبناها معنا كلنا سوا، ما بعرف عم بقول لك مدام كلود تغير المجتمع الإسرائيلي كومبليتلي.
0: نعم. شكرا سمير على مداخلتك. كان زميلي نشط بده ياي
2: ده في مثل حتى بيقول لك اسأل مجرب ولا تسألش طبيب،
1: تسأل حكيم. نعم.
2: يعني الراجل جرب وعارف الخطورة، وممكن صحيح. يكون يعني يلعب دور كبير جدا في التوعية أو برامج معينة للمخدرات. نعم. وللشباب.
0: نعم. ياريت يهتموا بأمور بتتعلق بالصحة مثلا، لأنه اليوم بتقارير جديدة نشأت بيقضي بعض المرضى وقت أطول بأقسام الطوارئ، والبيانات اللي بينت تحسن يمكن بنسبة المرضى يلي بيعانوا من حالات خطيرة واللي بيبدأوا العلاج ضمن المدة الزمنية. لكن شمل الدراسة تجربة الأطفال والشباب داخل المستشفيات، وبينت مستويات مرتفعة نسبيا من الرضا عن الرعاية اللي تلقوها. فكيف بتشوف
2: طبعا هيدا التعليم كمان، التعليم في خطر هنا في إسرائيل. كل حاجة هنا في البلد في خطر بوجود هذا النظام. الحكومة الجديدة، الحكومة الحالية محتاجين ون نيشن لا تتعيد. لأن لو تشوف البرنامج بتاع الون نيشن شيء يعني ولا في الخيال، يعني زي ما يكون الاي اي هو اللي عمل لها البرنامج، يعني ممتاز جدا جدا. والخدمة استراليا 100%. ولكن هل بعد الانتخابات هل يعني بتلتزم بهذه الوعود؟ ده تبقى هنا المدينة الفاضلة بتكون استراليا في ظل حكومة بولين هانسن.
0: نعم. مثل مرقت على موضوع كتير مهم هو الدراسة. اليوم كمان نتائج أحدث اختبارات دولية أنه أداء طلاب المدارس الثانوية بأستراليا بالرياضيات والقراءة بتراجع. نعم. على مستويات منخفضة تاريخيا. فهيدي مشكلة.
2: هقولك ليه مشكلة. كان زمان لما يعني كان زمان كان في برامج تتعطي لبعض الأطفال، يعني مثلا بعض التلاميذ أو بعض الطلاب اللي احنا نشوفهم مثلا عندهم شيء استيعاب في الرياضيات. في ناس بيكونوا شاطرين في الرياضيات ومش شاطرين في العلمي، أو بيكونوا بيقولوا العلم علوم وأداء. في ناس بيحبوا الحساب وفي ناس ما بيحبوش الإنجليزي وهكذا. المهم فكنا احنا نركز كتير ونجيب مدرسين زيادة، والحكومة تجيب مدرسين زيادة لأن احنا نساعد هذه المجموعة من الطلاب ان هم يكونوا على المستوى او قريبين من المستوى في الماتس مثلا او في الانجليزي. دلوقتي ما فيش الحاجات ده، ما فيش الانفاق، ما فيش الفاندينج، ما فيش فاندينج للحكومة. دلوقتي عشان تجيبي فاندينج لطالب مثلا عنده مشاكل معينة في المدرسة يجيبوا له مثلا انتجريشن تيتشر او حد يساعده، من المستحيل. فالولد ده بيكون طلع من المنظومه السكولينج بيقولوا عليها. فما في الحكومه دلوقتي ما عندهاش غير ان هي تحافظ على وجودها وبس.
0: شكرا نشأت، يعطيك الف عافيه. راح نتوقف عند استراحه، ومن بعدها منكمل نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية استراليا. بعد الفاصل راح تتعرفوا على جديد الاصدارات، جديد الفنانه ديانا حداد. بتستمعوا لها كامله بعد استراحه، كونوا معنا.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: كل الموسيقى جديدة كلها معنا
4: 2ME Australia.

غنية كتير ناجحة للفنانة ديانا حداد لأول مرة بأستراليا عبر راديو توامي. استمعتوا لها وهالمرة طرحت ديانا حداد يمكن غنية يعني بشكل جددت فيه اللون اللي هي طبعا معتادين عليه، وأكيد غنية فعلا جديدة بكلماتها وبلحنها وبالأسلوب. فأكيد منقول ديانا حداد ألف مبروك على هالإصدار الجديد واللي بتوقع له كتير من النجاح. رح نكمل لحنا وياكم مستمعينا من راديو توأمي مزيد من أخبارنا لليوم. برجع على أهم وأبرز الأخبار والعناوين البارزه لصباح اليوم وآخر ما توصلنا له من أخبار ومعلومات حول الحرب على إيران، وخاصة من خلال هذا التصعيد اللي شدناه خلال الساعات الماضية لاستهداف ناقلات نفط إيرانية، 5-6 ناقلات نفط. وهون الحرس الثوري رد على الولايات المتحدة رح يستمر حتى وقف الاعتداءات. فهيدي طبعا الرد من قبل الحرس الثوري الإيراني. اليوم عم نشوف كيف صعد هجومه على كمان سفن أمريكية، ولكن كان الرد في مثل ما شفتوا رد قاسي من خلال تدمير 6 ناقلات و6 سفن إيرانية. حسب المعلومات اللي وردت أنه القوات الأمريكية المركزية اللي بتقول أنه هذه السفن كانت عم تنقل مساعدات للحرس الثوري وأيضا لأذرع إيران بالمنطقة. مسؤول أمريكي لصحيفة جيروزاليم بوست: الولايات المتحدة تنفذ حاليا ضربات ضد ناقلات نفط إيرانية. مهر الإيراني سمع دوي انفجارات في جزيرة خرج الإيرانية، وأيضا مقر خاتم الأنبياء الإيراني: سنهاجم قواعد ومصالح أمريكا بالمنطقة إذا نفذ تهديداتها باستهداف ناقلات نفط إيرانية. إذا مع آخر وأهم الأخبار اللي عم نتبعها براديو توأمية أستراليا من خلال اليوم كمان الوضع بلبنان. قيادة الجيش اللي صدر عنا بيان لمديرية التوجيه عم يتنقل بعض وسائل الإعلام والمواقع معلومات حول بدء انتشار الجيش بعدد من المناطق اللبنانية الجنوبية، وبهم قيادة الجيش أنه توضح أن الوحدات العسكرية منتشرة بكل المناطق اللي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، بخاصة منطقة النبطية، سواء بمرحلة ما قبل الأحداث الحالية أو خلال المرحلة الراهنة. كثف الجيش مهماته بعدد من المناطق بهدف طمأنة الأهالي، وتؤكد القيادة ضرورة العودة لبيانات رسمية للحصول على المعلومات الدقيقة. خليكن معنا برفقة توأمية، رح نكون نحن وياكن مستمعينا بسيق مشوارنا مع الأخبار البارزة لليوم على تمام الساعة 11. بيكون عنا محطة إخبارية لمتابعة كل جديد. بقي فنان ما رجع للثمانينات، طلع لهم رامي عياش بآخر فيديو كليب اللي كتير علقوا عليه، بيقول لهم ها سبقتناكم بأشواط هلا فقتوا.

0: شكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية ولغاية هذه اللحظات. بتمنى للجميع بقية نهار ممتع تقضوه برفقة برامج راديو تؤدي أستراليا، بالإضافة لمتابعة وتغطية الأخبار السياسية والأمنية اللي بتستمعوا لها على مدار كل ساعة. شكرا لمتابعتكم مستمعينا، وتضلوا بألف خير. رح تتابعوا مع المونيك شو، وفتت بعد الظهر بتلاقيكم زميلي كاتيانا ضمن مشوار وفقرة الدرايف تايم بروجرام. شكرا للمتابعة وتضلوا بخير.
1: Your attention, please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
7: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: News. Mike Kermode with the top stories. The Coalition has hit out at the Prime Minister for not declaring his honorary membership at a golf club that's been promised a taxpayer-funded grant. At the last election, the government committed giving $6 million to Marrickville Golf Club in Anthony Albanese's seat of Drainler. Shadow Infrastructure Minister Bridget McKenzie, who resigned as Sports Minister in 2020 when she didn't declare her honorary membership of a golf club, says the Ministerial Code of Conduct requires ministers to declare personal interests. Education Minister Jason Clare has flagged an overhaul for parts of the school curriculum after international testing revealed long-term decline in students' maths and reading. The latest results from the Programme for International Student Assessment Examinations of 15-year-olds show record low reading and maths results. Mr. Clare said inspiration should be taken from reforms to the UK's education, which has seen dramatic improvement in reading, maths and science world rankings. And the Palestinian Authority has welcomed sanctions on Israeli settlers as an important step in confronting what it's described as Israel's violations against the Palestinian people. The leaders of Britain, France and Canada have announced they'll block imports from Israeli settlers in the West Bank, with the UK saying their actions amount to ethnic cleansing of Palestinians. Israel denies that claim and has announced it's closing Britain's consulate in East Jerusalem in response. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. M.E. Music. No boundaries. No rules.
3: What the f***?
0: 2ME. No limits.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: Australia.

0: وجهت انتقادات حادة للحكومة الأسترالية بعد رفض الكشف عن تكلفة رحلات دولية ممولة من أموال دافعي الضرائب ضمن برنامج أبطال المناخ الشباب، وتثير الرحلات تساؤلات حول شفافية الإنفاق الحكومي. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحث اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
3: The greatest songs of all time and the best of the new stuff.

0: كل يوم كل ساعة وكل دقيقة في شي جديد على الهواء مع راديو 2 ام أستراليا. خليكن معنا على الموجة 1638 AM.
1: هلأ صرنا موجودين معكن على طول على شاشاتكن. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME أستراليا, أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au فيسبوك 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: كل التطورات والأحداث يلي صارت بالعالم بأستراليا ولبنان رح ننتقل لنسمعها سوا بموجز الأخبار بعد لحظات عبر راديو 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Mark Street 9897-222 خلف الكي إف سي.
6: لحظات معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
7: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1710.
9: Download the app now. Listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
10: On the hour, every hour.
11: First.
10: 2ME Australia News.
12: ABC News.
13: Mike Kermode with the top stories. Official data shows rates of violence against First Nations women and children are getting worse. An annual assessment of how Australia is tracking on ending violence against women and children shows the number of women killed by an intimate partner has been trending downwards since the late 1980s, and despite a spike last year, has fallen again. But for First Nations women, numbers have worsened, with 2025 marking the highest rate of killings since data started being collected. Bringing down those rates is one of six targets being tracked by Domestic, Family and Sexual Violence Commissioner Michaela Cronin. If you or someone you know needs support, contact 1-800-RESPECT. The federal government has dismissed concerns from the coalition that its crackdown on harmful social media content is a threat to free speech. The proposed digital duty of care laws would ensure social media companies protect Australians from certain harms, such as child abuse and sexual violence. The communications minister would also have the power to add to the list of harms via regulation, sparking freedom of speech concerns from the opposition. And US Secretary of State Marco Rubio says Washington won't sanction Israeli settlers in the occupied West Bank, and that doing so could be destabilising for the region. The UK, France and Canada announced they'll ban settlement goods and act against companies providing services for settlement expansion, with the UK saying Israeli actions in the enclave amount to ethnic cleansing of Palestinians. Israel has responded angrily and is closing the UK's consulate in East Jerusalem. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: سنتكم تدمر 5 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري ردا على هجومين صاروخيين استهدفا سفينة حربية أمريكية، وروبيو يتوعد بالمزيد إذا أقدمت إيران على ذلك مجددا. الجيش الأردني يعلن عن اعتراض 18 صاروخا باليستيا من أصل 20 أطلقت من إيران باتجاه المملكة من دون خسائر بشرية. بعثة تقصي الحقائق تؤكد لسكاي نيوز عربية أنها على علم بتقارير تصنيع أسلحة كيميائية باستخدام الكلور، وتؤكد عزمها التحقيق في الملف. أهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها دمرت 5 ناقلات للنفط الخام التابعة للحرس الثوري الإيراني ردا على استهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وقالت سنتكوم إن السفينة الحربية تمكنت من تفادي الهجومين وواصلت دورياتها من دون وقوع إصابات بين أفراد طاقمها، وأضافت أن قواتها دمرت ناقلات كافيز وكارمينار وهورايزن وان وريسكو في خليج عمان، إضافة إلى ناقلة داريا قرب جزيرة خرج بعد مطالبة طواقمها بإخلائها. وبحسب القيادة الوسطى الأمريكية كانت إيران تستخدم الناقلات ضمن شبكة سرية بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري ووكلائه في المنطقة. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب ناقلات النفط الإيرانية ردا على محاولات مهاجمة سفن حربية أمريكية.
1: المشهد العام للأحداث واضح ومباشر. تواصل إيران محاولاتها استهداف السفن البحرية الأمريكية، وفي كل مرة تقدم فيها على ذلك أو تحاول القيام به فإنها ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنشهد تكرارا لهذا السيناريو.
0: هذا وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها تقريرا عن حادث يتعلق بسفينة تجارية في مضيق هرمز. وأضافت الهيئة أن التقارير تشير إلى تعرض السفينة لاعتراض في إطار النشاط العسكري المتواصل في المنطقة من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الحادث أو وضع السفينة وطاقمها. أعلن الجيش الأردني أن المملكة تعرضت لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية. وأوضح الجيش أنه جرى اعتراض 18 صاروخا وتدميرها، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية من دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وأكد أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية، داعيا المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي شظايا أو أجسام مجهولة. للمزيد ينضم إلينا من عمان مراسلنا نايف المشاقبة. نايف، نرصد معك آخر التطورات، وإن كان أيضا من تصريحات أو بيانات صادرة عن جهات رسمية أردنية فيما يتعلق بالاستهداف والاعتداء الإيراني بالصواريخ الباليستية على أراضي وأجواء المملكة.
2: هو البيان الذي صدر عن القوات المسلحة باسم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، وأوضح حيثيات الاعتداء الصاروخي على الأراضي الأردنية وعلى الأجواء الأردنية، وأن القوات المسلحة الأردنية تصدت لهذا الاعتداء من خلال منظومات الدفاع الجوي أسقطت 18 صاروخ، وصاروخان سقطا في مناطق مفتوحة وفي مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية وفي مناطق نائية. طبعا من المهم التأكيد على أن صفارات الإنذار لم تدوي في المدن الأردنية ولا في الأردن، رسائل تنبيه للمواطنين، إنذار التنبيه للمواطنين على هواتف لم تصل، ما يعني أن هذه الاعتراضات أو هذه هذه الاعتراضات تمت في مناطق بعيدة عن المناطق السكانية، عن أجواء المدن وعن مراكز المدن الرئيسية، وهي حصلت في المناطق الشرقية. من المهم التأكيد أيضا على أن حجم هذا الاعتداء هو كبير، 20 صاروخ انطلقت، 20 صاروخ باليستي قالت الولايات المتحدة، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية انطلقت من الأراضي الإيرانية في هذا الاعتداء. وفقا للتحليلات هنا فإن هذا العدد أيضا هو بالنسبة للأردن يعني المنطقة أن هذه رسالة إيرانية تحاول إيران أن تقول أنها ما زالت قوية، أنها تستطيع أن تفرض وجودها على المنطقة بالقوة، وأيضا هي ربما تكون رسالة إيرانية ردا على التصريحات الأمريكية التي تقول من أن إيران ضعفت عسكريا وأنها عسكريا انتهت. فبالتالي وفقا للتحليلات ووفقا للقراءات الأردنية، إيران تحاول إثبات نفسها مرة أخرى، لكن هذا الأمر بالنسبة لعمان غير صحيح وغير دقيق. إيران هي اعتدت على الأردن حتى في السابق عندما كانت عمان تبذل جهود كثيرة من أجل حل القضية والمسألة الإيرانية ومشاكل إيران مع المجتمع الدولي، كانت عمان تحاول حل هذه المشاكل بالطرق السياسية. في ذلك الوقت قامت إيران باعتداء غير مبرر على الأردن. الأردن يؤكد باستمرار، وأيضا القوات المسلحة في آخر بيان الذي صدر قبل حوالي ساعتين تؤكد من أنها على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية، وأن منظومة المراقبة والإنذار والدفاع الجوي على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية أجواء الأردن، لمنع اختراق الأجواء الأردنية، أيضا من أجل أن يكون هنالك حالة من الأمن والاستقرار في الدولة الأردنية. لذلك لن تسمح القوات المسلحة الأردنية بخرق الأجواء. عمان سياسيا تؤكد باستمرار من أنها لن تكون طرف في أي نزاع، لن تكون ساحة حرب، لن يستطيع أي طرف في المنطقة جرها إلى مربع الصراع. قبل 3 أيام وزير الخارجية الأردني أكد مرة أخرى من أنه لا توجد قواعد أمريكية في الأراضي الأردنية. التواجد العسكري الأمريكي في القواعد في الأردن هو عبارة عن بروتوكولات تعاون تدريب وتسليح ومحاربة إرهاب وأمن حدود، وبالتالي هو ضمن هذا الإطار وهو معروف بالنسبة للأردن ولغير الأردن، ولا يوجد قواعد أمريكية كما تقول السردية الإيرانية وكما تقول إيران. وأكد وزير الخارجية الأردني خلال لقائه قبل 3 أيام مع بعض نظرائي في الاتحاد الأوروبي من أن إيران حاولت العبث بأمن واستقرار الأردن، حاولت تهريب السلاح، إدخال المخدرات، عمل فوضى بالأردن. بالتالي إيران لها سيرة ذاتية سيئة فيما يتعلق بمحاولة استهداف الأمن والاستقرار في الأردن. إيران تحاول، يقول المراقبون، باعتداءاتها هذه أن تخلط الأوراق أمنيا وسياسيا في المنطقة. في عندما يكون هنالك حالة من الاضطراب السياسي والأمني تستطيع إيران اللعب على هذا الوتر، وأيضا تستطيع إعادة تموضع ميليشياتها وأدرعها التنفيذية في المنطقة. لذلك إيران تعاني كثيرا، يقول المراقبون، من الحصار الاقتصادي الأمريكي، من الضربات الأمريكية، من المشاكل الداخلية، وهي تحاول تصدير هذه المشاكل بالسبل العدة، سواء بالاعتداءات على الأردن أو على بعض الدول الخليجية، أو من خلال السردية من أن هنالك قواعد أمريكية في هذه الدول، علما من أن البوارج الأمريكية التي تقوم بمهاجمة إيران هي أقرب للحدود الإيرانية ولإيران كثيرا أقرب لها من الأردن ومن بعض دول الخليج. لذلك يقولون أن هذه سردية غير صحيحة. الأجواء الآن هنا في الأردن هادئة، لا يوجد أي شيء غير طبيعي، وإن كان بعض شهود العين يتحدثون ربما عن أن هنالك ربما عن وجود اعتراضات في المناطق الشرقية، اعتراضات جديدة، لكن نحن الآن يعني نتطلع إلى السماء، لا يوجد أي اعتراضات، لم نشاهد أي شيء جديد في السماء الأردنية، السماء هادئة وصافية، ولا يوجد أي شيء جديد غير البيان الذي صدر من القوات المسلحة الأردنية.
0: أشكرك جزيل الشكر، ونتمنى لكم السلامة، وأن تبقى الأجواء دائما هادئة في المملكة الأردنية. شكرا جزيلا نايف المشاقبة، مراسل سكاي نيوز عربية من عمان. ومن عمان أيضا ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي عادل محمود. أستاذ عادل، أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة سكاي نيوز عربية. دعني أبدأ معك من الشق المتعلق بإيران بعد الاعتداءات المتكررة على دول الجوار وآخرها هذه الليلة ب20 صاروخ باليستي. إن تذكر معي في حرب 40 يوم أو 39 يوم، أضف إليها 13 جولة خلال أيام متفرقة، من الجيش الأمريكي استهدفت واسعة لمنصات الإطلاق، مراكز ومستودعات الصواريخ، الطائرات المسيرة. قالت وقتها
3: You're listening to the Golden Lunch Break on the original 1638 2ME Australia. What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. رئيس المصرية الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقول إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: يسعد لي أوقاتكم مستمعينا، أنتوا برفقة ماريا منصور من استديوهات الإذاعة من وسط بيروت، عم برفقكم عبر 2ME أستراليا. الصبر مفتاح الفرح والموسيقى مفتاح المزاج الحلو. أهلا وسهلا فيكم.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: وجهت انتقادات حادة للحكومة الأسترالية بعد رفض الكشف عن تكلفة رحلات دولية ممولة من أموال دافعي الضرائب ضمن برنامج أبطال المناخ الشباب، وتثير الرحلات تساؤلات حول شفافية الإنفاق الحكومي. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: عودة لكم مستمعينا من كف المشوار ومننتقل سوا للأخبار بعد لحظات.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Suspect now heading north along Bishop Street.
3: Roger that.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون، 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News.
12: Mike Kermode with the top stories. The wife of former Prime Minister Bob Hawke, Blanche Del Puget, has died at the age of 82. The former journalist was perhaps best known for her controversial relationship with the former PM, an affair which lasted decades before he left his wife Hazel and married her in 1995. Her 1982 biography of the then aspiring Labour leader is widely regarded as the definitive portrait of the man who went on to become Prime Minister. The Federal Education Minister Jason Clare has flagged an overhaul of parts of the school curriculum and says schools need a digital detox. Scores from a major global assessment of high school students have revealed long-term declines in maths and reading and a correlation between screen time and poorer exam results. Experts say screen time outside the classroom is impacting students' ability to focus at school. The Federal Opposition has described the results as a massive wake-up call. And Jordan says its air defence systems have destroyed 18 of 20 ballistic missiles coming from Iran, with two falling in unpopulated areas. Iran says its assaults on US military bases in Jordan were in response to American attacks on Iranian oil tankers. The US military earlier announced that it's destroyed five Iranian oil tankers in response to attacks on its warships. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: موجز لآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أن قواتها دمرت 5 ناقلات نفط خام تابعة للحرس الثوري الإيراني في أعقاب محاولة استهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وأوضحت القيادة الوسطى أن القوات الأمريكية دمرت 4 ناقلات وهي كافيز وشارمينار وهورايزن 1 وريسكو، وذلك في خليج عمان، فيما دمرت الناقلة الخامسة ديريا قرب جزيرة خرج بعد مطالبة طاقمها بإخلائها. وبحسب سنتكوم كانت الناقلات جزءا من شبكة سرية بمليارات الدولارات تستخدمها إيران لتمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه في المنطقة. يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ضوئي انفجارات عدة مساء الثلاثاء في جزيرة خرج الواقعة قرب مدينة جاسك الساحلية المطلة على مضيق هرمز. وأوضحت المصادر أن الانفجارات سمعت في مناطق متفرقة من جزيرة خرج، من بينها منطقة الميناء، فيما أفادت وكالة فارس بسماع انفجارات قرب مدينة جاسك جنوب شرقي إيران، ولم تصدر أي معلومات رسمية بشأن أسباب الانفجارات أو مصدرها، كما لم تتضح طبيعة الأضرار المحتملة حتى الآن. إلى ذلك، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب ناقلات النفط الإيرانية ردا على محاولات مهاجمة سفن حربية أمريكية.
1: المشهد العام للأحداث واضح ومباشر. تواصل إيران محاولاتها استهداف السفن البحرية الأمريكية، وفي كل مرة تقدم فيها على ذلك أو تحاول القيام به فإنها ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنشهد تكرارا لهذا السيناريو.
0: هذا وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقريرا عن حادث يتعلق بسفينة تجارية في مضيق هرمز. وأضافت الهيئة أن التقارير تشير إلى تعرض السفينة لاعتراض في إطار النشاط العسكري المتواصل في المنطقة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الحادث أو وضع السفينة وطاقمها. قال الجيش الأردني إن المملكة تعرضت لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا. وأوضح الجيش أنه جرى اعتراض 18 صاروخا وتدميرها، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية من دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. أفادت مصادر يمنية بمقتل وإصابة عدد من الحوثيين جراء غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لهم في محافظات البيضاء وتعز والجوف ولحج. وقالت المصادر أن الغارات تركزت في مديريات جبل حبشي وحفان والوازعية بمحافظة تعز التي تشهد اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. وأضافت أن الطيران قصف منطقة الأحكوم في مديرية حفان جنوب تعز بالتزامن مع تحركات عسكرية، كما استهدف معسكرا للحوثيين في منطقة السوادية بمحافظة البيضاء. في المقابل، قصف الحوثيون بصواريخ باليستية مواقع للقوات الحكومية في جبهات تشهد اشتباكات بمحافظة الجوف وغرب تعز، إضافة إلى مديرية الحد في يافع التابعة لمحافظة لحج. أعلن قادة فرنسا وبريطانيا وكندا عن اتخاذ خطوات منسقة لحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وعن فرض تدابير محددة على المستوطنات والجهات التي تسهل أنشطتها أو تحقق أرباحا منها. وقال القادة في بيان مشترك إن التوسع الاستيطاني الممنهج في الضفة الغربية، ومنه مشروع E1، إلى جانب التصاعد الحاد في عنف المستوطنين، يشكل تهديدا مباشرا وعاجلا لحل الدولتين. وأكد البيان أن هذه الإجراءات تمثل منعطفا جديدا لحماية حل الدولتين، مع التشديد على الالتزام بأمن إسرائيل ودعم قيام دولة فلسطينية آمنة ومستقرة إلى جانبها. وأشار القادة إلى أنهم سيترأسون اجتماعا مشتركا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر للدفع بجهود تحقيق السلام. قال وزير الدفاع الأوكراني إفغيني خمارا إن كييف تعمل على إبرام عقود لتوريد حوالي 1000 صاروخ من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت الأمريكية، وذلك بمساعدة حلفائها ومن خلال قرض من الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير الأوكراني أن بلاده تطلب من شركائها الغربيين توفير مزيد من صواريخ الدفاع الجوي من مخزوناتهم مقابل تحسين أداء الصواريخ بموجب العقود الموقعة مع كييف، ودعا إلى تقديم مساعدات عاجلة قائلا إن غالبية الصواريخ لا يتم شحنها إلا في غضون سنوات. هي الموجز، مزيد من الأخبار في نشرة مفصلة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: ما الذي تغير في بلد تتبدل فيه خرائط الميدان وتتحرك فيه موازين القوى؟ ماذا تغير في السياسة، في الاقتصاد وفي حياة الناس؟ وماذا تغير في فرص السلام وفي شكل السودان الذي قد يولد بعد الحرب؟ نبض السودان، نرصد التغيير لنفهم الاتجاه. على سكاي نيوز عربية.
3: منذ البداية كان الهدف أن نقدم الاقتصاد بلغة
4: الإمارة الأولى عالمية،
5: مصر المليارات،
4: يا فرحة السوريين
3: مع أبرز صناع القرار والمحللين. قدمنا لكم قصصا وتجارب ملهمة.
6: هاي المنصة الوطنية تصبح من أكبر منصات العالم.
7: Important for the world economy.
8: I'm crazy engineer.
9: قمنا مرحلة جديدة مع الذكاء الاصطناعي.
3: اليوم تحقق الإنجاز بدعمكم. أكثر من مليار مشاهدة، حيث لكل رقم حكاية. ومعكم مستمرون في بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية.

0: الضغط على طبعا إيران، لأنه المرحلة الراهنة ستكون على ما يبدو صعبة جدا. في هذه الأثناء هناك ضربات توجه إلى إيران، سمع ذوي انفجارات في جزيرة خرق وأيضا في منطقة أخرى بحسب ما جاءت آخر تفاصيل تتحدث عن جاسك. أكثر من جبهة مشتعلة، تتداخل طبعا العقوبات الاقتصادية الصارمة، الحصار البحري، التهديد المتواصل بعودة العمليات العسكرية وها نحن نتابعها، وسط صراع على السيطرة طبعا على الممرات البحرية. وفي الوقت الذي تشدد فيه واشنطن العقوبات على طهران، تدخل بريطانيا على الخط لتفرض عقوبات بدورها تشمل توسيع القيود التجارية، تعزيز استهداف السفن، إضافة إلى منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في بريطانيا. في مواجهة هذه الضغوطات، تعلن طهران عن قرب التوصل إلى تفاهم لفتح ممر ملاحي آمن ومؤقت في المضيق، لكنها في الوقت نفسه يبدو وكأنها تحاول توسيع أوراقها الإقليمية، من عودة التصعيد في لبنان عن طريق حزب الله إلى تحركات الحوثيين في اليمن وسعيهم للوصول إلى باب المندب والبحر الأحمر. نتساءل الليلة مع ضيوفنا، هل تنجح هذه الضغوطات الأمريكية والعقوبات البريطانية لدفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات، أم تنجح إيران في كسر الحصار وتمديد المواجهة إلى جبهات عدة؟ أرحب بضيوف الليلة معي في الاستوديو، أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الدولية دكتور نضال شقير. دكتور نضال، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا، كما أشكر الأستاذ الزائر في الناتو والأكاديمية الملكية العسكرية الدكتور سيد غنيم. دكتور، أهلا وسهلا بك دائما معنا في حواراتنا. ينضم إلينا من أورلاندو بولاية فلوريدا مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية الأستاذ توم حرب. أستاذ توم، أهلا وسهلا بك. ومن طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة قم الدكتور أحمد مهدي. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. لابد أن أبدأ هذا الحوار قبل ما أطرح السؤال الكبير اللي اخترناه لهذه الليلة من التطورات الأخيرة اللي سمعنا بها، وبدأ أسألك دكتور أحمد إن كان لديك أي معلومات مرتبطة بهذه الاستهدافات التي طالت جزيرة خرق وأيضا مدينة جاسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الكرام والزملاء ومشاهدي قناتكم، وشكرا على الاستضافة. بطبيعة الحال مثل هذه التصرفات الأمريكية تنطبق مع ما أعلنته إدارة ترامب في بياناتها الأخيرة من الحرب الاقتصادية وتشديد الحصار على إيران، وبالتالي فإن الأمور تتشابك ما بين هذه الحرب والحصار الاقتصادي الشديد الذي يفرض على إيران، وبين الاستهدافات الذي في الواقع يمكن اعتبارها أنها في سياق هذه الحرب، حيث يتم استهداف عدد من السفن وناقلات النفط الإيرانية بين الحين والآخر، سواء قرب جزيرة خارك أو قرب مضيق هرمز أو في المناطق الأخرى من مياه الخليج الفارسي أو حتى في خليج عمان. وبالتالي فإن هذه الضربات في الواقع تتبادل ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ومن جانبها إيران أيضا هددت، وضعت معادلة جديدة بأن كل ناقلة تستهدف في مقابلها ناقلة ستستهدفها القوات الإيرانية، وبالتالي هذا الوضع لا يصب في مصلحة سواء الاقتصاد الإيراني أو الأمريكي أو الاقتصاد العالمي.
0: ورأينا اليوم ارتدادات طبعا على القرار اللي اتخذ بما يخص البنزين. يعني كان زميلتي عم تتحدث قبل قليل، زميلتي تسبيح، أنه بالاقتصاد لا تسقط قطعة دومينو واحدة من دون أن تدفع ما بعد.

0: من قلب بيروت هالمثل بيقول يا جبل ما يهزك ريح، يعني وقت تكون ثابت ومؤمن بحالك ما في شي بالدنيا بيزعزعك، لا مشاكل ولا حتى حكي عالم، مثل الجبل بتضل واقف قوي وما بتتأثر إلا باللي أنت بتسمح له يأثر فيك. وخليكن دايما على 2ME، منضل سوا واقفين معكن مثل هالجبل.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكن، إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Marcus Street, 9897-2222 خلف الKFC.
8: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: Pump it up loud. This is Radio 2ME Australia.
10: Radio 2ME Australia.

عم تستمعوا للأغاني والمنوعات والبرامج من استديوهات 2ME ومايسات ببيروت. معكم ماريا منصور من استديوهات الإزاعة. أهلا وسهلا فيكم مع راديو 2ME 1638 AM، الصوت اللي دايما بيجمعنا.

0: Australia.
1: Definitely me.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: بعد في كتير موسيقى حلوة بدنا نسمعها أنا وياكم، ما تروحوا بعيد، خليكن على 2ME. معكم ماريا منصور من قلب بيروت، دايما على الموجة الأقوى 1638 AM.
1: أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 1710.

0: ننتقل لأهم الأحداث اللي صارت اليوم. راديو 2ME أستراليا بتجمع من كل المحطات العالمية نسمعها سوا بموجز عبر 1638 AM. معكم ماريا منصور من استوديوات 2ME وميساد من بيروت.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاميرا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Mike Kermode with the top stories. The wife of former Prime Minister Bob Hawke, Blanche Del Puge, has died at the age of 82. The former journalist was perhaps best known for her controversial relationship with the former PM, an affair which lasted decades before he left his wife Hazel and married her in 1995. Her 1982 biography of the then aspiring Labour leader is widely regarded as the definitive portrait of the man who went on to become Prime Minister. The Federal Education Minister, Jason Clare, has flagged an overhaul of parts of the school curriculum and says schools need a digital detox. Scores from a major global assessment of high school students have revealed long-term declines in maths and reading and a correlation between screen time and poorer exam results. Experts say screen time outside the classroom is impacting students' ability to focus at school. The Federal Opposition has described the results as a massive wake-up call. And Jordan says its air defence systems have destroyed 18 of 20 ballistic missiles coming from Iran, with two falling in unpopulated areas. Iran says its assaults on US military bases in Jordan were in response to American attacks on Iranian oil tankers. The US military earlier announced that it's destroyed 5 Iranian oil tankers in response to attacks on its warships. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة وفي آخر المستجدات. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ 2 خلال اليومين الماضيين. وأضافت أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات. وقد أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض ناقلتي نفط إيرانيتين وسفينة تجارية لهجوم أمريكي بالقرب من سواحل جاسك جنوبي البلاد. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المياه الخليجية وألحق بها أضرارا كبيرة، إضافة إلى 10 سفن وصفها بالمخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن. وقد أعلن الجيش الأردني أن قواته دمرت 18 صاروخا إيرانيا بنجاح، وسقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. من جانب آخر قال مجلس الوزراء السعودي إن جماعة الحوثي ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية واستمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية الدولية. وقال مجلس الوزراء السعودي إنه يرفض بشكل قاطع النهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي، وأكد أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين فيها. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قد أعلن استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. وقد قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن إن الحوثيين بدأوا الصراع وعليهم تحمل تبعات عدوانهم. إذن نبدأ في متابعة آخر التفاصيل حول المواقف الأمريكية وكذلك الأردنية، والبداية طبعا من واشنطن مع مراسل الجزيرة محمد المدهون، وكذلك من عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي. إذن محمد، نستطلع أي تفاعل أمريكي بشأن استهداف الأردن بموجتي صواريخ، كذلك أي رد أمريكي أيضا عما أعلنه الحرس الثوري في الساعة الأخيرة من استهداف لمجموعة من السفن؟
1: حتى الآن علي، لا تعليقات أمريكية على هذه الاستهدافات التي تأتي من الجانب الإيراني أو ما يعلنه الجانب الإيراني من استهدافات. كل ما قالته القيادة المركزية الأمريكية في بيانها الأخير متعلق بناقلات النفط الإيرانية 5 التي استهدفت ردا على محاولات إيرانية لاستهداف سفينة حربية أمريكية 2 خلال 2 متتاليين. هذا ما شرحه بيان القيادة المركزية الذي أكد أن السفينة الحربية الأمريكية لم تصب بأذى وأنها تفادت الهجوم الإيراني وأنها استكملت دورياتها كما هو مقرر لها بشكل طبيعي. هذا الاستهداف يأتي لناقلات النفط ضمن معادلة الناقلة مقابل الناقلة والناقلة مقابل السفينة الحربية، المعادلة التي ترسخها الإدارة الأمريكية وتؤكدها منذ مطلع هذا الشهر، منذ أن استهدفت ناقلتين إيرانيتين ضمن موجة استهدافات طالت 100 هدف في الثلاثاء من الأسبوع الماضي. ثم السبت الماضي استهدفت القيادة المركزية 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين، والليلة الماضية جاء هذا الاستهداف ل5 ناقلات نفط. النمط نفسه تحافظ عليه الولايات المتحدة ولكنها ترفع العدد، ترفع الثمن على إيران، ثمن محاولاتها التي تصفها بالفاشلة. تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن كل محاولات استهداف سفنها الحربية من إيران باءت بالفشل ولم تؤثر على وضع القوات الأمريكية في المنطقة. طبعا هذه المعادلة الغرض منها هو إصابة هدفين في الوقت نفسه، الهدف العسكري، هدف الردع العسكري ردا على الأعمال الإيرانية الإيرانية العدائية كما يصفها بيان القيادة المركزية تجاه الملاحة الدولية وكذلك القوات الأمريكية في المنطقة. والهدف الثاني الذي تحققه من هذه الضربات ضد ناقلات النفط هو الألم الاقتصادي الذي تزيده على إيران ضمن حملتها للعقوبات الاقتصادية الأقسى والأشد والأكثر سحقا كما تصفها الإدارة الأمريكية، والتي تضيف إليها أسماء وكيانات وشخصيات مختلفة كل أسبوع تقريبا. خلال يوم أمس كان هناك أيضا 36 جهة جديدة أضيفت إلى قائمة العقوبات ضمن الطيران، قطاع الطيران الإيراني. ولكن عندما تستهدف ناقلات النفط فإن القطاع الذي يستهدف هو قطاع النفط وكذلك قطاع النقل البحري، وكلاهما ضمن القطاعات الخمسة التي حددتها وزارة الخزانة الأمريكية للعقوبات التي تفرضها على إيران. الآن الولايات المتحدة أمام استحقاق انتخابي، استحقاق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والتركيز على ذلك، ويحاول الرئيس الأمريكي أن يخفف من حضور إيران وارتفاع أسعار الوقود في عناوين الأخبار. لديه مؤتمر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في تكساس يعقد خلال اليومين المقبلين، وسيركز على أن هذه الحرب كانت اضطرارية، لم تكن من اختيار الولايات المتحدة، أنه اضطر إلى الذهاب إليها لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأن هذا الارتفاع في أسعار البنزين مقبول مؤقتا. ولكنه يعد كما نشر أمس في حسابه على تروث سوشال بأن هذه الأسعار ستنخفض وستصير دون $3 ودون الدولارين. من المهم أن نشير إلى أن أسعار جالون البنزين تتجاوز $4، وأن ما تقوم به القوات الأمريكية من استهداف لناقلات النفط في مضيق هرمز له انعكاساته أيضا هنا. فمنذ السبت الماضي عندما استهدفت الناقلات الثلاث الإيرانية ارتفعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس، تقارب الآن أسعار خام برنت من $100 أمريكي. أيضا أسعار البنزين والديزل محليا ترتفع. لذلك هذه السياسة، هذه المعادلة الجديدة التي تحاول الولايات المتحدة ترسيخها هي تقوم على حساب دقيق وتوازن حساس للغاية تحاول الولايات المتحدة الحفاظ عليه، ولكنها تستشعر وجوب الرد على هذه الاستهدافات من الحرس الثوري الإيراني لسفن حربية أمريكية، في تصعيد ينظر إليه على أنه جريء على الأقل من قبل الإيرانيين، لأن لديهم الإرادة باستهداف السفن الحربية الأمريكية، ولديهم أيضا القدرة على إطلاق هذه الصواريخ البالستية أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية حتى لو لم تصب هدفها. والتأكيد من الولايات المتحدة دائما بأنها قادرة على حماية قواتها وجاهزة للتعامل مع أي محاولات إيرانية لإصابة أهداف أمريكية، سواء في مضيق هرمز في القوات الأمريكية الموجودة هناك أو حتى في القواعد الأمريكية الموجودة في دول المنطقة. وحتى الآن حقيقة لم نسمع تعليقا أمريكيا على الاستهداف للأردن، ولكن يمكن توقع ما سيقوله الأمريكيون مما قالوه في المرة الماضية عندما استهدفت إيران مطلع هذا الشهر أيضا الأردن، حينها أطلقت 13 صاروخا باليستيا وصفها الرئيس ترامب بأنها كانت فاشلة وأنها أسقطت جميعها. هذه المرة يبدو أن أعداد الصواريخ زادت، ولكن نسبة الاعتراضات أيضا زادت، وهذا أمر جيد بالنسبة للولايات المتحدة. ولكن الملاحظ أيضا أن التعليقات على الردود الإيرانية هي محدودة هذه المرة، وكأن واشنطن تحاول أن تجعل من استهداف ناقلات النفط الإيرانية أمرا مألوفا وثمنا مقبولا تدفعه إيران كل مرة تحاول فيها، هي مجرد محاولات إيرانية حتى الآن لاستهداف السفن الحربية الأمريكية، وأنها ستستمر في ذلك بل ستعظم من هذا الثمن أكثر فأكثر مع كل مرة تحاول فيها إيران استهداف هذه السفن. إذن الاستراتيجية الأمريكية قائمة على ثلاث ركائز أساسية، هي الحصار البحري المشدد المستمر الذي يمنع الموانئ الإيرانية من تصدير النفط، وكذلك العقوبات الاقتصادية التي تطال القطاعات الحساسة الإيرانية، وليس الإيرانية فحسب بل أيضا في دول أخرى.

لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع الحزن لا لا لا لا

0: تحية لكم مستمعينا من القلب، وبدي وجه تحية خاصة للشاعر الأدير نزار فرانسيس اللي قال: القائد لما بيستلم القيادة بيكون جاهز ليتحمل مسؤوليات ومخاطر يمكن تصير معه فجأة. هيك أنت لازم تكون قائد لما تسوق سيارتك.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كمان عندك فلوة هونيك وبيسمعوكي. لا ميشيغان و أوهايو لوس أنجلوس.
1: You'll love it.
2: The breakfast show.
4: The breakfast show.
5: The breakfast show on 2ME Australia.
1: You'll love it.
6: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
0: سجل طلبة المدارس الثانوية في أستراليا خاصة في ولاية نيو ساوث ويلز أدنى نتائج تاريخية في اختبارات القراءة والرياضة الدولية، حيث أصبح مستواهم عم يتأخر أكثر من سنتين مقارنة بجيل أبائهم. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: يا هلا فيكن على الموجة الحلوة والأقوى 1638 AM. خلينا أشارككن جملة رائعة لابن سينا: العقل من دون علم مثل الجسد من دون روح. يعني تخيلوا معي إنه الجسد بلا روح ما بيقدر يتحرك ولا يعيش، مثل الجسم بلا حياة. هيك العقل بلا علم بيكون بلا معرفة، بلا فضول، بلا فهم، بيضل مثل جسم ساكت بلا حركة بلا اتجاه. العلم هو يلي بيعطي العقل الحياة والقدرة على التفكير، على الاستيعاب وعلى اتخاذ القرارات الصح. خلونا نتذكر أو نذكر حالنا دايما، كل ما زاد علمنا كل ما صار عقلنا حي أكتر ومتفتح أكتر.
1: 2ME maximum heels and more maximum music maximum heels 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط، Saint أحمد the Calligrapher، كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية، كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم، وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي، وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام، امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية، كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي، وقبل ما يموت قال لهم: كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي، دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

هلو، مرحبا من جديد بكل مستمعينا. كيفكن اليوم؟ ان شاء الله منيح، وان شاء الله تكونوا لحد هلا عم تقضوا وقت مميز برفقتنا على الموجة 16:30 AM. مع كل غنية منسمعها رح تحسوا قدي حلو هيك الواحد يسمع أغاني، قدي حلو يروق أعصابه وين ما كنتوا، أستراليا، لبنان، بالدنيا كلها. ما بيجمعنا غير 2ME على الهواء. 2ME your number one.

0: اي اوستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: أنا وياكم مننتقل مستمعينا لموجز الأخبار يلي منتابعه سوا من راديو 2 إيه أستراليا. خليكن دايما معنا وتابعونا على 16:38 AM لنعرف شو صار من آخر أحداث وتطورات هال 24 ساعة.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورن of Market Street 9897222 خلف KFC.
7: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
8: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: السادسة تماماً بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثالثة نشراتنا الإخبارية عدها ويقدمها آدم جبيرة. صباح الخير مجدداً آدم.
11: صباح الخير ريتا، طاب صباحكم مستمعين الكرام. في عناوين النشرة: الجيش الأمريكي يعلن أنه دمر 5 ناقلات نفط إيرانية في جزيرة خارك، والحرس الثوري يقول إنه هاجم 2 أمريكيتين وناقلات نفط وقاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. الحوثيون يقولون إن السعودية شنت ضربات في اليمن ردا على هجومهم على منشآت مدنية واقتصادية في جنوب المملكة. دول غربية تقودها المملكة المتحدة تصاعد ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. إسرائيل تستنكر وتأمر بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: مرحبا بكم مجددا وسط توعد مرحبا بكم مجددا. شهدت الساعات القليلة الماضية تصعيدا إيرانيا أمريكيا متبادل. في أحدث حلقات هذا التصعيد، الحرس الثوري الإيراني أعلن هذا الصباح عن مهاجمته لسفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط، وذلك بعد استهدافه لقاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. جاء ذلك ردا منه على مهاجمة واشنطن لناقلات نفط إيرانية كما قال الجيش الأمريكي. المزيد في تقرير أمل بيروك.
13: الحرس الثوري أعلن في بيان هذا الصباح أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في الخليج، كما هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. وقبل ذلك هاجم الحرس الثوري ليلا قاعدة الأزرق العسكرية الأمريكية في الأردن، وقد أفاد الجيش الأردني باعتراض 18 صاروخا باليستيا، بينما سقط اثنان في منطقة نائية دون وقوع خسائر في الأرواح. هذه الهجمات الإيرانية أتت ردا على هجوم أمريكي قالت القيادة المركزية سنتكوم إنه دمر 5 ناقلات نفط إيرانية في جزيرة خارك، وهو هجوم أتى بدوره بعد أن استهدف الحرس الثوري سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين في وقت سابق، وبعد إعلانه أمس عن مصادرة غواصة غير مأهولة في مضيق هرمز.
11: وعقب مباحثات في موسكو أمس، دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والسعودي فيصل بن فرحان إلى حل الخلافات بين واشنطن وطهران بالعودة إلى مذكرة التفاهم بين البلدين. من جهة أخرى، خلال هذا المؤتمر الصحفي قال وزير الخارجية السعودي إن باب الدبلوماسية مع الحوثيين في اليمن مفتوح، وذلك رغم التصعيد بين الجانبين، حيث أعلن الحوثيون أن السعودية ردت على الهجمات التي شنوها يوم أمس في المملكة العربية السعودية، ردت بشن ضربات في اليمن، وذلك في سياق التصعيد الميداني في عدة مدن يمنية بين الجماعة المدعومة من طهران والقوات الحكومية المدعومة من المملكة العربية السعودية. المزيد في تقرير محمد السماوي من صنعاء.
14: تتسارع الأحداث بين جماعة أنصار الله الحوثيين والحكومة اليمنية في كافة جبهات القتال، ولأول مرة تشتعل كل الجبهات في نفس الوقت مع تحرك لكافة الآليات العسكرية والعتاد والطائرات المسيرة من كلا الطرفين. فقد أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أنها نفذت ضربة صاروخية استهدفت اجتماعا لقيادات التحشيدات التابعة للسعودية في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، وأعلنت أيضا عن العملية التي استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الحكومة اليمنية أعلنت أنها سيطرت على مديرية اليتمى في محافظة الجوف، فيما شن الطيران السعودي سلسلة غارات على الإصلاحية المركزية بمحافظة الجوف. أعلنت وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 24 في ظل استمرار القتال على كافة الجبهات وازدياد التصعيد يوما بعد آخر. يبدو أن معادلة المعركة ستتغير، وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
11: هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما وصفها باليد الإيرانية تقف خلف الهجمات التي شنها الحوثيون على منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، والتي قوبلت أمس بتنديد إقليمي وغربي ودولي واسع. الوزير الأمريكي ماركو روبيو قال أيضا إن الولايات المتحدة لا تريد أن تشهد أي شيء يزعزع الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة، لكنه أوضح أن واشنطن لن تحذو حذو لندن في حظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وهي خطوة اتخذتها بريطانيا أمس. ردت عليها إسرائيل بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ومنع دبلوماسيين بريطانيين من دخول أراضيها. وقد اتهم وزير خارجية بريطانيا إسرائيل بغض الطرف عن تطهير عرقي كما قال في الضفة الغربية. هدى الحسيني من لندن.
15: أعلنت حكومة العمال البريطانية حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ومنع الشركات البريطانية من تقديم خدمات تساعد على توسيعها. وتقول لندن إن القرار لا يستهدف إسرائيل أو شعبها، بل سياسة الاستيطان التي تهدد حل الدولتين وتزيد الضغوط على الفلسطينيين. لكن منتقدي الحكومة يرون أن وراء القرار حسابات داخلية أيضا، بعدما خسر حزب العمال العمال تأييد شرائح من اليسار والناخبين المسلمين والمتعاطفين مع فلسطين، وقد طالب أكثر من ثلث نواب الحزب باتخاذ إجراءات ضد المستوطنات. لذلك تبدو العقوبات محاولة لاستعادة أصوات ابتعدت عن الحزب بسبب موقفه السابق من حرب غزة. إسرائيل تعتبر الخطوة تدخلا في انتخاباتها المقبلة، وترى أنها قد تقوي التيار المتشدد، حتى أن منتقدين قالوا أن حزب العمال يفعل كل ما يستطيع لإيصال إيتامار بن غفير إلى الحكم. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
11: وكانت فرنسا وبريطانيا وكندا قد أصدرت بيانا مشتركا شدد فيه قادة البلدان الثلاث على ضرورة اتخاذ تدابير لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وجاء ذلك بعد إعلان 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا أيضا عزمها على فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد تصاعد هجمات المستوطنين على قرى فلسطين. نفذ الجيش اللبناني انتشارا واسعا في مدينة النبطية في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وطمأنة السكان وسحب الذرائع التي تستند إليها إسرائيل لمواصلة استهداف الجنوب اللبناني. ولنتينا سمعان من الجنوب اللبناني.
16: بعد ثلاثة أيام دامية في منطقة النبطية أطلق نداء النبطية الثاني الذي وقع من قبل 700 مواطن من أبناء النبطية وجوارها الذين طالبوا الدولة بتحمل مسؤولياتها وتعزيز حضور الجيش داخل المدينة. الجيش اللبناني لم يتأخر بإثبات جاهزيته إذ نفذ انتشارا واسعا في شوارع المدينة وسير دوريات في أحيائها وسط استقبال شعبي بالورود والأرز، ولاحقا أصدر بيانا أوضح خلاله أن وحداته العسكرية منتشرة في جميع المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي خصوصا في منطقة النبطية سواء ما قبل الأحداث الراهنة أو خلالها، وأنه كثف مهماته في عدد من المناطق في الوقت الراهن لطمأنة الأهالي. ميدانيا شنت غارات على القنطرة بني حيان والنبطية الفوأة التي شهدت ودوحة كفر رمان كمصربين قصفا مدفعيا، في حين أطلقت دبابة قذائف عدة باتجاه منازل في ميس الجبل، ونفذت تفجيرات في كفر تبنيت والمنصوري حيث واصل الجيش الإسرائيلي عملية جرف المنازل. بلانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
11: اعتبر محققون تابعون للأمم المتحدة أن عمليات إسرائيل في سوريا والتي تشمل احتجاز عشرات الأشخاص قد ترقى إلى جرائم حرب، وعبروا عن قلقهم حيال الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في سوريا. في السودان قتل في الساعات الماضية ما لا يقل عن 12 شخصا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مبنى الجهاز القضائي في إحدى مدن ولاية شمال كردفان. فائزة مصطفى.
17: في مشهد يكاد يتكرر يوميا في السودان الغارق في النزاع سقط عدة قتلى وجرحى إثر غارة جوية استهدفت محيط محكمة في مدينة أم روابة شمال كردفان وسط البلاد. ووفق مصدر طبي وشهود عيان كان المكان مكتظا بالناس قبل الهجوم الذي نسب إلى قوات الدعم السريع. من جهتها أكدت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات، متحدثة عن استهداف المحكمة بطائرة مسيرة. وتقع هذه المدينة على طريق حيوية تربط وسط السودان بغربها، فيما لا يزال الجيش يسيطر عليها رغم الهجمات المتكررة لقوات الدعم السريع على المنطقة. وعلى الصعيد الإنساني تتوالى التحذيرات من تدهور الأوضاع في جبل مر وطويل وعين سيرو ومخيمات النازحين في إقليم دارفور غرب البلاد في ظل نقص الغذاء والدواء، ما ينذر بحدوث كارثة مجاعة في المناطق المتضررة.
11: رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة مؤخرا، ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في هذا البلد في غضون عامين. انعقد أمس اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا لبحث تسريع المساعدات العسكرية وتلبية قائمة الاحتياجات العاجلة التي قدمتها كييف، لا سيما في مجال الدفاع الجوي والصاروخي. عن مخرجات هذا الاجتماع حدثنا هذا الصباح محمد الزاوي، مراسل مونت كارلو الدولية في كييف.
18: هذا الاجتماع يمكن القول أنه انتهى برسالتين متوازيتين، الأولى سياسية تؤكد استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا، والثانية عسكرية ربما أكثر إلحاحا، ومفادها أن كييف تحتاج إلى الأسلحة الآن لو إلى وعود بتسليمها بعد سنوات، على وفق تعبير طبعا وزير الدفاع الأوكراني الجديد الذي كشف أن بلاده تعمل بمساعدة الحلفاء ومن خلال قرض الاتحاد الأوروبي على التعاقد للحصول على نحو 1000 صاروخ لمنظومات باتريوت. لكن المشكلة بحسب الوزير الأوكراني أن غالبية هذه الصواريخ لن تصل قريبا بل خلال السنوات المقبلة، بينما تحتاجها أوكرانيا خلال الأسابيع والأشهر القادمة لحماية منشآت الطاقة والمدن مع اقتراب فصل الشتاء. طبعا على مستوى النتائج المباشرة نعرف أن ألمانيا ستقدم صواريخ إضافية من 3 باتريوت باك 2 من مخزونها إلى جانب صواريخ جو جو وطائرات مسيرة وبعض الذخائر البعيدة المدى. بريطانيا أيضا أعلنت عن تخصيص 100 مليون جنيه استرليني لتعزيز الدفاعات الأوكرانية عبر آلية شراء الأسلحة الأمريكية. لكن السؤال هنا في كييف، هل تكفي هذه التعهدات؟
11: استمعتم إلى محمد زاوي مراسل مونتي كارلو الدولية في كييف. أعلن الرئيس الأوكراني أمس أنه يعول على استئناف المحادثات بين موسكو وكييف وواشنطن خلال الشهر الحالي لإيجاد حل للحرب في بلاده، وذلك بالتزامن مع استئناف روسيا لضرباتها الجوية المكثفة على العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى. وأمس أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا وصفه بالصريح للغاية مع نظيره الأمريكي ترامب عقب زيارة مبعوثي ترامب إلى موسكو نهاية الأسبوع الماضي. بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من كولومبيا التي وصلها أمس جولة في أمريكية لاتينية تهدف إلى تعزيز العلاقات مع قادة دول هذه المنطقة المقربين من إدارة الرئيس دونالد ترامب. سليمان ياسيني.
19: في مسعى لتعزيز العلاقات مع الحكومات المحافظة وتوسيع نفوذ واشنطن في أمريكا اللاتينية، بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة في المنطقة استهلها من كولومبيا لتشمل الإكوادور والبيرو. وتأتي الجولة في ظل تحولات سياسية شهدتها دول عدة في القارة بالتزامن مع صعود تيارات يمينية تتبنى سياسات أكثر تقاربا مع الولايات المتحدة. في كولومبيا وتحديدا في مدينة بارانكيا التقى روبيو الرئيس الجديد بيلاردو دي لا إسبيريا الذي تناول معه سبل تعزيز التعاون الأمني ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إلى جانب انضمام بوغوطا إلى تحالف درع الأمريكيتين الذي أطلقته إدارة الرئيس ترامب لمواجهة عصابة المخدرات. كما بحث الجانبان سبل تقديم دعم أمريكي لجهود إعادة الإعمار في كولومبيا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا. وبعد كولومبيا يتوجه روبيو إلى الإكوادور للقاء الرئيس دانيال نوبوا، ثم البيرو التي أعلنت واشنطن انضمامها إلى تحالف درع الأمريكيتين.
11: أكد الرئيس الكوبي أن بلاده لن تعود أبدا مستعمرة كما قال أو خاضعة لاستعمار جديد، وذلك بعدما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة تظهر الجزيرة الشيوعية جزءا من الأراضي الأمريكية. النشرة انتهت، وكان فيها: الجيش الأمريكي يعلن أنه دمر 5 ناقلات نفط إيرانية في جزيرة خارق، والحرس الثوري يقول إنه هاجم سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط وقاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. ابقوا معنا نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. إنها 6:15 الآن.
20: Taking a look in Sydney in Lane Cove, there's a bus breakdown westbound on Longville Road, just past the Pacific Highway overpass. And in Pymble, there's a crash southbound on Bobbinhead Road, approaching the Pacific Highway, leaving one lane closed. Meanwhile, in Melbourne, there's a burst water main in Pascoe Vale, leaving Gaffney Street closed between Railway Parade and Northumberland Road. And we have reports of a crash on Lithium Freeway outbound, approaching Donnybrook Road. Blocked drains can damage your home and pollute Sydney's waterways. Remember, only flush the 3 P's and only put water, detergent and soap down the sink. A message from Sydney Water. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
21: منبلش مشوارنا مع جولتنا الغنائية هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

This is SEAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لما وكلوه يروح يحمل الإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لما الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالية: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is SEAA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بدي أوصل تحياتي لك المستمعين الكرام، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من جولتنا الغنائية. نرجع لعنكم تنطل عليكم بنهار جديد ومشوار جديد، وابتدى مشوار درايف تايم بروجرام ليوم الأربعاء اليوم 9 من شهر سبتمبر أيلول. نعم اليوم 9 تحياتي لكم، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم من هلا ولغاية الساعة 8 المساء، على أمل أنا وأنتم نقضي وقت كتير حلو بالساعات القادمة. رح وفيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية، بالإضافة لكل ساعة على رأس الساعة إذاعة 2ME بتتوقف ومتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات المحلية والعالمية. أيضا رح نتعرف على جديد الإصدارات الموسيقية، بالإضافة لمعلومات غذائية نفسية صحية بتكون برفقتنا بسياق مشوارنا يوم الأربعاء اليوم. مثل ما سبق وذكرت تقصنا بسيدني اليوم بتوصل درجة الحرارة لعشرين درجة، على صعيد ملبن 13، ورجعت الشتوية. تحياتي لكم، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.

0: مونت كارلو الدولية والساعة في استودياتنا هنا في باريس 5:30 صباحا.
1: موجز إخباري جديد مع سليمان ياسين.
2: شكرا ريتا هادي. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم. البداية من الشرق الأوسط، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه هاجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط و10 سفن مخالفة كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية إيرنا. وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن بصواريخ في رد على ضربات أمريكية استهدفت ناقلات نفط إيرانية. في المقابل أعلن الولايات المتحدة تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية، معتبرة العملية ردا على هجمات صاروخية إيرانية استهدفت سفينة حربية أمريكية. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن واشنطن ستواصل استهداف الناقلات الإيرانية، فيما صعدت الإدارة الأمريكية ضغوط الاقتصادي على طهران بفرض عقوبات جديدة طالت عشرات شركات الطيران الإيرانية وشركات مرتبطة بها في دول أخرى. في اليمن أعلن الحوثيون تعرض مناطق يمنية لسلسلة غارات سعودية بعد تنفيذهم لضربات على منشآت مدنية واقتصادية في جنوب المملكة أسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بحسب الرياض. وفي الأراضي الفلسطينية أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا إجراءات تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. وفي هذا السياق أكدت بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات، فيما اتهم وزير خارجيتها إيد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن أعمال وصفها بالتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة. وردت إسرائيل بإجراءات دبلوماسية حادة شملت قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ومنع عدد من الشخصيات البريطانية من دخول أراضيها. في الملف الأوكراني أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وصفه الكرملين بالصريح للغاية. وعسكريا أكدت بريطانيا تخصيص 100 مليون جنيه استرليني لدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية قبل خلول أو حلول فصل الشتاء، بما في ذلك صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت. في السودان قتل 13 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة نسبة إلى قوات الدعم السريع في مدينة أم أروابة بولاية شمال كردفان، بالتزامن مع تصاعد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. وفي المملكة المتحدة ألغيت حوالي 1100 رحلة جوية من المطارات البريطانية وإليها بسبب ما وصفت هيئة مراقبة الحركة الجوية في البلاد بأنه خلل فني. نهاية
3: Taking a look in Sydney and Cowan, there's a motorbike crash causing delays both ways on the Pacific Highway at the M1, and the M7 is moving well southbound through Cecil Hills past Elizabeth Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash on the Hume Freeway outbound approaching Donnybrook Road, and there's a burst water main in Pascoe Vale leaving Gaffney Street closed between Railway Parade and Northumberland Road. Take Devon Road instead. For children, fighting cancer is one thing, fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentler, kinder treatments for children. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM يوم الاربعاء اليوم 9 من شهر ايلول سبتمبر. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة على صعيد ملبن، اقصاها بتوصل ل 13. بنروح لفاصل استراحة وبنرجع نتابع سوا.
1: This is just 1 2 ME 2 ME. I love it. هل أعددت وصية؟

0: مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: بس على 2ME.
2: أغنية كتير حلوة للفنان عامر زيان، وقفة بطل، بنسمعها عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.

0: 2ME أستراليا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

نتابع برفقتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لغرفة الأخبار بعد فاصل استراحة، نتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 4. Wake up, wake up.

0: 1-800-238-2ME-Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: النبطية المهددة. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات جلاديس الخوري، أنطونيوس وشربل شلش.

0: العناوين. مجلس الوزراء يناقش مشروع موازنة 2027 وجابر لا ضرائب جديدة. الكتائب على الدولة تنفيذ القرارات الحكومية. الخارجية البريطانية تفرض عقوبات على الذراع التمويلي لحزب الله. عقوبات أمريكية جديدة على إيران وترامب طهران لن تحصل على سلاح نووي. وفي لبنان رمى أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم. من مدينة النبطي أطلق النداء الثاني الذي طالب بإرسال الجيش فورا إلى المدينة لتأتي الاستجابة سريعا مع انتشار وحدات الجيش في الأحياء وتسيير دوريات منتظمة وإقامة حاجز أمام حسينية البلدة في خطوة هدفت إلى تعزيز الأمن وضبط الوضع الميداني. الجيش الذي دخل إلى النبطي استقبل بالزغاريد ونثر الأرز في مشهد عكس ترحيبا بالانتشار العسكري، فيما تزامن ذلك مع موقف سياسي لافت أعلنه السفير الأمريكي من مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، داعيا فيه قسما من البيئة الشيعية إلى تفهم المسؤولية ومؤكدا نقول لهم إننا نريد مصلحتهم. وشكلت الأوضاع الأمنية في الجنوب والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش في باريس محور لقاء الرئيس جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. ومن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إذن أكد السفير الأمريكي ميشيل عيسى أن جولة المفاوضات الجديدة ستستأنف بعد مؤتمر دعم الجيش.
1: حكينا بأمور كثير مهمة وحكينا بأمور كيف فينا نساعد إنه نوصل رسالة الأمريكانية للبيئة الشيعية اللي منحب نقلها إنه كل اللي نحن عم نجرب نعمله هو إنه نجرب نجيب البيئة الشيعية إنه نفهمها إنه نحن ما بدنا إلا صالح البيئة، ما بدنا إنه إلا يرجع الجنوب لكل أصحابه وإنه كل العالم ترجع على الضيعها وعلى بيوتها. بس بذات الوقت عنا مشكلة هي إنه ما عم نعرف كيف نقدر نوصل لنتيجة مع قسم من هالبيئة اللي ما عم يفهم انه صالح هالبيئة بانه هن يتفهموا شو هي مسؤولياتهم. تفاوض مع الحزب كان انه نحن مستعدين انه نتفاوض معه على طريق الدولة اللبنانية، لانه بالنسبة لنا هي الدولة اللي عم تتفاوض لصالح لبنان. نحن هون وسطين انه نجرب نوصل اللي فينا نوصله، كيف فينا نساعد حتى التفاوض يمشي وبيكون بالطريقة اللي وصل له. على طول انتو بتاخدوا الاعتداءات كأنه هي مبلشة من الإسرائيلي وما بجيبوا سيرة إنه مين بلش بالأول. نحن من زمان قلنا إنه إذا ما بتعتدوا الإسرائيلي ما بيرد عليكم، بس إذا بتعتدوا الإسرائيلي لح يرد بقوة، هيك أنا فهمت من الإسرائيلية.
0: وإلى نيويورك يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام في 19 من الشهر الجاري للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعقد سلام لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 28 من أيلول للبحث في مستقبل الوضع الأمني جنوبا ودور الجيش والترتيبات الدولية في المرحلة التي ستلي اليونيفيل. في المواقف أكد المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل التضامن مع أصوات مدينة النبطي المطالبة بانتشار الجيش وحصر السلاح بيد الدولة حماية للمدينة وأهلها ومنعا لانضمامها إلى لائحة البلدات المدمرة والمهجرة والمحتلة. وحث الحكومة على تسريع تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والمصرفية بما يعيد انتظام عمل المؤسسات ويعيد إطلاق عجلة الاقتصاد. وفي ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل دعا المكتب السياسي الكتائبي اللبنانيين إلى المشاركة في إحياء الذكرى عند 6 من مساء الأحد في 13 من أيلول في ساحة ساسين. ميدانيا سجل تفجير عنيف في أطراف وادي سلوكي عند أطراف طلوسة وتفجير آخر في بلدة المنصور جنوب صور بالتزامن مع أعمال جرف للمنازل، واستهدف القصف المدفعي بيت يحون، كما سجل تحرك للأليات الإسرائيلية من جهة بلدة كفر تبنيد. تزامنا أعلن وزير الخارجية البريطاني فرض عقوبات على الذراع التمويلي لحزب الله. جلسة مجلس الوزراء مستمرة، وقد استمع المجلس إلى عرض لوزير المال عن موازنة 2027، وقد أكد وزير المال أن لا ضرائب جديدة ستفرض على المواطنين. وسنكون مع زميلة مجدلين عيد فور توفر الاتصال. تجمع روابط القطاع العام طالب الحكومة بتعديل مشروع موازنة 2027 فورا، وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد 30 ضعفا كخطوة أولى، مع رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذه اعتبارا من 1/1/2027. قيادة الجيش أعلنت أن القوات البحرية في الجيش أنقذت 21 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب تعطل قبالة شاطئ مدينة طرابلس. تسليم آليات في سراي الصيد الحكومي مخصصة لإدارة النفايات إلى 17 بلدية واتحاد البلديات إلى اتحاد بلديات في الجنوب والنبطية، وكل التفاصيل مع رائفة الملاح.
2: أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أن الأزمة المالية التي نعيشها في لبنان منذ العام 2019 أثرت على مختلف البلديات وتفاقمت في النبطية والجنوب بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ العام 2023، لافتة إلى أن البلديات هي المعنية الأولى بقطاع النفايات. كلام الوزيرة الزين جاء خلال الاحتفال الذي أقيم في سرايا صيدا الحكومية، حيث جرى خلاله تسليم شاحنات لجمع النفايات الصلبة ل 17 بلدية واتحاد بلديات في الجنوب اللبناني. وأتت هذه المبادرة في إطار شراكة بين وزارة البيئة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وحضر الحفل إلى جانب الوزير الزين محافظ الجنوب منصور داو وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا ديول والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثائر شريدي وقائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد أحمد أبو ظاهر وشخصيات ورؤساء واتحاد بلديات. الوزير الزين قالت إن قطاع النفايات يدار منذ أكثر من 20 عاما بطريقة عشوائية.
3: كنا بنتمنى نحن نكون اليوم بالجنوب عم نسلمكم بالمناطق المستفيدة من هالبرنامج، ولكن للأسف العدوان مستمر ما توقف وبالعكس ازدادت حدته وتيرته بآخر أيام. البلديات واتحادات البلديات نحن بنعرف أي ظروف عم تشتغلوا، نحن عم نحاول قد ما بنقدر ندعمكم، وأكيد مفروض كمان بالمرحلة الجاية ما بس نتكل على الدعم الدولي، مفروض الدولة هلأ عنا اليوم وبكرة وبعد بكرة مناقشة موازنة، مفروض يكون بالموازنة في دعم أكبر للبلديات واتحادات البلديات.
2: أما السفيرة ديول فأشارت إلى دعم الاتحاد الأوروبي للبنان وخاصة للجنوب جراء الصراع القائم على قراه الحدودية.
4: It's a pleasure to be with you today in Saida, in spite of the very difficult circumstances that South Lebanon is still going through, but at least we're able to do small steps towards some recovery, and what we are doing today is part of that.
2: من جهته المحافظ داو رحب بالحضور في مدينة صيدا شاكرا للوزيرة وللجميع هذا الدعم المستمر للجنوب.
5: كنا نتمنى نجتمع بظروف أفضل. ظروف بيكون عم يمر فيها جنوب والنبطية بظروف أفضل من هيك، وبيكون احتفالنا أفضل، بس للأسف اليوم هيدي هي الظروف.
2: وأمل ممثل الأمم المتحدة شريدي في كلمته أن تلبي هذه الشاحنات الحاجة الفعلية لمناطق الجنوب، لأن البلديات تعمل على الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية في وقت تواجه فيها المجتمعات تداعيات الحرب الأخيرة واستمرار النزوح والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنى التحتية. بعد ذلك جرى تسليم مفاتيح الشاحنات لرؤساء البلديات من قبل الوزير الزين والمحافظ ضو. من صيدا رئيف الملاح صوت لبنان.
0: نعود إلى جلسة مجلس الوزراء المستمرة حتى الساعة في السراي، وإلى هناك وزميلة مجدلين عيد.
6: شكرا جلاديس. إذن كما ذكرتي جلسة لمجلس الوزراء، جلسة ماراثونية لمجلس الوزراء، حيث انعقدت منذ قرابة 3:15 من عصر هذا اليوم هنا في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وخصصت للاستماع إلى عرض وزير المال بشأن التقرير الذي أعدت وزارة المال حول مشروع الموازنة العامة للعام 2027 وبدأت في مناقشته. وزير المال كان أشار ياسين جابر بالطبع، فإن أشار قبيل انطلاق الجلسة إلى أنه لم يكن هناك ضرائب جديدة على المواطن في هذه الموازنة، لأننا أخذنا بعين الاعتبار ما يعيشه المواطن من أوضاع اقتصادية. وأضاف زيادة في الموازنة أقرت عندما قررنا زيادة الرواتب بحدود 700 إلى 800 مليون دولار أمريكي. أريد أن أشير إلى أن الموازنة تستهدف عجزا 0%، و هذا الأمر يتم للسنة الثالثة على التوالي من دون اللجوء إلى الاقتراض أو التمويل الاستثنائي، وتستحوذ الأجور والرواتب والخدمات الاجتماعية على نحو نصف النفقات العامة متأثرة بزيادة الأجور الأخيرة. ورغم طمأنة وتأكيد وزير المالية عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، تشير معطيات اقتصادية إلى الاعتماد على الإيرادات غير المباشرة والرسوم الداخلية لتحقيق التوازن، وبالتالي يعتبرون الدولة تصفد عجزها من جيوب اللبنانيين. أريد أن أشير بحسب معطيات بعض الوزراء الذين خرجوا من الجلسة لانضباطهم بمواعيد أخرى إلى أن درس الموازنة يستتبع في جلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد ظهر يوم غد هنا أيضا في السرايا الحكومي. هذا كل شيء بلادس، عودة لمتابعة النشرة.
0: شكرا للزميلة مجدلين عيد. في أخبارنا العامة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم تعد لدى إيران أي فرصة للحصول على سلاح نووي، وأن الحصار عليها فعال ويحقق نتائج فوق مستوى التوقعات. هذا وفرضت واشنطن عقوبات جديدة متعلقة بإيران على 36 جهة وشخصا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني المستخدم لنقل أسلحة وشحنات غير مشروعة. الخارجية الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة تواصل تنفيذ عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، ولن تتوانى عن قطع شريان الحياة المالية للنظام الإيراني بما في ذلك قطاع الطيران. أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن العقوبات ضد المستوطنات الإسرائيلية خطوة مهمة لمواجهة الاستيطان. أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فقال: سنرد على العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية، وقررنا منع 12 نائبا ومواطنا بريطانيا من دخول إسرائيل ردا على الخطوة بشأن المستوطنات. وإلى نشرة الأحوال الجوية.

الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بالحرارة التي تتراوح بين 22 و 33 درجة. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.

0: Taking a look in Sydney and Coringa, there's reports of a tree down on Captain Cook Drive. And in Mosman, there's delays remaining northbound on Military Road just past Spit Road after an earlier crash. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck in the Domain Tunnel at the exit, leaving the left-hand lane closed and speeds down to 40 km. And there's a crash on the Ring Road Greensborough bound on the ramp from the Calder Freeway, closing the left-hand lane. Locked drains can damage your home and pollute Sydney's waterways. Remember, only flush the three-piece and only put water, detergent and soap down the sink. A message from Sydney Water. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الساعة 4 بنرجع لعنكم مستمعينا بدي حييكم من جديد أنتم برفة إدارة 2ME 1638 AM. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات، تعرفنا على حركة السير والطرقات، رح نتعرف هلأ على حركة طقسنا اليوم بسيدني ليوم الأربعاء اليوم 9 من شهر سبتمبر أيلول. بسيدني درجة الحرارة بتوصل اليوم ل 20 درجة، على صعيد ملبن 13. رح نتابع سوا هالساعة مع جولتنا الغنائية، منبلشها مع الفنان محمد سالم، بنرجع منكمل مع الفنان محمد مجزوم، عندي كمان الفنانة كاتيا كسروان. هون راديو 2ME، نهاركم سعيد.

SSCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفرام كان محبب لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيريك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الأربع ونص من تابعها سوا عبر أثير راديو 2ME. Wake up early. Wake up. Wake up. When the morning comes, rise and shine. Let's go. صباحك يبدأ عنا.
1: Early in the morning. Waking up early. Wake up feeling refreshed. Wake up. Come on, it's time to get up.
2: على راديو 2ME.
1: It's my show.
2: أخبار بتهمك. أخبار
3: بتهمك. Okay. Let's go.
2: مع 2ME كل صباح.
4: Wake up. Wake up.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-171 100.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: Will Howard Evans with the top stories. The Prime Minister is defending a $6 million grant given to a golf club in his local electorate. The ABC's revealed Anthony Albanese was given an honorary membership by the Marrickville Golf Club in Sydney, which isn't reflected in records of his register of interests. In the lead up to last year's election, the club was awarded a grant through an invitation-only scheme. Anthony Albanese says he's never had a financial membership at the club and didn't know about his honorary status. Australian writer and widow of former Prime Minister Bob Hawke, Blanche Delpuget, is being remembered for her award-winning biographies, novels and essays. Her family says she died following complications from influenza at 82. A statement says she will be remembered as someone who lived fearlessly and took delight in life. The Mexican trial of the three men accused of killing Australian brothers Callum and Jake Robinson and their friend Carter Rode 2 years ago is continuing. The mother of Carter, Paige Rode, appeared via video link in the Ensenada courtroom to give her testimony. Paige has called her youngest son a great guy who she misses every day. She says she was told each man was shot 3 times. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: تجدد القصف المتبادل للناقلات الإيرانية والسفن الأمريكية في مضيق هرمز والأردن، يعلن اعتراض 20 صاروخا مصدرها إيران دون تسجيل خسائر في الأرواح. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يحذر من ضربات انتقامية إن وصلت إيران استهداف السفن البحرية الأمريكية. الحوثيون يهاجمون 4 مدن سعودية في توسيع لرقعة الحرب، والدفاع المدني يتحدث عن إصابة أكثر من 70 شخصا وعن نشوب حرائق في منشآت نفطية. والصليب الأحمر الدولي يدعو إلى خطوات عاجلة لحماية المدنيين في النزاع اليمني. إسرائيل تعلن غلق قنصلية بريطانيا في القدس ردا على الحملة التي تقودها بريطانيا ضد المستوطنات الإسرائيلية رفقة فرنسا ودول أخرى بعد تصاعد عنف المستوطنين على قرى فلسطينية وسط غضب كبير في تل أبيب. في فقرتنا الإخبارية نفصل مشاهدينا في تداعيات التقرير الذي نشرته صحيفة هارس الإسرائيلية بشأن تلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرا من الإمارات قبيل هجوم 7 أكتوبر 2023 مع مراسلتنا من القدس ليلى عودة. كما نتطرق أيضا لعملية سرقة جريئة استغرقت بضع دقائق فقط لانتزاع 4 لوحات فنية للفنان أوغست غنوار من إطاراتها في المتحف المخصص لأعماله بجنوب فرنسا. وفي فقرتنا أيضا جولة اقتصادية وقراءة في الصحف، ابقوا معنا.

0: البداية من التوتر الأمريكي الإيراني تطورت وتطورات مضيق هرمز. أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة مدمرتين أمريكيتين بصواريخ باليستية، كما أكد استهداف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن بصواريخ. وقال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية تعاملت مع 20 صاروخا مصدرها إيران دون تسجيل خسائر بشرية. بالمقابل أكدت واشنطن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية عقب هجمات على سفينة حربية أمريكية. وهذا وقد حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران من مواصلة محاولات استهداف السفن البحرية الأمريكية بضربات انتقامية.
1: مع كل ضربة أمريكية على إيران أو مصالحها ثمن يدفع. هذا هو موقف الحرس الثوري الإيراني الواضح، الذي أعلن الثمن الأخير باستهدافه سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في الخليج، رداً على هجوم أمريكي سابق لناقلات نفط إيرانية. وقبلها هاجم قاعدة أمريكية في الأردن، تم اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقت بحسب وكالة الأنباء الأردنية. دول عربية أخرى تلقت تحذيرات.
2: نأمر جميع أطقم ناقلات النفط في موانئ الكويت والبحرين الذين يأوون هؤلاء الإرهابيين ويشاركون في أعمالهم بمغادرة سفنهم فورا، لأنها ستكون هدفا.
1: هذا التصعيد الإيراني لم يأتي من فراغ، فقبلها دمر الجيش الأمريكي 5 ناقلات نفط إيرانية، ليحذر بعدها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من مزيد من الضربات القادمة.
3: تواصل إيران محاولاتها لضرب السفن البحرية الأمريكية، وفي كل مرة تقدم فيها على ذلك أو تحاول القيام به فإنها ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أنكم سترون ذلك يتكرر.
1: إلى جانب القوة العسكرية، يعول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضغط الاقتصادي على طهران. وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على نحو 30 جهة إيرانية، من بينها شركات طيران، بالإضافة إلى الحصار البحري الأمريكي وتقلص صادرات إيران النفطية المتجهة إلى الصين بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. ومع ذلك طهران تؤكد حتى الآن أن هذه الضغوط لن تجدي نفعاً.
0: في الأثناء إذن هاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران 4 مدن في جنوب السعودية، وأعلن التحالف الذي تقوده المملكة أن هجمات شنها الحوثيون استهدفت منشآت في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وأسفرت عن إصابة 73 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال. كما أعلنت الجماعة اليمنية أن السعودية شنت سلسلة غارات في اليمن، وأفادت مصادر عسكرية بمقتل عدد من مقاتليها منذ بدء الحوثيين هجوما واسع النطاق. تقول الحكومة إن هدفه السيطرة على مناطق محادية لمضيق باب المندب الاستراتيجي. هذا واتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن اليد الإيرانية تقف وراء الهجوم.
4: الضربات حوثية يمنية، وجهتها أهداف سعودية، أما الاتهامات فأمريكية تطال إيران. يشير وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى طهران مباشرة، يقول إنها تقف بوضوح خلف بعض الهجمات التي يشنها الحوثيون لأنهم وكلاؤها على حد تعبيره. في حديث الرجل إشارة إلى الضربات التي أوقعت عشرات الإصابات بين صفوف المدنيين السعوديين على ما تقول الرياض، ناهيك عن حرائق طالت منشآت نفطية عدة. لا ينكر الحوثيون يعلنون شن هجمات بمسيرات وصواريخ على قاعدة جوية سعودية في مدينة خميس مشيط وأهداف تابعة لشركة النفط السعودية الحكومية في أبها ونجران وجيزان. يعلنون أيضا أن طائرات حربية سعودية شنت غارات جوية على مديرية جوبا شرقي العاصمة صنعاء. وفي آن في تصاعد هي المواجهات اليمنية، فأيام قليلة مرت على بدء هجوم متعدد الجبهات تشنه القوات المدعومة من السعودية على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بعد أن حاولت الجماعة التقدم نحو المواقع التي تسيطر عليها الحكومة. مواجهات طرفي النزاع في الراهن تتركز في مناطق محيطة بمضيق باب المندب، فيما تستهدف الحكومة على ما تقول استعادة جميع الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. أكثر من 10 سنوات مرت على قيادة السعودية تحالفا عربيا يقاتل الحوثيين في اليمن، ولسنوات عدة هدأت تلك الحرب، لكن وقفا لإطلاق النار هناك انهار مع تهديد الحوثيين حركة الشحن عند مدخل البحر الأحمر.
0: ولقراءة التطورات المتسارعة في اليمن ينضم إلينا من فيينا الباحث في شؤون الأمن والدفاع الأستاذ إبراهيم جلال، أهلا بك على قناة فرانس 24. بداية نحاول أن نفهم معك المشهد، الحوثيون يطالون العمق السعودي باستهداف 4 مدن سعودية، ما دلالة هذه الهجمات ولماذا هذا الظرف وما علاقة الهجوم بما يحدث في الجوف؟
5: أهلا وسهلا بكم بجمهورك، شكرا على دعوتكم الكريمة. يسعى الحوثيون اليوم إلى يعني تعزيز وتنويع خارطة ورقعة الاستهداف العسكري على 3 محاور: محور مرتبط بالمملكة العربية السعودية، ومحور مرتبط بأمن الملاحة الدولية الذي يمر في البحر الأحمر، ومحور مرتبط اليوم بالداخل اليمني. الاستهداف الذي تم مؤخرا هو توسع في أوقعة استهداف المملكة العربية السعودية وبالتحديد منشآتها النفطية في جنوب المملكة وبعض المنشآت المدنية، ويحاول الحوثيون عبر ذلك تحقيق 3 أهداف أساسية: 1 إعادة رسم سردية حول الحرب اليمنية الحوثية في نحو يحاول إبرازها كحرب سعودية حوثية، وهذا يقفز فوق جذور الأزمة اليمنية. من ناحية ثانية يحاولون أيضا رفع الكلفة عمليا على المملكة العربية السعودية بصفتها الداعم الرئيسي للحكومة اليمنية. والنقطة الثالثة يحاولون أيضا، إذا ما نظرنا إلى كل هذه المعطيات التي تشير إلى سعي الحوثيين ومن خلفهم الحرس الثوري الإيراني إلى تعزيز أماكن تواجدهم وسيطرتهم في جنوب البحر الأحمر وبالتحديد في جنوب الحديدة وغرب تعز، طيب، وللوصول تحديدا إلى باب المندب.
0: على ذكر إذن المعطيات التي ذكرتها، الحوثيون يبررون هذه الضربات بأنها بمثابة رد على غارة للتحالف استهدفت سجنا في الجوف، كيف تقرأ هذا التبرير والسرعة في نقل المعركة إلى العمق السعودي؟
5: سبق وأن نقل الحوثيون يعني هذه المعركة خارج الحدود لأعوام كثيرة، والاستهداف للعمق السعودي عموما وإن كان في الجنوب لم يبدأ بالأمس، بدأ يعني منذ 13 يوليو، ولذلك هو يشكل تراكم لهذه العمليات التي كانت لربما
6: Taking a look in Sydney in the M5 tunnel in Arncliffe, there's a crash closing a westbound lane. And in Coringa, there's reports of a tree down on Captain Cook Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown on the Ring Road Greensboro bound after past Gravel Road, leaving the right-hand lane closed and speeds down to 40 km. And there's a serious crash in Laverton North, leaving Leakes Road closed westbound at Fitzgerald Road. Charge into spring with BYD. Head to your local BYD dealership for exclusive offers and to test drive the range this Saturday. Visit bydautomotive.com.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء، بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بعرف عن أحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لعشرين درجة على صعيد ملبن 13. يوم الأربعاء اليوم 9 من شهر 9، وهابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد الله التاريخ هيدا. رح نبلش هالساعة مع أكيد جولتنا الغنائية، منبلشها مع الفنان محمد، عندي الفنان ملحم زين، ونرجع منكمل مع الفناني شيرين هون راديو 2ME 1638 AM.

0: العوده لمتابعه مشوارنا. بدي اوصل تحياتي لكم انت برفتي ذات تشو ام اي 1638 من عند الفنانه شيرين. بنروح لوفاه اكبر امراه في استراليا عن عمر يناهز 112 سنه. توفيت امبارحة أكبر معمرة في أستراليا، إنها السيدة لورنا بولاية جنوب أستراليا، وذلك نتيجة مضاعفات المرض من الجيل القديم. ميس لونا، لونا كانت أكبر امرأة في أستراليا عمرها 112 سنة. ولدت السيدة لورنا بالعام 1914 وعاصرت الحربين العالميتين الأولى والثانية، كما شهدت فترة حكم 26 رئيس وزراء أستراليا خلال حياتها الطويلة. لروحها الرحمة والسلام، 112 سنة. تخيلوا مستمعينا. تحياتي لكم انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع 2ME The
1: Original. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
0: عندي الفنانة باسكال مشعليني رح تغني لنا للو. بنسمع هالأغنية سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897-222 خلف KFC.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
7: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمان العربية.
9: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال والمخرج سيمون صور.

0: العناوين. النبطية تحرك القيادات وانتشار قوة من الجيش في أحيائها الداخلية. عيسى يتحدث عن المصلحة الشيعية الحقيقية.
1: نحن ما بدنا إلا صالح البيئة، ما بدنا إنه إلا يرجع الجنوب لكل أصحابه.
0: عقوبات بريطانية على جمعية القرض الحسن. حزب الكتائب يحث الحكومة على تسريع تنفيذ الإصلاحات. جلسة حكومية بعد ظهر غد في القصر الجمهوري. النبطية حركت القيادات. رئيس الجمهورية استدعى قائد الجيش، ورئيس الحكومة زار رئيس المجلس، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب استقبل السفير الأمريكي ميشيل عيسى. ومن النبطية صدر النداء رقم 2 وتابعه نداء صور 2. نريد الجيش الذي عزز انتشاره في النبطية وسير دوريات في أحيائها. الحلقة الوحيدة المفقودة أن ينتزع بر من حزب الله قرار قيادة الثنائي الشيعي من دون شروط، وإلا ترك الحزب مكشوفا. حزب الله توجس من النداءين اللذين توسعا عبر مناشير صدرت باسم بلدات الدوير وعرب صليم والنبطي الفوقة، فحرك جيشه الإلكتروني بحملة شعارها شكرا حزب الله ولن نتركك. إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى زيارة المدينة برفقة الجيش اللبناني للاطلاع ميدانيا على واقعها والتحقق من خلوها من الأنفاق والبنى التحتية العسكرية. وقال صادق إن الهدف هو سحب أي ذريعة قد تستخدمها إسرائيل لمواصلة اعتداءاتها وتدمير المدينة، مؤكدا الثقة بدور الجيش. رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين أكد وصول قوة من الجيش إلى المدينة وانتشارها في الأحياء الداخلية، وقال إن هناك عودة ولو محدودة للأهالي بعد انتشار الجيش. السفير الأمريكي ميشيل عيسى تحدث من دار الطائفة الشيعية عن المصلحة الشيعية الحقيقية.
1: كل اللي نحن عم نجرب نعمله هو انه نجرب نجيب البيئة الشيعية انه نفهمها انه نحن ما بدنا الا صالح البيئة، ما بدنا انه الا يرجع الجنوب لكل اصحابه، وانه كل العالم ترجع على الضياعة وعلى بيوتها. بس بذات الوقت عنا مشكلة هي انه ما عم نعرف كيف نقدر نوصل لنتيجة مع قسم من هالبيئة اللي ما عم يفهم انه صالح البيئة بانه هن يتفهموا شو هي مسؤولياتهم. تفاوض مع الحزب كان انه نحن مستعدين انه نتفاوض معه على طريق الدولة اللبنانية، لانه بالنسبة لنا هي الدولة اللي عم تتفاوض لصالح لبنان. نحن هون وسطين انه نجرب نوصل اللي فينا نوصله، كيف فينا نساعد حتى التفاوض يمشي وبيكون بالطريقة اللي وصله له. على طول انتم بتاخذوا الاعتداءات كانه هي مبلشة من الاسرائيلي، وما بتجيبوا سيرة انه مين بلش بالاول. نحن من زمان قلنا انه اذا ما بتعتدوا الاسرائيلي ما بيرد عليكم.
0: المكتب السياسي الكتائبي وبعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل أكد أن حماية اللبنانيين تقع في صلب مسؤولية الدولة وتحتم عليها الانتقال من إصدار القرارات إلى تنفيذها وحسم مسألة حصر السلاح بيد الشرعية، وطالب الحكومة التعامل مع ميليشيا حزب الله باعتبارها تنظيما مسلحا محظورا، والطلب إلى الجيش اللبناني الانتشار على الأراضي اللبنانية بدءا من المناطق الآمنة وصولا إلى بسط سلطة الدولة على جميع المناطق. وليس بعيدا من الجو الضاغط على حزب الله أكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده ستفرض عقوبات على جمعية القرض الحسن التي يديرها حزب الله، واصفا إياها بأنها ذراع تمويلية للجماعة. وكان مصرف لبنان قد حضر العام الماضي تعامل البنوك وشركات الوساطة المالية مع الجمعية التي تصف نفسها بأنها منظمة خيرية تقدم قروضا للأفراد وفق المبادئ الإسلامية التي تحضر الفائدة الثابتة. في الجديد الميداني، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي هذا الصباح دوحة كفر رمان. بعد بيان رابطة القطاع العام التي دعت فيه إلى زيادة 30 ضعفا على الرواتب مع لحظها في موازنة العام 2027، أيدت رابطة المساعدين القضائيين الموقف ودعت إلى المشاركة الواسعة والكثيفة في التحرك الذي بدأ اليوم في ساحة رياض الصلح. كذلك رابطة التعليم الأساسي الرسمي التي طالبت ب 30 ضعفا وحثت أعضائها على المشاركة في الاعتصام الذي تشارك فيه أيضا رابطة موظفي الإدارة العامة. هذا وقطع عدد من العسكريين المتقاعدين ساحة رياض الصلح بالإطارات المشتعلة مساء احتجاجا على الموازنة. وكانت الموازنة على طاولة مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسات متتالية إلى حين الانتهاء من دراستها حسب ما لفت وزير الإعلام بول مرقص.
2: باشر مجلس الوزراء بدراسة مواد الموازنة بعد ما عرض معالي وزير المال الأسباب التي دعت إلى وضع هذه البنود على النحو الذي وضعت به نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، وأسهب في الشرح. بعد ذلك دخلنا في المواد مادة تلو الأخرى وجرت بعض التعديلات على المواد.
0: هذا وتعقد جلسة حكومية بعد ظهر غد في القصر الجمهوري لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. حزب الكتائب حث الحكومة على تسريع تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والمصرفية المطلوبة بما يعيد انتظام عمل المؤسسات وإطلاق عجلة الاقتصاد. وفي ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل دعا المكتب السياسي الكتائبي اللبنانيين إلى المشاركة في إحياء الذكرى عند السادسة من مساء أحد المقبل في ساحة ساسين الأشرفي، تأكيدا على التمسك بالمشروع الذي استشهد من أجله لبنان الحر والسيد والدولة القادرة التي تحتكر السلاح والقرار والوطن الذي يجمع أبناءه حول المؤسسات والشرعية بعيدا عن الحروب والوصايات والانقسامات. في المواقف أيضا اعتبرت لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية أن الشراكة اللبنانية الأمريكية تشكل رافعة أساسية لاستعادة السيادة والاستقرار وبناء السلام، ولفتت إلى أن دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي مع سائر المؤسسات الأمنية الشرعية يقترن بتمكينها من تنفيذ قرارات الدولة كاملة، ذلك أن استعادة السيادة لا تنفصل عن إعادة بناء الدولة على قاعدة الإصلاح والحوكمة. أخبار أخرى في هذا الشريط مع الزميلة جوزيفين أبي غصن.
3: أنقذت القوات البحرية في الجيش 23 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب بعد تعطله قبالة شاطئ العبدي في طرابلس. نقل المطران الياس نصار موفدا من البطريرك الراعي طلبا إلى الرئيس عون يتعلق بمرسوم تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على التوازن الوطني في هذا المرسوم.
4: يبقى ويستمر طالما حافظنا على هذا التوازن ما بين الطوائف المسيحية والإسلامية. لذلك نحن كمكون مسيحي في لبنان باسم كل المعنيين بهذا الملف نصر على أن تكون المناصفة مؤمنة في موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين.
3: أعلن وزير الصحة ركان نصر الدين العمل على تطوير المستشفيات الحكومية وتعزيز جهوزيتها والارتقاء بمنظومة طب الطوارئ. وضعت مياه بيروت وجبل لبنان إصدارات 2026 قيد التحصيل مع الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2025 وما قبله بنسبة 85%.
0: محليا أيضا أعلنت قوى الأمن الداخلي هذا الصباح استكمال أعمال التزفيت على طريق عام ظهر البيدر وتحويل السير من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش زحلي والإبقاء على السير من البقاع باتجاه ظهر البيدر بيروت لغاية 5:30 من عصر اليوم. شددت إيران على أن الرد على الولايات المتحدة سيستمر حتى وقف الاعتداءات، وأعلنت استهداف منشآت صيانة لمقاتلات أمريكية في قاعدة الأزرق ردا على الضربات التي استهدفت ناقلات نفط إيرانية. الجيش الأردني أكد عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح من جراء الصواريخ الإيرانية، وأعلن اعتراض وتدمير 18 من أصل 20 صاروخا إيرانيا اخترقت الأجواء الأردنية. الحرس الثوري الإيراني أشار إلى أن عملياته في المياه الخليجية ومضيق هرمز جاءت ردا على هجمات الأمريكيين على 5 ناقلات نفط إيرانية، وأعلن استهداف سفينتين أمريكيتين مع 8 ناقلات نفط في المياه الخليجية. الجيش الأمريكي لفت من جهته إلى أن ناقلات النفط استخدمت لتمويل الحرس الثوري ووكلائه.
5: Taking a look in Sydney in the M5 tunnel in Arncliffe, there's a crash closing a westbound lane. And in Coringa, there's reports of a tree down on Captain Cook Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck in the Burnley Tunnel, leaving 2 lanes closed and delays back to Todd Road. And there's a serious crash in Laverton North, leaving Leakes Road closed westbound at Fitzgerald Road. For children, fighting cancer is one thing, fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentle and kinder treatments for children. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من جولة أخبار الساعة 5 بنرجع لعكم مستمعينا ولسه جهات الهواء تنتابع مشوار الدرايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الأربعاء اليوم 9 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة 20 درجة، 13 على الصعيد ملبن. من كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بسمع الفنان هاني شاكر.
7: إني

0: عودي لمتابعي مشوار دروب تاون بروجرام، بدي وصل تحياتي لكم انتو برفقتي ذات 2 ام اي 1630 اي تي ام، عيد مار يوحنا الحبيب، برنامج الاحتفالات 2026. منبلش بيوم الاثنين 14 من شهر سبتمبر، هو الساعة 6 المساء في المسبحة الوردية، الساعة 6 ونص في القداس الإلهي. بنرجع ليوم الثلاثة 15 من شهر سبتمبر، الساعة 10 ونص الصبح في المسبحة الوردية، الساعة 11 قبل الظهر القداس الإلهي، الساعة 6 ونص المساء في القداس الإلهي، الساعة 7 ونص كمان في القداس. أما يوم الأربعاء ب 16 من شهر سبتمبر أيلول، في الساعة 6 المساء المسبحة الوردية، الساعة 6 ونص القداس الإلهي. منروح ليوم الخميس ب 17 من شهر سبتمبر، الساعة 6 المساء في المسبحة الوردية، 6 ونص المساء القداس الإلهي. منروح ليوم الجمعة 18 من شهر سبتمبر، الساعة 5 المساء في وضع الحجر الأساس لدار الحضاني، الساعة 6 ونص في القداس الإلهي. منروح ليوم السبت 19 من شهر سبتمبر، الساعة 7 المساء في القداس الإلهي. يوم الاثنين 21 من شهر سبتمبر، الساعة 7 المساء في لقاء لصلاة من أجل سنة السلام برعاية وحضور المطران أنطوان شرب الطربي سامي الاحترام. أما يوم الأحد 27 من شهر سبتمبر، الساعة 8 صباحا في القداس الإلهي، الساعة 11 قبل الظهر في كمان القداس الإلهي، والساعة 6 ونص المساء في القداس الإلهي. هيدا برنامج احتفالات 2026 لعيد مار يوحنا الحبيب. تحياتي لكم من جديد، انتو برفقة ذات 2ME 1630 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتبع سوا. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المئة. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: There's only one network with all the coverage
6: and no bull.
5: No. There's only one original 2ME.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام أمسية الأربعاء، اليوم 9 من شهر 9. تحياتي لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. سلمى يا سلامة للفنانة داليدا، رح نسمع الأغنية عبر أثير راديو 2ME. بس النور.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الخمسين ونص عبر أثير راديو تي ام اي. نسمع سوا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تو ام اي أستراليا.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
6: وهيبة خداش.
7: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين. 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا تفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وبريطانيا تتهم إسرائيل بغض الطرف عن تطهير عرقي في الضفة الغربية، ورئيس مجلس المستوطنات يصف العقوبات بأنها مخزية ومعادية للسامية. والحوثيون يهاجمون 4 مدن سعودية في توسيع لرقعة الحرب في الشرق الأوسط، والدول الخليجية تندد.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. هذا واتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، معلنا أيضا حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة. هذا وكان الرئيس الإسرائيلي قد اعتبر أن المملكة ستضع نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ، فيما اتهم رئيس مجلس المستوطنات العقوبات بقيادة بريطانيا بأنها مخزية ومعادية للسامية. أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة في اليمن أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون على مدن ومنشآت في جنوب غرب السعودية أسبرت عن إصابة العشرات من المدنيين، وتوعد بالرد على المتمردين المدعومين من إيران وشن هجمات. يأتي هذا في وقت يتواجد فيه وزير الخارجية السعودي في موسكو. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
8: إن الحوثي فتح على نفسه بابا لا يحتمله، بهذه العبارة توعد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باستخدام المملكة كل الوسائل المتاحة لمواجهة أي اعتداءات، مبقيا في الوقت نفسه الخيار أمام الدبلوماسية للتعامل مع هذه الجماعة لإنهاء الأزمة في اليمن. وبحسب وزير الدفاع طاهر العقيل في الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، فإنه قد تم اتخاذ القرار لتحرير صنعاء من قبضة الجماعة، كما تقصف القوات الحكومية آليات عسكرية حوثية غرب تعز وسيطرت على جبهات في البيضاء والضالع والجوف وتتقدم باتجاه الحديدة. وكان الطيران السعودي قد شن 4 غارات على مواقع الحوثيين في مأرب ردا على هجوم شنها هؤلاء على منشآت شركة أرامكو وقاعدة جوية جنوب غرب المملكة، ما خلف نحو 70 جريحا. أما الجماعة الموالية لإيران فبررت هجماتها بأنها رد منها على عشرات الغارات التي شنتها المملكة على اليمن خلال الأيام الثلاثة الماضية وخلفت قتلى وجرحى.
7: شكرا لك فايزة. هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال استقباله نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في موسكو اهتمام بلاده بدعم جهود التهدئة في المنطقة. في ملف آخر، دخلت الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها كندا على منتجات أمريكية بقيمة مليارات الدولارات حيز التنفيذ اليوم. نستمع للخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله وهو يتحدث عن تداعيات هذه الخطوة الكندية.
9: هو تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين. كندا فرضت رسوم بنسبة 15% و25% و50% على واردات أمريكية بنحو 27.6 مليار دولار كندي، تشمل الصلب والألمونيوم، منتجات الألبان، المعدات الزراعية، الورق، الإلكترونيات، وذلك كله ردا على الرسوم الأمريكية البالغة 50% على سلع كندية مماثلة. والسؤال الآن، ما هي تداعيات هذه الرسوم الكندية المضادة؟ من وجهة نظري التداعيات تكمن في أولا ارتفاع تكلفة بعض السلع الأمريكية في السوق الكندية، الأمر الذي قد يضغط على المستهلكين والشركات، وفي المقابل تتضرر أيضا الشركات الأمريكية التي تعتمد على السوق الكندية خصوصا في قطاعات الصناعة والزراعة. الخطر الأهم والأكبر من وجهة نظري هو اتساع دائرة الانتقام التجاري بما يهدد سلاسل الإمداد المتكاملة بين البلدين ويزيد الضغوط التضخمية.
7: كنا في الاستماع للخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله وكنت قد تواصلت معه هذا الصباح. في السودان قتل 12 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة نسب إلى قوات الدعم السريع أمام محكمة في مدينة أم رواب بولاية شمال كردفان. وفي خبر آخر في هذه النشرة، دان مكتب الأمم المتحدة في ليبيا اقتحام أشخاص مقر إحدى وكالاته في طرابلس حيث كان يتواجد مهاجرون. ودان هذا المكتب الأممي وندد بوقوع أعمال عنف شديدة. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: Quarry Park, there's a multi-vehicle crash westbound causing heavy delays back into Lane Cove Tunnel. And in Homebush West, it's busy southbound on Centenary Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Western Freeway inbound after Robinson's Road, and there's a crash in Laverton North, leaving Leakes Road closed westbound at Fitzgerald Road. Blocked drains can damage your home and pollute Sydney's waterways. Remember, only flush the 3 P's and only put water, detergent and soap down the sink. A message from Sydney Water. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: نرجع لكم مستمعينا بدي احييكم مجددا انتم برفقه اذاعه 2ME 1638 AM امسيه الاربعاء اليوم 9 من شهر سبتمبر ايلول. بذكر باحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحراره ل 20 درجه على صعيد ملبن 13. كبر الولد وعلمناه وغنينا له وقف وقف. هالاغنيه رح نسمعها سوا للفنان جو اشقر. نرجع نكمل مع اغنيه كتير كتير حلوه بدي اهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا للفنان وائل جسار.

0: العودي إلى متابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM، مثل ما غنى الفنان وائل الجسار أنا بنسحب. بتعرفوا مستمعينا أنه بعض العلاقات بتنتهي من دون خصام، بيسكت واحد منهم مرة فبيسكت الآخر ردا عليه، ثم يطول الصمت حتى يمر العمر. بونسوار.
1: Your attention, please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter.
2: Love, I bolo.
1: Check them out.

0: 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر. أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: It really gets me going.
2: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام أمسية سعيدة لك المستمعين الكرام. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM بسمع الفنانة نجوى كرم. بنرجع بنكمل مع الفنان زياد برجي.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Get the news first from 2ME.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. بين جنوب لبنان وبيروت الصورة متناقضة. في المنطقة الحدودية المشهد أسود والعنوان واحد وحيد، التصعيد العسكري الإسرائيلي. في المقابل الصورة في بيروت رمادية، والسبب استمرار حركة الاتصالات والمشاورات، وهو ما تجلى عبر زيارة السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، زيارة في الشكل مهمة وتنم عن رغبة أمريكية واضحة في فتح قناة تواصل مع المكون الشيعي من طريق الدولة اللبنانية. فهل يتلقف أركان الطائفة الشيعية العرض الأمريكي قبل فوات الأوان؟ دوليا وإقليميا، تعرضت الأردن لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، فيما أعلن الجيش الأمريكي تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية. البداية من تحرك العسكريين المتقاعدين قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد الظهر، بعدما تم قطع طرق في بيروت مساء. التفاصيل يوافينا بها الزميل حسان الرفاعي. حسان، هذا التحرك إذن بدأ منذ مساء أمس ومجلس الوزراء يحاول التدخل، هل من احتمال حلحل اليوم أم أن التصعيد سيكون سيد الموقف؟
1: صباح الخير غريسيا. أبدأ من الأرض، بدأت الأعداد تزداد بشكل بسيط جدا. بحسب المعلومات التي تواردت خلال الدقائق الماضية، كان هناك قطع لبعض الطرقات أو عرقلة لوصول العسكريين إلى ساحة رياض الصلح وإلى مدخل بلدية بيروت لمجلس النواب، بالإضافة إلى ساحة الشهداء في أكثر من منطقة. سأدخل في تفاصيل هذا الأمر مع العميد جورج نادر بعد قليل، لكن المعلومات التي وردت قبل بعض الوقت هي أن اللجنة الوزارية التي شكلت للتباحث مع العسكريين المتقاعدين تواصلت مع الهيئة التنفيذية وطلبت عقد اجتماع خلال الساعات المقبلة لمحاولة الوصول إلى حلحلة أو إلى صيغة حل معينة. لم يتم تحديد وقت هذا الاجتماع حتى هذه اللحظة، وهنا لابد من التذكير بأن المطلب الأساسي لدى كل المتقاعدين إن كان العسكر أو سواهم من القطاع العام، بالإضافة إلى موظفي القطاع العام والأساتذة في التعليم الرسمي، هو عودة الرواتب إلى ما كانت عليه قبيل الأزمة، أي وصولها إلى 30 ضعف ما كانت عليه، وهو ما ذكرته الحكومة في 26 من شباط الماضي. يطالبون بتنفيذ هذا الأمر في الأول من أول شهر من عام 2027، إلى جانب العميد جورج نادر للوقوف معه على التفصيلان اللذان تحدثت عنهما. بداية عميد، كان في حكي أنه في بعض الطرقات قطعت أو كان هناك نوع من العرقلة لتنقلات العسكريين المتقاعدين، ما صحة هذا الحكي؟
2: هو صار في عرقلة على حجز مدفون، صار في اتصال مع مديرية العمليات وفتحوا الطريق دغري، ما في مشكلة هذه، ما بيصير مشكلة بينه وبين الجيش، ما حدا يظلم.
1: طيب، النقطة الثانية والأهم، عرفنا أنه حصل تواصل بين اللجنة الوزارية وبين الهيئة التنفيذية، وفي مسعى لعقد اجتماع لمحاولة إيجاد حل أو مخرج.
2: هيدي امبارح بس عرفوا أنه رح نمنع انعقاد مجلس الوزراء اليوم، دغري حسوا بالسخن، هني ما بيحسوا بالسخن الا بس نهددهم بالشارع ويشوفوا الشارع، بس نحكي معهم الا 7 اشهر بنحكي ما حدا بيرد. امبارح بالليل طلع على بالهم يعملوا لجنه، يشكلوا لجنه من وزير الدفاع، وزير الداخليه، وزير الماليه، وزير التكنولوجيا بعتقد، ما يشوفوا شو مطالبنا. هل بده يشوفوا شو مطالبنا؟ هني تعهدوا ب 16 شباط باخر اجتماع قبل اخر حرب، تعهدوا انه نحن بنعطيكم مطالبكم بالتدرج. مطالبنا بتتلخص كانت انه نحن بنهايه 26 بنصير نقبض 50% من اللي كنا نقبضه قبل الازمه، وكل 6 شهور بزيدوا 10% حتى بنهايه 28 نوصل للمطلب الاساسي تبعنا اللي هو نقبض الراتب مثل ما كنا نقبضه. ومتعهدين بهالشيء، وصلنا اليوم طلعنا لقينا موازنه خالي من اي زيادات، من اي تقديمات، ونمي الينا انه وزاره الماليه مش رح تزيد اي زياده للقطاع العام من هلا لسنه 2030، يعني مش بس هلا، من هلا.
1: عميد اليوم حتى ركز على موضوع اللجنه والمباحثات اللي عم بتصير، شو اللي
2: المطلب زيته ما تغير.
1: اليوم شو اللي بيرضيكم لتخرجوا من الشارع؟
2: بيرضينا تنفيذ المطلب اليوم الساعة 9:30 في اجتماع مع اللجنة، في مع الهيئة التنفيذية والحراك، ونحن مجموعتين كبار، مجموعة الرابطة مجموعة تجمع العسكري متقاعدين، رح يجتمعوا معهم الساعة 9:30 وحسب النتيجة نتصرف. نحن نسكر المداخل كلها، كل مداخل مجلس الوزراء بانتظار اجتماع اللجنة. إذا كان اجتماع اللجنة مثل ما نحن بدنا، يعني المطلب اللي قلت لك عنه ما بدنا نرجع نكرره كل مرة، وما يقولوا شو مطلبكم، يعني امبارح تفاهموا شو مطلبنا.
1: اليوم إذا أخذتوا وعد إنه حيتم تقسيط هذا الأمر،
2: يطلعوا يعلنوا بالوعد إنه نحن منلتزم جديا، نحن هلأ بإعطاء العسكريين والقطاع العام بشكل عام المطالب اللي طلبوها 1-2-3 بيقولوها، نحمل حالنا في العربيات، نحن ما هو الشارع.
1: شكرا لك. إذن غريسيا، الأمور الآن يعني باتت تنقسم بين نقطتين، الأولى هي التحرك في الشارع أو المفاوضات ونتيجة هذه المفاوضات. هنا السؤال، هل ستثمر هذه اللقاءات لمنع التصعيد في الشارع؟ يعني بحسب ما علمنا هناك عدد من الحافلات تقل عسكريين متقاعدين من الشمال من البقاع إلى العاصمة بيروت، وكان يعني الخطة العامة كانت بدء التحرك في تمام الساعة 11 صباحا، لذا توقيت هذا الاجتماع عند 9:30 صباحا قد يشي بأن هناك مسعى من الحكومة يعني لحلحلة هذه المعضلة الدائمة والمستمرة منذ عام 2020 تقريبا حتى هذه اللحظة. بطبيعة الحال نحن باقون هنا من ساحة رياض الصلح ومن ساحة الشهداء لمواكبة تحرك العسكريين والقطاع العام والأساتذة. غريسيا،
0: شكرا لك الزميل حسن رفاعي، كنت معنا من بيروت. ومن بيروت إلى الجنوب، حيث أغار الطيران الإسرائيلي صباحا على منطقة كفر تبنيت في قضاء النبطية بالتزامن مع تجدد الغارات على مناطق عدة في القضاء. هذا واستهدفت الغارات والقصف المدفعي بلدات المنصوري، صربين، وديسلوئي، كفر رمان، العرايش بين حديتا وحريص، كما كفر شوبة. ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وجرف منازل في المنصوري وزوطر الشرقية مع تسجيل تمركز دبابة ميركافا عند أطراف زوطر. وفي النبطية وعرب صليم ودوير، تحرك غير مسبوق للأهالي للمطالبة بحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الشرعية. فهل هي بداية انتفاضة أهل الجنوب على حزب الله وممارساته القاتلة؟ تقرير رنين إدريس.
3: بين نيران الإسرائيليين ومجازرهم وبين نيران حزب الله التي لم تعد تحمي أهالي الجنوب بل تعرضهم لمزيد من الخطر والدماء، ها هم أهل الجنوب ينتفضون ويحتكمون لسلطة الدولة والجيش اللبناني.
4: عن جد شوفت فتحات لنا قلبنا، وإن شاء الله أمين بالله فيك، نحن بنتمنى هيك تضلوا دخر فينا إن شاء الله. يا حبيبات قلبي الله يحميك ويحمينا يا رب.
5: أولنا بعمرك.
4: الله يحميك، وإن شاء الله نتمنى جنود كله يعمل في الجيش.
3: فبعد التحليلات الإعلامية الأخيرة التي تلمح إلى نية إسرائيلية باحتلال مدينة النبطية بعد انتهاء معركة علي الطاهر، ها هم الأهالي يطالبون بدخول الجيش لاستلام زمام الأمور. وبناء عليه برز تحرك مدني واسع في النبطية مع توقيع نحو 400 شخصية على نداء النبطي الثاني بعنوان أنقذوا عاصمة جبل عامل وحاضرته التاريخية. وطالب النداء الدولة بإرسال الجيش فورا إلى النبطية ومحيطها وتولي المسؤولية الكاملة عن أمن المدينة، مع التشديد على حصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الشرعية. وبالفعل دخل الجيش اللبناني إلى المدينة مسيرا دوريات عسكرية، ومن المتوقع أن يتمركز في عدد من النقاط. المطلب واحد أيضا في بلدتي عرب صليم ودوير، إذ طالب الأهالي الجيش اللبناني التنسيق مع الجهات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار، بما فيها إقامة حواجز ونقاط تفتيش على مداخل البلدات ومخارجها بما يساهم في ضبط حركة الدخول والخروج. ميدانيا لا يزال القصف والتفجيرات على الوتيرة نفسها، والمشهد المحزن في كفر رمان حيث شيع ضحايا البلدة الذين سقطوا الاثنين في موكب شعبي. في العرقوب قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية محيط كفر شوبة بالتزامن مع توغل قوة إسرائيلية فجرا عند أطراف البلدة، حيث رفعت العلم الإسرائيلي على أحدى التلال. أما في صور فنفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير عنيفة في بلدة المنصوري وعمد إلى تجريف المنازل، فيما استهدف أطراف بني حيان لجهة وادي السلوئي.
0: ساحة الجنوب اللبناني باتت لاعبا بارزا في الانتخابات الإسرائيلية، ومصادر مقربة من حزب الله تؤكد أن الحزب لن يعطي نتنياهو ما يريد.
5: اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية ألزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحقيق نقاط في الميدان في محاولة لترجمتها إلى أصوات، ولعل التصعيد الذي شهدته الأيام الماضية خير دليل على نية الرجل، إلا أن المتغير الأكبر وهو إعلان الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته على بعض أنفاق تلة علي الطاهر يفرض السؤال: هل من أهداف جديدة يسعى الإسرائيلي لتحقيقها؟ وما المبرر الميداني للتحرك نحوها؟
6: 50 يوم تفصلنا على الانتخابات الإسرائيلية. التوجه الإسرائيلي يذهب إلى حيث يمكن تحقيق إنجاز بطريقة أسرع. إذا كانت الفكرة الإسرائيلية أن يكون الضغط على الدولة اللبنانية من خلال مزيد من التهجير، فسيكون الجهد باتجاه النبطية. أما إذا كانت الإسرائيل تعتقد أنه الإنجاز الأهم هو تحقيق مكاسب عسكرية، ستكون وجهة الأهداف باتجاه الريحان أو باتجاه سجود. لما للريحان من موقع هام بالسيطرة بإقليم التفاح، وكذلك لما للسجود من رمزيتها.
5: مصادر مقربة من حزب الله أكدت أن التصعيد الإسرائيلي مرتبط بالانتخابات، ولا سيما أن نتائج استطلاعات الرأي تميل إلى خصوم نتنياهو، ما يطرح احتمالين: محاولة تغيير الظروف لاستمالة الجمهور عبر تحقيق وعود بانتصارات حاسمة، أو توسيع التصعيد إلى حرب لتأجيل الانتخابات، وهي ورقة قد تستخدم في واحدة من جبهات غزة، لبنان أو إيران. والتصعيد يرتبط بالتناقض بين مصلحة نتنياهو الانتخابية وسقف ترامب بعدم العودة إلى حرب مفتوحة لحساباته الانتخابية. أما الحزب فهو غير معني بتقديم ما يريده نتنياهو بالتوقيت الذي يريده وفق مصادره، وهو يعلم أن توسيع دائرة التصعيد يمكن أن تعيد قواعد اشتباك لا يرغب بها، وخصوصا أن المستوطنين في الشمال ابتعدوا من دعم نتنياهو انتخابيا وما يقوم به محاولة لإرضائهم. وختمت المصادر أن رئيس حكومة إسرائيل يعرف أن اللعب على شفير الهاوية يمكن أن تكون له مضاعفات سلبية في مساره الانتخابي.
0: توازيا مؤتمر التحضير لدعم الجيش لا دعم. التفاصيل مع جويس عييه.
3: في توقيت حرج ودقيق على وقع التصعيد الإسرائيلي من جهة وتعنت حزب الله ورفضه تسليم السلاح من جهة أخرى، يعقد في 17 أيلول المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس، الذي يتوقع أن يحضره رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى جانب قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
7: Taking a look in Sydney in Blacktown, there's a crash that's left a northbound lane closed on Blacktown Road approaching Bungarrabee Road, and on the M2 motorway in Macquarie Park, there's a multi-vehicle crash westbound, leaving heavy delays back into Lane Cove Tunnel. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown in the Domain Tunnel at the exit, leaving two lanes closed and delays back to Yarra Boulevard, and there's a crash on the Western Freeway inbound after Robinson's Roads. Charge into spring with BYD. Head to your local BYD dealership for exclusive offers and to test drive the range this Saturday. Visit bydautomotive.com.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. من أخبارنا المحلية والعالمية تعرفنا عليها سوا، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. رح نتعرف هلأ على حركة طقسنا اليوم بسيدني يوم الأربعاء، اليوم 9 من شهر سبتمبر أيلول، 9-9 اليوم، هالتاريخ هذا غير شكل. اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة لعشرين درجة على الصعيد ميلبن 13. بكرة الخميس بسيدني مثل اليوم 20 درجة مئوية، بميلبن كمان مثل اليوم 13 درجات الحرارة. ورجعت الشتوية من بعد ما قلنا دخلنا فصل الصيف، دخلنا فصل الربيع، وهيك شفنا كم يوم دفو، ولكن رجعنا للشتوية والبرد والسعة. بنسمع الفنان نقول الأستاذ، جولتنا الغنائية كتير حلوة، رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. نرجع منكمل مع الفناني لطيفة.

0: مش عارف.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندن مرض الشقيقة أو المايجرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح. سانت دوني هو وأصحابه هن شهداء المسيحي. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع اوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو اول متران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الاول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل اوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بايده اليمين, تعبيرا عن هالاسطورة وعن موته كشهيد الايمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

العودة لمتابعي مشوار دروب تاون بروغرام أمسي سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. في تحذير مستمعينا وهذا التحذير عاجل، في أستراليا سحب دفعات من الكريم الديب هيت بسبب تلوث بكتيري. أصدرت إدارة الصلع العلاجية الأسترالية TGA امبارحة في تحذير عاجل بسحب دفعتين من الكريم الديب هيت إكسترا سترينغث 100 جرام بعد أن أظهرت الفحوصات احتوائها على مستويات غير مقبولة من البكتيريا. ويشمل قرار السحب العبوات التي تحمل أرقام التشغيل التالية V772 و V773، تاريخ انتهاء الصلاحية يونيو 2029. وحذرت السلطات الصحية من أنه استخدام المنتوجات الملوثة قد يؤدي إلى التهابات خطيرة، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو في حال وضع الكريم على الجلد مجروح أو متضرر. وبحسب الشركة المصنعة فقد تم توزيع الدفعات المتأثرة عبر متاجر كولز بس، يعني هيدول بس مبيعوا لكولز، بينما لا يشمل السحب العبوات المباعة لدى المتاجر الأخرى. برجع بجدد V772 V773، هيدا أكيد العبوات يلي بتحمل أرقام التشغيل التالية V772 V773. رجع لكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. رح نتابع سوا مع جولتنا الغنائية، رح نبلش مع الفنان عمرو دياب، بنرجع منكمل مع الفنان محمد خيري. انتو برفقة إذاعة 2ME، استنوا.

0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: Howard Evans with the top stories. The Prime Minister says he doesn't go to the golf club in his local electorate that was promised a multi-million dollar grant at the last election. The ABC has revealed Anthony Albanese was given an honorary membership by Sydney's Marrickville Golf Club, which he has not declared on his register of interests. In 2025, the club was promised a $6 million grant through an invitation-only scheme. Mr. Albanese says he was not aware he had been given the honorary membership. Writer and biographer Blanche Del Puget has died at the age of 82 following complications from influenza. She became a household name due to her long relationship with Bob Hawke, which began as a secret on-again, off-again romance before their marriage in 1995. Her family is remembering her as someone who lived fearlessly and on her own terms. A witness has told a court in Mexico that it was the FBI that discovered the bodies of the Australian brothers who were killed in 2024. The witness, who was asked not to be identified, had been on the Mexican surfing trip with Callum and Jake Robinson and American Carter Rode. Three men have been accused of the trio's murder, and prosecutors are seeking jail time of more than 200 years each. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: أهلا بكم من جديد، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم، والبداية بالعناوين. في تصعيد خطير في مضيق هرمز، الحرس الثوري يعلن مهاجمة سفن أمريكية وثمان ناقلات نفط، ويقول بحسب الإعلام الرسمي أنها كانت تحاول عبور منطقة محظورة وغير آمنة في الممر المائي. واشنطن تتحدث عن تدمير ناقلات نفطية إيرانية في المنطقة. التوتر مستمر في اليمن، إدانة دولية للهجمات على السعودية وارتفاع حصيلة قتل المواجهات المتواصلة بين القوات الحكومية والحوثيين إلى أكثر من 500 شخص. ترحيب عربي واسع وقلق إسرائيلي بعد تحرك 12 دولة بقيادة بريطانيا لفرض قيود على تجارة منتجات مرتبطة بالمستوطنات في الضفة

0: أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط وعشر سفن وصفها بالمخالفة أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا. كما أعلن أيضا استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن في خطوة قال إنها جاءت ردا على ضربات أمريكية ضد ناقلات نفط إيرانية. في المقابل الجيش الأمريكي يؤكد تدمير خمس ناقلات نفط إيرانية. هذه التطورات إذن تأتي وسط تحذيرات أطلقها وزير الخارجية الأمريكية الذي أكد أن واشنطن ستواصل استهداف ناقلات النفط الإيرانية ردا على أي هجمات تستهدف سفنها الحربية. والتفاصيل مع مراسل فرانس 24 علي الباشا من طهران.
1: بحسب البيانات المتتابعة الصادرة عن القوات المسلحة الإيرانية، بداية كان هنالك اعتراف من قبل الحرس الثوري الإيراني على أن القوات الأمريكية ليلة الأمس استهدفت خمس ناقلات نفط إيرانية في محيط مضيق هرمز وتحديدا في محيط جزيرة خارك الإيرانية التي تعتبر عصب الاقتصاد الإيراني. الحرس الثوري قام باستهداف القواعد الأمريكية في الأردن بوابل من الصواريخ بحسب البيان الصادر عن الحرس الثوري. وبحسب الصور التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، تم استخدام صواريخ انشطارية في هذا الرد الإيراني، وهي المرة الأولى التي يتم استخدام صواريخ الانشطارية هذه منذ توقف الحرب بين طهران وواشنطن بشكلها التقليدي قبل ستة شهور. إضافة إلى ذلك كان هنالك أيضا بيانات من الحرس الثوري تؤكد استهداف ثمان ناقلات نفط وعشرة سفن تجارية كانت تحاول العبور من مضيق هرمز تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية ومن دون الالتزام بالقوانين الإيرانية التي أعلنتها في مضيق هرمز منذ بداية هذه الحرب. إضافة والأهم من كل هذا هو استهداف مدمرتين أو بارجتين حربيتين أمريكيتين بصواريخ باليستية. هذه أول مرة تعلن فيها طهران عن محاولة استهداف البوارج العسكرية الأمريكية في المنطقة بصواريخ باليستية. كنا قبل يومين أيضا أمام استهدافات تم الإعلان عنها من قبل إيران لبارجة حربية أمريكية، لكن لم يكن الاستهداف بصواريخ عسكرية. وبالتالي نحن نتحدث ربما عن ذهاب طهران إلى التهديدات التي تحدثت عنها في مرحلة سابقة، وهي تغيير استراتيجية التعاطي مع المرحلة القائمة بين طهران وواشنطن في الردود الإيرانية التي تحدث مسؤولين إيرانيين عسكريين على أنها بعد الآن لن تخضع لأي توازنات كانت قائمة في المرحلة السابقة.
0: قال الدفاع المدني السعودي إنه رفع التحذير من الخطر في خميس مشيط، وفي حين أعلن المتمردون الحوثيون أن سلاح الجو السعودي نفذ أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في اليمن خلال الساعات الماضية، وذلك غدا هجمات تبنتها الجماعة واستهدفت أربع مدن سعودية وأدت إلى إصابة عشرات الأشخاص، في مؤشر لاستمرار التصعيد العسكري بين الجانبين وسط مخاوف من اتساع دائرة المواجهة أمام المعارك فهي مستمرة أيضا داخل اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين خاصة في منطقة الساحل الغربي.
2: الضربات حوثية يمنية وجهتها أهداف سعودية، أما الاتهامات فأمريكية تطال إيران. يشير وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى طهران مباشرة، يقول إنها تقف بوضوح خلف بعض الهجمات التي يشنها الحوثيون لأنهم وكلاؤها على حد تعبيره. في حديث الرجل إشارة إلى الضربات التي أوقعت عشرات الإصابات بين صفوف المدنيين السعوديين على ما تقول الرياض، ناهيك عن حرائق طالت منشآت نفطية عدة. لا ينكر الحوثيون يعلنون شن هجمات بمسيرات وصواريخ على قاعدة جوية سعودية في مدينة خميس مشيط وأهداف تابعة لشركة النفط السعودية الحكومية في أبها ونجران وجيزان. يعلنون أيضا أن طائرات حربية سعودية شنت غارات جوية على مديرية جوبا شرقي العاصمة صنعاء. وفي آن في تصاعد هي المواجهات اليمنية، فأيام قليلة مرت على بدء هجوم متعدد الجبهات تشنه القوات المدعومة من السعودية على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بعد أن حاولت الجماعة التقدم نحو المواقع التي تسيطر عليها الحكومة. مواجهات طرفي النزاع في الراهن تتركز في مناطق محيطة بمضيق باب المندب، فيما تستهدف الحكومة على ما تقول استعادة جميع الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. أكثر من 10 سنوات مرت على قيادة السعودية تحالفا عربيا يقاتل الحوثيين في اليمن، ولسنوات عدة هدأت تلك الحرب، لكن وقفا لإطلاق النار هناك انهار مع تهديد الحوثيين حركة الشحن عند مدخل البحر الأحمر.
0: رحبت دول عربية والسلطة الفلسطينية بإعلان 12 دولة عزمها فرض قيود على التجارة المرتبطة بالمستوطنة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة أو دعم إجراءات أوروبية تستهدف السلع القادمة منها باعتبارها مستوطنات غير قانونية وبموجب القانون الدولي. في هذا السياق أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن لن تنضم إلى أي عقوبات غربية على إسرائيل، ويتزامن ذلك مع إعلان مسؤول إسرائيلي إبلاغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بأن الدبلوماسيين سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما.
3: خطوة لافتة تلك التي أعلن عنها وزير الخارجية البريطاني. القيود التي فرضتها المملكة المتحدة وإحدى عشر دولة أخرى بما في ذلك فرنسا وكندا لا تنطبق على السلع المصنعة في إسرائيل، بل على تلك القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي. أد ميليباند يعتبر أن الوقت قد حان للتحرك.
4: هناك تباين مؤلم للغاية بين التزامنا المعلن بحل الدولتين والواقع على الأرض في غزة والضفة الغربية. يمثل اليوم بداية لنهج شديد لا يكتفي باستنكار الظلم والمعاناة، بل يتخذ إجراءات فعلية.
3: منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في أواخر عام 2022 ارتفع عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بشكل ملحوظ، وكذلك عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، مما جعل حل الدولتين شبه مستحيل. الرد الإسرائيلي على القيود التي تشمل منتجات محلية مثل التمور والليمون والنبيذ لم يتأخر عبر سلسلة إجراءات قوية.
2: أولاً، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الموحدة وهي عاصمة إسرائيل، وستظل دائماً عاصمة إسرائيل وهي خاضعة لسيادتها الكاملة. ثانياً، إبعاد الممثلين البريطانيين من مركز الدعم الدولي لغزة في كريات جات. ثالثاً، إنهاء الأنشطة البريطانية لتدريب قوات السلطة الفلسطينية في يهودا والسامرة في إطار فريق الدعم البريطاني في رام الله. رابعاً، منع 12 مسؤولاً بريطانياً منتخباً ومواطنين بريطانيين آخرين من دخول إسرائيل، وذلك بسبب تورطهم في أنشطة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل.
3: وبالإضافة إلى إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، يشمل قرار منع بعض المسؤولين البريطانيين من دخول الأراضي الإسرائيلية زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين ردود فعل قد تقدم عليها الولايات المتحدة أيضا، حسب ما أعلنه مايك هاكابي سفير واشنطن لدى إسرائيل.
0: في الملف الروسي الأوكراني على الصعيد الميداني، أعلنت موسكو إسقاط نحو 600 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في واحدة من أكبر موجات الهجمات الجوية التي تشهدها منذ بدء الحرب، فيما أكدت كييف استهداف سفن عسكرية في قاعدة نوفوسيسك البحرية على البحر الأسود. هذا وأفاد حاكم إقليم كرانسوندار الروسي بمقتل 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة العشرات الآخرين جراء هجوم بمسيرات أوكرانية على مدينة نوفوسيسك.

0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درافت اون بروجرام لأمسية الأربعاء 9 من شهر 9. تحياتي المسائية لكم، انتو برفقة الموجي 1638 أيام من عند الفنان هشام الحاج. بنروح لأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 20 درجة 13 على الصعيد ملبن. أما بكرة الخميس مثل اليوم بسيدني درجات الحرارة 20، بملبن 13. خطط بولين هانسن، نعم مستر جون هاود ينتقد خطط بولين هانسن الخاصة بالهجرة، عم يقول انه نظام الهجرة في استراليا بعد الحرب العالمية الثانية، وهو احد افضل الانظمة بالعالم والافضل الى استراليا، وانه منع هجرة الناس من دول ذات مخاطر امنية الى استراليا ليست الطريقة الصحيحة في مواجهة التطرف والمخاطر الامنية. بصور لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: Check us out on Facebook 2ME Australia.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: يصعب اكتشاف التنمر.

انتوا برفقتي ذات الـ 2 ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا الزعل، الزعل لازم لازم تنتبهوا على صحتكم. الزعل والحزن ما بيفيد أبدا. الحزن يضعف المناعة ويسبب القولون العصبي، وقد يسبب أورام القولون، ارتفاع في ضغط، جلطة أو نزيف في الدماغ، سكتة دماغية، قد يتسبب في إنقاص في الشريان التاجي ويتسبب في ذبحة قلبية، قد يسبب عتمة في العين، مياه بيضة، وفقدان البصر. لا تحزن ولا تزعل قدر المستطاع من أجل صحتك وسلامتك. لا شيء في الحياة يستحق أن تحزن من أجله إلا حياتك. ودمت ودمتوا بصحة وعافية. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2 ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير. 2ME.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كما.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 2222 خلف الكي اف سي.
9: First. 2ME Australia.

0: حياكم الله. إنها العربية من الرياض، وهذه نشرة الثامنة بتوقيت غرينتش، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وهذه عناوينها. ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران وعقوبات جديدة على إيران، والمواطن من يتحمل تبعات الانهيار الاقتصادي.
1: الطيران الحرب القوات المسلحة اليمنية تدرك مواقع جمعات ميليشيات الحوثي
0: الإرهابية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف ميليشيات الحوثي بمأرب وتسيطر على مواقع استراتيجية بالبيضاء، ومعارك عنيفة بتعز. لإسناد المعارك المشتعلة بالساحل الغربي، قوات درع الوطن تدفع بتعزيزات جديدة إلى المخا، وعلى رأسها قائد القوات اللواء عبد الرحمن اللحجي. رومانيا تعتقل مواطنا روسيا بتهمة التجسس، والسبب توثيق أصول عسكرية للناتو، والكرملين ينفي تورطه في الأمر. وفي ملفاتنا الخاصة، في أفغانستان وبينما يعتمد قرابة نصف سكان البلاد على المساعدات، ما تزال العودة القسرية للاجئين الأفغان مستمرة، والعربية ترصد من مخيمات العائدين. في الصراع الأمريكي الإيراني عادت الضربات المتبادلة مجددا، وهذه المرة لم تستهدف المنشآت العسكرية الأمريكية أو منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، بل حاملات النفط الإيرانية التي لم تخرج من موانئ إيران نظرا للحصار المفروض عليها، كما أعلنت القيادة المركزية. على الجهة الأخرى، طالت الضربات الإيرانية مدمرات أمريكية وناقلات نفط اتخذت مسارا غير مصرح به عبر مضيق هرمز، وذلك بحسب الرواية الإيرانية. ليلة جديدة من التصعيد العسكري تزامنت مع عقوبات أمريكية جديدة على عدة كيانات إيرانية، والهدف تشديد الخناق الاقتصادي على طهران. وبالنظر إلى واقع إيران الاقتصادي وما تشير إليه الأرقام الرسمية، تبدو إيران على حافة الانهيار، ومسؤولوها يحملون المواطن تبعات هذا الانهيار. أما في اليمن، وتزامنا مع المعارك العنيفة المتواصلة بين القوات المسلحة اليمنية والميليشيا الحوثية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عزمها على مواصلة العمليات لدحر مواقع الميليشيات الحوثية في كل الجبهات. من هناك نتجه إلى أوروبا، ووسط الحديث عن انفراجة محتملة في الحرب الروسية الأوكرانية، ازدادت التوترات الروسية الأوروبية بعد اتهامات أوروبية بأعمال تجسسية وتخريبية تقودها موسكو ضد دول حلف الناتو، إلا أن موسكو ما تزال متمسكة بنفي تورطها في أي أعمال تجسسية أو تخريبية ضد دول الحلف، مؤكدة أنها ليست إلا ادعاءات لتبرير دعم كييف. أهلا بكم دائماً.

نبدأ من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني. وفي جديد التطورات الميدانية، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري أعلن في بيان أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف خمس ناقلات نفط إيرانية. كما ذكر الحرس الثوري أنه هاجم عشر سفن أخرى حاولت عبور منطقة في مضيق هرمز بطريقة وصفها بأنها محظورة وغير آمنة بحسب البيان. قبل ذلك صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن المملكة الأردنية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. وأوضح الناطق الرسمي أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا، منها بنجاح فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكنية. بدوره أكد مسؤول أمريكي لقناة العربية إنجليزي، أكد أن القوات الأمريكية في الأردن تعمل بكامل طاقتها، مؤكدا أن رد إيران كان غير فعال في مواجهة الدفاعات الجوية والصاروخية. تصريحات المسؤول الأمريكي جاءت بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها دمرت خمس ناقلات للنفط الخام الإيراني. وأشارت سنتكوم إلى أن إيران كانت تستخدم ناقلات النفط كجزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري الإيراني ووكلاءه الإقليميين، مضيفة أن إيران أو أي وسيلة للدفاع أن إيران لا تمتلك أي وسيلة للدفاع عن هذه السفن.

مشاهدينا، تزامنا مع الاستهدافات الأمريكية لناقلات النفط الإيرانية، نجد على الجهة الأخرى هنالك تراجع ملحوظ في مخزونات النفط الإيراني الموجودة خارج نطاق الحصار البحري الأمريكي، ما يهدد بقرب نفادها. فماذا تقول الأرقام بشأن تلك المخزونات؟ بحسب بيانات شركة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري العالمي، مخزونات النفط الإيرانية العائمة انخفضت من نحو 90 مليون برميل في منتصف يوليو الماضي إلى 29 مليون برميل حاليا، تراجع واضح وظاهر بطبيعة الحال. وإذا ما استمرت وتيرة التسليم الحالية عند نحو مليون برميل يوميا، من المتوقع نفاد المخزونات الإيرانية العائمة بحلول منتصف أكتوبر، أي بعد شهر ونصف ما يربو إلى ذلك بحسب شركة التتبع دائما. فمنذ إعادة فرض الحصار البحري الأمريكي في 14 من يوليو الماضي، لم تتمكن أي ناقلة إيرانية من العبور، فيما بقيت الشحنات الجديدة عالقة هي داخل الخليج ولم تصل إلى الأسواق الخارجية. كل هذا جعل صادرات النفط الإيرانية هي تتراجع بشدة، وطبعا إذا انخفضت كميات التحميل داخل الخليج خلال أغسطس الماضي بنسبة 85%، ذلك نقارنه بالفترة بين شهري فبراير وأبريل الماضيين، هكذا تقول الأرقام. بحسب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، نحو 30 مليون برميل من النفط الإيراني لم تشتريها الصين بعد، وهي المشتري الأكبر، متوقعا طبعا نفاد هذا المخزون قريبا، كما أكد أن العقوبات والحصار البحري قلصا من قدرة إيران على التصدير. أما بالنسبة لطهران، فالبدائل البرية لتصدير النفط محدودة وغير مجدية كذلك، إذ لا تستطيع نقل أكثر من نحو 40 ألف برميل يوميا عبر الشاحنات، وهو طبعا رقم بعيد عن مستويات التصدير السابقة التي قاربت مليوني برميل يوميا. إذن مشاهدينا، إذا ما أردنا تلخيص هذا المشهد، فالحصار البحري الأمريكي والعقوبات المشددة يضغطان بقوة على قطاع النفط الإيراني، مع تقلص المخزونات العائمة والمتاحة كذلك للتصدير واقتراب عملية النفاد، ما يهدد أحد أهم مصادر الإيرادات الاقتصادية لطهران. إذن مشاهدينا، طبعا بالحديث عن العقوبات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية من جهتها فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وأوضح بيان للخزانة أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على 36 هدفا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني، كما أدرجت 27 شركة طيران إيرانية ضمن قائمة العقوبات، مؤكدة أن النظام الإيراني يستخدم قطاع الطيران لنقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة. بدوره حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن من يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية يواجه خطر العزل عن النظام المالي العالمي.

0: ما ظهر جليا في رفع أسعار البنزين في إيران وأدى إلى طبعا غضب شعبي وانتقادات برلمانية.
1: دق الكف وقوم وقوم على الساحة. بونسوار لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا لبكرة الخميس بسيدني. درجات الحرارة مثل اليوم 20 درجة مئوية على صعيد ملبورن. بكرة الخميس بتوصل درجات الحرارة ل 13, واليوم كمان درجات الحرارة بملبورن وصلت ل 13 درجة مئوية. انتو برفت الموجي 1638 AM. هون راديو 2ME من جولة أخبار الساعة 7. نرجع لاستديوهات الهواء. تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. بنسمع الشحرورة الصبوحة. جولتنا الغنائية من ضمنها كمان بنسمع الفنان راغب علامي وعندي الفنانة سارة الهاني. هون راديو 2ME. بونسوار.

0: كثير حلوة هالأغنية للفنانة سارة الهاني. تحياتي المسائية لكم أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. لا تنسى هالشي أبدا. نعم مستمعينا ما تنسوا أبدا. أنت أولا، صحتك أولا، راحتك النفسية أولا، حدودك أولوية، واستقرارك النفسي فوق كل اعتبار. حياتك لم تخلق لتكون سلسلة من التضحيات المستمرة أو محاولة لا تنتهي لإرضاء الجميع. نفسيا الاهتمام بنفسك ليس أنانية بل ضرورة، فكل مرة أهملت احتياجاتك لإرضاء الآخرين ارتفع خطر الإرهاق العاطفي وفقدان التوازن النفسي. كن لنفسك كما تتمنى أن يكون معك شخص يحبك بصدق، رهيفا، متفهما، وحاضرا. بونسوار لكم من جديد، انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لفاصل استراحة ومنرجع نكمل آخر ساعة من مشوار درافت اون بروجرام لأمسية الأربعة 9 من شهر سبتمبر أيلول.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: 2ME أستراليا.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au. بعمرك ما تحكي عن حدا انه منيح، قول كان معي منيح اليوم. النفوس بتتغير والمحبة موقتة، والناس أغلبها بتتعامل مع بعضها على حسب احتياجاتها ومزاجها. بتقترب منك وأكيد بتقترب منك نهار، وأكيد بتختفي عشرة، والغلطة معا بألف حساب. الغلطة بألف حساب، بلحظة بيمحو كل شيء منيح عطيتني. يلي بيتعامل معك حسب مزاجه، ويلي بيتغير عليك بدون سبب، ويلي بيأذيك حتى لو بشي بسيط، تغير عليه انت وبيعه ببلاش، وخليك دائما متوقع أي شيء من أي حدا. في خطوتك سكتي أغنية كتير كتير كتير حلوة للفنان وائل الجسار، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM هون راديو 2ME. مسا النور.

العودة تتابع سوا آخر ساعة من مشوار درافت تايم بروجرام. مشوار درافت تايم بروجرام كل يوم بيرفقتكم المستمعين من يوم الاثنين ولغاية يوم الجمعة، ببلش الساعة 3 من بعد الظهر وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. تحياتي لكم من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au من أنحاء العالم كله. إذا لابد من الخسارة فالأفضل تخسر غيرك حتى ترضي نفسك من أنك تخسر نفسك حتى ترضي غيرك. بونسوار.

0: عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Home to any Australia. 3, 2, 1. Keep it in your memories.

0: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت اون بروجرام برفقتكم لأمسية الأربعاء 9 من شهر سبتمبر أيلول. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو تي ام اي, جولة أخبار الساعة 8 محلية عالمية بتتابعوها عبر أثير راديو تي ام اي. أنا وإنتو بنرجع منجدد مشوارنا بكرة الخميس من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر. ضلوا بخير و enjoy the rest of your evening. Bye for now.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music.
2: Maximum hits.
1: 2ME, Australia.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
9: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: Howard Evans with the top stories. Pauline Hanson says she won't delete a One Nation cartoon of Andrew Hastie, which labels the Liberal MP a traitor. Mr. Hastie, a former SAS officer, has challenged the leader of the minor party and her colleague, Barnaby Joyce, to own the accusation or delete the video, which took aim at his involvement in the Ben Robert Smith defamation case. In an email to supporters yesterday, Mr. Hastie said One Nation had, quote, picked a fight with the wrong veteran. Senator Hanson insists she's never called Mr. Hastie a traitor. The Prime Minister, Anthony Albanese, says Australia has lost a true one-off after the death of writer and biographer Blanche Delpuget. The widow of former Prime Minister Bob Hawke died following complications from influenza at the age of 82. She became a household name due to her relationship with Mr. Hawke, which began as a secret on-again, off-again affair before their 1995 wedding. Mr. Albanese says his heart is with her family and all who loved her. Israel has closed the British consulate in East Jerusalem after the UK joined 11 other nations in supporting sanctions against Israeli settlers in the occupied West Bank. Australia hasn't agreed to a broader import ban, but says it will consider more targeted measures to address settler violence. An estimated 700,000 Israelis live in settlements in the West Bank and East Jerusalem, which are considered illegal under international law. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. سنكوم تعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية عقب محاولة استهداف سفينة حربية أمريكية، وروبيو يتوعد بالمزيد إذا كررت إيران ذلك. ردا على العقوبات المستوطنات، إسرائيل تأمر بإغلاق القنصلية البريطانية بالقدس الشرقية، ومصادر أمريكية تكشف أن ترامب لم يعترض على تحرك لندن. فصائل عراقية تتمسك بشروطها قبيل انتهاء مهلة سبتمبر، ومصادر ترجح تمديدها وتكشف عن وثيقة اتفاق مرتقبة تفتح مسارا تدريجيا لحصر السلاح بيد الدولة. تتابعون معنا في الظهيرة أيضا. في ظل تصعيد روسي متواصل، كييف تتحرك لتعزيز دفاعاتها الجوية وتتعاقد لشراء نحو 1000 صاروخ باتريوت بدعم أوروبي. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وأخر الأخبار، نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. فإذا أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أن قواتها دمرت 5 ناقلات نفط خام تابعة للحرس الثوري الإيراني في أعقاب محاولة استهداف سفينة حربية بصواريخ باليستية. السفينة كانت أمريكية وتم استهدافها مرتين خلال اليومين الماضيين. أوضحت القيادة الوسطى أن القوات الأمريكية دمرت 4 ناقلات، هي كافيز وشارمينار وهورايزن 1 وريسكو في خليج عمان، فيما دمرت الناقلة الخامسة ديريا قرب، أو دمرت هذه الناقلة بعد مطالبة طاقمها بإخلائها. بحسب سنتكوم فقد كانت الناقلة جزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات تستخدمها إيران لتمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه في المنطقة. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب ناقلات النفط الإيرانية ردا على محاولات استهداف ومهاجمة سفن حربية أمريكية.
2: المشهد العام للأحداث واضح ومباشر. تواصل إيران محاولاتها استهداف السفن البحرية الأمريكية، وفي كل مرة تقدم فيها على ذلك أو تحاول القيام به فإنها ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنشهد تكراراً لهذا السيناريو.
1: في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط و10 سفن أخرى أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وفق الإعلام الرسمي الإيراني، قال الجيش الأردني إن المملكة تعرضت لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 20 صاروخ باليستي. وأوضح الجيش أنه جرى طرا 18 صاروخ وجرى تدميرها، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية، وذلك من دون تسجيل أيضا أي خسائر في الأرواح. من عمان مراسلنا نايف المشقبة. إذن نايف، استهدافات جديدة للمملكة، طلعنا على أهم وأبرز ما لديك من معطيات وبيانات ميدانية.
3: بالفعل مروج، يعني هذا الاعتداء ربما يكون الأكبر من ناحية عدد الصواريخ التي أطلقتها إيران لاختراق الأجواء الأردنية الليلة الماضية. تصدت القوات المسلحة ل18 صاروخ كانت انطلقت من الأراضي الإيرانية وشكلت اعتداء وخرق للأجواء الأردنية، فيما سقط صاروخان في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. الأردن ينظر إلى أن هذا اختراق للأجواء، مخالف للقانون الدولي، مخالف لاحترام سيادة الدول، مخالف أيضا لحسن الجوار. إيران تقوم بهذه الاعتداءات وهي لا يعنيها ماذا ما قد يحصل لسلامة المواطنين ولسلامة الدولة الأردنية. لذلك هذا الاعتداء بالنسبة لعمان هو اعتداء مدان مرفوض. الأردن أكد أكثر من مرة مروج من أنه لا توجد هنالك على أراضيه أي قواعد أمريكية، هنالك بروتوكولات تعاون في مجال التدريب والتسليح وقطع الغيار والصيانة والتدريب على مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وهذه معروفة بين الأردن ومختلف الدول، وبالتالي السردية الإيرانية التي تقوم على أن هنالك قواعد أمريكية في الأراضي الأردنية وأن من هذه القواعد تنطلق الهجمات التي تستهدف إيران هي سردية كاذبة. إيران تحاول خلط الأوراق من الناحية السياسية والأمنية في المنطقة، وأيضا تقرأ حجم أو عدد الصواريخ التي أطلقتها إيران الليلة الماضية من أنها أيضا محاولة إيرانية لإرسال رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أن إيران ما زالت قوية، ما زالت تحاول فرض نفسها بالقوة في المنطقة، تحاول إيصال رسالة من أنها لاعب إقليمي، وذلك لمواجهة الحصار الأمريكي والضربات العسكرية الأمريكية، وأيضا الأخبار التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية من أن إيران في أضعف حالاتها العسكرية، لذلك هي تحاول إثبات نفسها مرة أخرى. لا تستطيع مهاجمة البوارج والقطع الحربية الأمريكية التي هي على مقربة منها، تقوم بمهاجمة الأردن الليلة الماضية أو بعض الأردن وبعض دول الخليج كما حدث الأسبوع الماضي، وبالتالي الأردن يؤكد باستمرار من أنه سيتخذ كافة الإجراءات التي تضمن أمنه وحمايته. الأردن لن يسمح لأي طرف باختراق سيادته، لن يكون ساحة حرب لأي طرف، وبالتالي عمان تتخذ الإجراءات وتحتفظ لنفسها باتخاذ الخطوات الكفيلة والضامنة بحماية أمنها. نعم. واستقرارها.
1: شكرا جزيلا لمراسلنا من عمان نايف المشاقبة. أظهرت بيانات شركة كيبلر لتتبع حركة الشحن عبور 6 سفن محملة بالسلع بضيق هرمز أمس الثلاثاء مقارنة ب9 سفن في اليوم السابق، وبمتوسط بلغ نحو 12 سفينة خلال الأيام 10 الماضية. في مضيق باب المندب عبرت 25 سفينة شحن مقابل متوسط يقترب من 27 سفينة خلال الأيام 10 الماضية، وذلك وفقا للبيانات ذاتها. أظهرت أو أبلغت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها مع منح الدبلوماسيين العاملين فيها مهلة 30 يوم قبل سحب اعتمادهم، وفق ما أفاد به مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع لوكالة رويترز. المصدر قال إن الممثلين البريطانيين المشاركين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة في إسرائيل إلى جانب الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله طلب منهم مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال 7 أيام. وأعلنت بريطانيا بالأمس فرض عقوبات بسبب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، تشمل حظر منتجات المستوطنات، معاقبة مستوطنين وشركات متورطة، وذلك بالتنسيق مع فرنسا وكندا. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لن تنضم إلى العقوبات التي تقودها بريطانيا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، وقال إن واشنطن لا ترغب في أي أمر من شأنه زعزعة استقرار الضفة الغربية.
4: لا نريد أن نشهد أي شيء يزعزع الاستقرار في الضفة الغربية في ظل الأحداث الجارية في المنطقة. نعتقد أن لهذا الأمر تداعيات فيما يخص قدرتنا على إحراز تقدم بشأن غزة وخطة النقاط 20 ومجلس السلام الذي نلتزم به التزاما تاما. من الواضح أننا لن نفعل ما فعلته المملكة المتحدة. لقد اطلعنا على إعلانهم اليوم، ولكن ليس لدي أي تعليق عليه في الوقت الراهن.
1: وقد كشف موقع أكسيوس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعارض المبادرة البريطانية لفرض عقوبات على جهات وأفراد مرتبطين بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. بحسب الموقع، أطلع رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنم أطلع الرئيس ترامب مسبقا على العقوبات، لكنه لم يعترض أو يطلب تغيير القرار. موقع أكسيوس أشار إلى أن واشنطن أبلغت لندن بأنها تشاركها المخاوف بشأن سياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية رغم اختلافها مع العقوبات نفسها. في غزة أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك تدمير 3 مستودعات أسلحة ومنصة لإطلاق الصواريخ في مناطق متفرقة من القطاع. قال بيان مشترك إن المستودعات تابعة لحركتي حماس والجهاد وتضم صواريخ وبنادق كلاشينكوف ومعدات قتالية. أضاف البيان أن المنصة استخدمت لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل خلال الحرب، مؤكدا مواصلة تفكيك القدرات العسكرية للفصائل في القطاع. أفادت مصادر يمنية بمقتل وإصابة عدد من الحوثيين جراء غارة جوية استهدفت مواقع تابعة لهم في محافظة

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Lassiosi Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيدوا بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Habibi.
1: We're back on 1638 2ME Australia. I'm Serene. No matter what you're after and in the mood for, we guarantee it here on 2ME. From the latest in local and international news every hour on the hour during the morning show, along with the best in talkback radio, join in on our discussions during the drive time show, and for less talk and more music, tune into the evening show weeknights from 7 p.m. Throughout Australia, this is your 2ME.
2: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف ماركت ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: سجل طلبة المدارس الثانوية في أستراليا خاصة في ولاية نيو ساوث ويلز أدنى نتائج تاريخية في اختبارات القراءة والرياضة الدولية، حيث أصبح مستواهن عم يتأخر أكثر من سنتين مقارنة بجيل أبائهن. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو 2ME أستراليا. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول

0: Listen to the 2ME Breakfast Show mornings from 6 a.m. Monday to Friday for the hottest in talkback radio, the latest in local and international news, and of course, the best in Arabic and the best in English music. Stay with us, there's lots more to come. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: Today's best variety.
2: This is my radio.
3: Oles.
4: Oles.
5: Is it?
6: What are they saying anyway?
7: Run this like Cardi.
8: My radio.
1: You want it? We've got it.
9: Awesome.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
10: عندك عجينة وعندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مونجا ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجا ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجا ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
11: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية 9790-7000 شاد باتنز ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل

0: That's it from me on 1638 20 Australia. بلكن تسمع على خير بس ما تروحوا لمحل من بعد الاستراحة. We've got the news coming up at 10 o'clock ومن بعد lots more music. The Sahara, enjoy your evening.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 20 أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوا وبكل محلات السمانة العربية.
5: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. بين جنوب لبنان وبيروت الصورة متناقضة. في المنطقة الحدودية المشهد أسود والعنوان واحد وحيد، التصعيد العسكري الإسرائيلي. في المقابل الصورة في بيروت رمادية، والسبب استمرار حركة الاتصالات والمشاورات، وهو ما تجلى عبر زيارة السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، زيارة في الشكل مهمة وتنم عن رغبة أمريكية واضحة في فتح قناة تواصل مع المكون الشيعي من طريق الدولة اللبنانية. فهل يتلقف أركان الطائفة الشيعية العرض الأمريكي قبل فوات الأوان؟ دوليا وإقليميا، تعرضت الأردن لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، فيما أعلن الجيش الأمريكي تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية. البداية من تحرك العسكريين المتقاعدين قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد الظهر، بعدما تم قطع طرق في بيروت مساء. التفاصيل يوافينا بها الزميل حسان الرفاعي. حسان، هذا التحرك إذن بدأ منذ مساء أمس ومجلس الوزراء يحاول التدخل، هل من احتمال حلحلة اليوم أم أن التصعيد سيكون سيد الموقف؟
1: صباح الخير غريسيا. أبدأ من الأرض، بدأت الأعداد تزداد بشكل بسيط جدا. بحسب المعلومات التي تواردت خلال الدقائق الماضية، كان هناك قطع لبعض الطرقات أو عرقلة لوصول العسكريين إلى ساحة رياض الصلح وإلى مدخل بلدية بيروت لمجلس النواب، بالإضافة إلى ساحة الشهداء في أكثر من منطقة. سأدخل في تفاصيل هذا الأمر مع العميد جورج نادر بعد قليل، لكن المعلومات التي وردت قبل بعض الوقت هي أن اللجنة الوزارية التي شكلت للتباحث مع العسكريين المتقاعدين تواصلت مع الهيئة التنفيذية وطلبت عقد اجتماع خلال الساعات المقبلة لمحاولة الوصول إلى حلحلة أو إلى صيغة حل معينة. لم يتم تحديد وقت هذا الاجتماع حتى هذه اللحظة، وهنا لابد من التذكير بأن المطلب الأساسي لدى كل المتقاعدين إن كان العسكر أو سواهم من القطاع العام، بالإضافة إلى موظفي القطاع العام والأساتذة في التعليم الرسمي، هو عودة الرواتب إلى ما كانت عليه قبيل الأزمة، أي وصولها إلى 30 ضعف ما كانت عليه، وهو ما ذكرته الحكومة في 26 شباط الماضي. يطالبون بتنفيذ هذا الأمر في الأول من أول شهر من عام 2027. إلى جانب العميد جورج نادر للوقوف معه على التفصيلان اللذان تحدثت عنهما. بداية عميد، كان في حكي أنه في بعض الطرقات قطعت أو كان هناك نوع من العرقلة لتنقلات العسكريين المتقاعدين، ما صحة هذا الحكي؟
2: هو صار في عرقلة على حزمة هون، صار في اتصال مع مديرية العمليات وفتحوا الطريق دغري، ما في مشكلة هذه، ما بيصير مشكلة بينه وبين الجيش، ما حدا يظلم.
1: طيب النقطة الثانية والأهم، عرفنا أنه حصل تواصل بين اللجنة الوزارية وبين الهيئة التنفيذية، وفي مسعى لعقد اجتماع لمحاولة إيجاد حل أو مخرج.
2: هيدي امبارح بس عرفوا أنه رح نمنع انعقاد مجلس الوزراء اليوم. دغري حسوا بالسخن، هن ما بيحسوا بالسخن الا بس نهددهم بالشارع ويشوفوا الشارع، بس نحكي معهم الا 7 اشهر بنحكي ما حدا بيرد. امبارح بالليل طلع على بالهم يعملوا لجنه، يشكلوا لجنه من وزير الدفاع ووزير الداخليه ووزير الماليه ووزير التكنولوجيا بعتقد، ما يشوفوا شو مطالبنا. هلا هن بده يشوفوا شو مطالبنا، هن تعهدوا ب 16 شباط باخر اجتماع قبل الحرب، قبل اخر حرب تعهدوا انه نحن بنعطيكم مطالبكم بالتدرج. مطالبنا بتتلخص كانت انه نحن بنهايه 26 بنصير نقبض 50% من اللي كنا نقبضه قبل الازمه، وكل 6 شهور بزيدوا 10% حتى بنهايه 28 نوصل للمطلب الاساسي تبعنا اللي هو نقبض الراتب مثل ما كنا نقبضه. ومتعهدين بهالشيء، وصلنا اليوم طلعنا لقينا موازنه خاليه من اي زيادات من اي تقديمات، ونمي الينا ان وزاره الماليه مش رح تزيد اي زياده للقطاع العام من هلا لسنه 2030، يعني مش بس هلا، من هلا.
1: عميد اليوم حتى ركز على موضوع اللجنه والمباحثات اللي عم بتصير، شو اللي
2: الساعة 9 المطلب زيته، المطلب زيته ما تغير.
1: اليوم شو اللي بيرضيكم لتخرجوا من الشارع؟
2: بيرضينا تنفيذ المطلب. اليوم الساعة 9:30 في اجتماع مع اللجنة، في مع الهيئة التنفيذية والحراك، ونحن مجموعتين كبار، مجموعة الرابطة، مجموعة تجمع العسكري متقاعدين، راح يجتمعوا معهم الساعة 9:30 وحسب النتيجة نتصرف. نحن نسكر المداخل كلها، كل مداخل مجلس الوزراء بانتظار اجتماع اللجنة. إذا كان اجتماع اللجنة مثل ما نحن بدنا، يعني المطلب اللي قلت لك عنه ما بنرجع نكرره كل مرة، وما يقولوا شو مطلبكم، يعني امبارح تفاهموا شو مطلبنا.
1: اليوم إذا أخذتوا وعد إنه حيتم تقسيط هذا الأمر،
2: يطلعوا يعلنوا بالوعد إنه نحن منلتزم جديا، نحن هلا بإعطاء العسكريين والقطاع العام بشكل عام المطالب اللي طلبوها 1-2-3 بيقولوها، نحمل حالنا مفل على البيت، نحن منا هو الشارع.
1: شكرا لك. إذن غريسيا، الأمور الآن يعني باتت تنقسم بين نقطتان، الأولى هي التحرك في الشارع أو المفاوضات ونتيجة هذه المفاوضات. هنا السؤال، هل ستثمر هذه اللقاءات لمنع التصعيد في الشارع؟ يعني بحسب ما علمنا هناك عدد من الحافلات تقل عسكريين متقاعدين من الشمال من البقاع إلى العاصمة بيروت، وكان يعني الخطة العامة كانت بدء التحرك في تمام الساعة 11 صباحا، لذا توقيت هذا الاجتماع عند 9:30 صباحا قد يشبه أن هناك مسعى من الحكومة يعني لحلحلة هذه المعضلة الدائمة والمستمرة منذ عام 2020 تقريبا حتى هذه اللحظة. بطبيعة الحال نحن باقون هنا من ساحة رياض الصلح ومن ساحة الشهداء لمواكبة تحرك العسكريين والقطاع العام والأساتذة. غريسيا،
0: شكرا لك الزميل حسن رفاعي، كنت معنا من بيروت. ومن بيروت إلى الجنوب، حيث أغار الطيران الإسرائيلي صباحا على منطقة كفر تبنيت في قضاء النبطية بالتزامن مع تجدد الغارات على مناطق عدة في القضاء. هذا واستهدفت الغارات والقصف المدفعي بلدات المنصوري، صربين، وادي سلوئي، كفر رمان، العرايش بين حديتة وحريص، كما كفر شوبة. ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وجرف منازل في المنصوري وزوطر الشرقية مع تسجيل تمركز دبابة ميركافا عند أطراف زوطر. وفي النبطية وعرب صليم ودوير، تحرك غير مسبوق للأهالي للمطالبة بحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الشرعية. فهل هي بداية انتفاضة أهل الجنوب على حزب الله وممارساته القاتلة؟ تقرير رنين إدريس.
3: بين نيران الإسرائيليين ومجازرهم وبين نيران حزب الله التي لم تعد تحمي أهالي الجنوب بل تعرضهم لمزيد من الخطر والدماء، ها هم أهل الجنوب ينتفضون ويحتكمون لسلطة الدولة والجيش اللبناني.
4: عن جد شوفت فتحت لنا قلبنا، وإن شاء الله أمين بالله فيك، نحن نتمنى هيك تضلوا دفر قلنا إن شاء الله. يا حبيبات قلبي الله يحميك ويحمينا يا رب،
5: أولنا بعمرك
4: الله يحميك، وإن شاء الله نتمنى جنود كله يعم في الجيش.
3: فبعد التحليلات الإعلامية الأخيرة التي تلمح إلى نية إسرائيلية باحتلال مدينة النبطية بعد انتهاء معركة علي الطاهر، ها هم الأهالي يطالبون بدخول الجيش لاستلام زمام الأمور. وبناء عليه برز تحرك مدني واسع في النبطية مع توقيع نحو 400 شخصية على نداء النبطية الثاني بعنوان أنقذوا عاصمة جبل عامل وحاضرته التاريخية. وطالب النداء الدولة بإرسال الجيش فورا إلى النبطية ومحيطها وتولي المسؤولية الكاملة عن أمن المدينة مع التشديد على حصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الشرعية. وبالفعل دخل الجيش اللبناني إلى المدينة مسيرا دوريات عسكرية، ومن المتوقع أن يتمركز في عدد من النقاط. المطلب واحد أيضا في بلدتي عرب صليم ودوير، إذ طالب الأهالي الجيش اللبناني التنسيق مع الجهات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار، بما فيها إقامة حواجز ونقاط تفتيش على مداخل البلدات ومخارجها بما يساهم في ضبط حركة الدخول والخروج. ميدانيا لا يزال القصف والتفجيرات على الوتيرة نفسها، والمشهد المحزن في كفر رمان حيث شيع ضحايا البلدة الذين سقطوا الاثنين في موكب شعبي. في العرقوب قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية محيط كفر شوبة بالتزامن مع توغل قوات إسرائيلية فجرا عند أطراف البلدة، حيث رفعت العلم الإسرائيلي على أحدى التلال. أما في صور فنفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير عنيفة في بلدة المنصوري وعمد إلى تجريف المنازل، فيما استهدف أطراف بني حيان لجهة وادي السلوئي.
0: ساحة الجنوب اللبناني باتت لاعبا بارزا في الانتخابات الإسرائيلية، ومصادر مقربة من حزب الله تؤكد أن الحزب لن يعطي نتنياهو ما يريد.
5: اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية ألزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحقيق نقاط في الميدان في محاولة لترجمتها إلى أصوات، ولعل التصعيد الذي شهدته الأيام الماضية خير دليل على نية الرجل. إلا أن المتغير الأكبر وهو إعلان الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته على بعض أنفاق تلة علي الطاهر يفرض السؤال، هل من أهداف جديدة يسعى الإسرائيلي لتحقيقها؟ وما المبرر الميداني للتحرك نحوها؟
6: 50 يوم تفصلنا على الانتخابات الإسرائيلية، التوجه الإسرائيلي يذهب إلى حيث يمكن تحقيق إنجاز بطريقة أسرع. إذا كانت الفكرة الإسرائيلية أن يكون الضغط على الدولة اللبنانية من خلال مزيد من التهجير، فسيكون الجهد باتجاه النبطية. أما إذا كانت الإسرائيل تعتقد أنه الإنجاز الأهم هو تحقيق مكاسب عسكرية، ستكون وجهة الأهداف باتجاه الريحان أو باتجاه سجود. لما للريحان من موقع هام بالسيطرة بإقليم التفاح، وكذلك لما للسجود من رمزيتها.
5: مصادر مقربة من حزب الله أكدت أن التصعيد الإسرائيلي مرتبط بالانتخابات، ولا سيما أن نتائج استطلاعات الرأي تميل إلى خصوم نتنياهو، ما يطرح احتمالين: محاولة تغيير الظروف لاستمالة الجمهور عبر تحقيق وعود بانتصارات حاسمة، أو توسيع التصعيد إلى حرب لتأجيل الانتخابات، وهي ورقة قد تستخدم في واحدة من جبهات غزة، لبنان أو إيران. والتصعيد يرتبط بالتناقض بين مصلحة نتنياهو الانتخابية وسقف ترامب بعدم العودة إلى حرب مفتوحة لحساباته الانتخابية. أما الحزب فهو غير معني بتقديم ما يريده نتنياهو بالتوقيت الذي يريده وفق مصادره، وهو يعلم أن توسيع دائرة التصعيد يمكن أن تعيد قواعد اشتباك لا يرغب بها، وخصوصا أن المستوطنين في الشمال ابتعدوا من دعم نتنياهو انتخابيا وما يقوم به محاولة لإرضائهم. وختمت المصادر أن رئيس حكومة إسرائيل يعرف أن اللعب على شفير الهاوية يمكن أن تكون له مضاعفات سلبية في مساره الانتخابي.
7: يعادل برنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
8: شكرا كتير لوقتك، وبيسعدنا أنه نلتقي لأول مرة عبر أثير راديو تؤمي لمتابعة أهم الملفات المتعلقة بالشأن اللبناني وأيضا بالمنطقة، خاصة الوضع اللي أصبح اليوم مقلق إن كان بلبنان أو إن كان ما يحدث بمنطقة الشرق الأوسط والحرب على إيران. خلينا نبتدي بالملف اللبناني، كيف ترى اليوم بعد سقوط تلة علي الطاهر بيد إسرائيل واستمرار العمليات العسكرية والغارات الإسرائيلية على الجنوب، على بعض المناطق في الجنوب، وأيضا أدي هيدا الأمر رح يأثر على مسار المفاوضات اليوم بين لبنان وإسرائيل؟
9: يسعد صباحك مرة تانية. صراحة ما نراه اليوم في الجنوب هو نتيجة مكابرة حزب الله، هو الذي أوصل لبنان والجنوب إلى هذه الهاوية التي نحن فيها اليوم. نحن رأينا بروباغاندا إعلامية كتير كبيرة، يعني شفنا بالإعلام كان في بروباغاندا كتير إعلامية كتير كبيرة أنه إذا سقطت علي الطاهر أو علي الطاهر خط أحمر أو سوف ترد إيران إن سقطت علي الطاهر. نحن ابتدأنا من القرى الحافة الأمامية، إذا سقطت قرى الحافة الأمامية بدأ نخرب الدنيا، سقطت قرى الحافة الأمامية، إذا سقطت الآن علي الطاهر سقطت علي الطاهر. يعني نحن اليوم عم نشوف أنه حزب الله عم يبرم، وكل اللبنانيين عم يبرموا بحلقة مفرغة لا نهاية لها نتيجة هذه المكابرة. الواقع اليوم ست كلود بيقول على الأرض أنه هنالك هزيمة لهذا المحور بكل المنطقة، إذا بلشنا من لبنان لحديد إيران،
8: نعم.
9: حرام، تلتين جنوب مدمر، قرى في الجنوب مدمرة، أهلنا وأخواننا بالجنوب مهجرين، انهزام عسكري لا بعد ما بعده مثيل. ما عندنا خيار نحن اليوم كلبنانيين لنطلع من هذه الدوامة التي لا نهاية لها، والنهاية لها سوف تكون سوداوية إن استمر أحد الفرقاء في هذه المكابرة. ما عندنا خيار إلا المفاوضات. اليوم المفاوضات معلقة، نحن نتأمل أن نرجع على روما. وأثبتت ست كلود، أثبتت المفاوضات أنه هي الخيار الأصح بهذا التوقيت، وخصوصا أنه نتيجة المفاوضات استطعنا نحن تحييد البنى التحتية الرسمية اللبنانية، واستطعنا كمان أن نحرر 4 أسرى أو 5 أسرى طلعوا نتيجة هذه المفاوضات. لبنان كان وما زال وسيبقى عربي الهوية وعربي المنشأ. ست كلود لبنان بلد مؤسس لجامعة الدول العربية. لبنان لا يحتمي إلا بمظلته العربية. لا خيار لنا إلا الخيار العربي وفي الإجماع العربي. لم يكن لبنان يوما لا فارسيا ولا أفغانيا ولا هنديا. لبنان عربي الهوى، عربي الهوية، عربي الانتماء.
8: نعم، ولكن هذه المفاوضات سيس باراء هي مهددة اليوم بالسقوط، خاصة مع كلام الرئيس جوزيف عون اللي هدد في هذا الاتجاه. فكيف ترى موقف رئيس الجمهورية الأخير، خاصة من بعد هذه الغارات اللي شنت إسرائيل الأخيرة؟
9: صراحة غارات الإسرائيل الأخيرة غارات كانت إجرامية، يعني كانت وحشية جدا. شفنا شهداء سقطوا، مدنيين سقطوا، ولكن مش تبريرا للإسرائيلي، ولكن ما قام به الإسرائيلي هو نتيجة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار أو لورقة التفاهم التي حصلت. يعني حزب الله أرسل مسيرتين، دفعنا 28 شهيد مدني على أرض الواقع. رئيس الجمهورية اليوم لا يستطيع إلا أن يأخذ هذا الموقف، لأنه نحن كلبنانيين الدم اللبناني علينا غالي. ولكن أنا أرى أن هذا الدم الذي يسقط منه غالي على الفريق اللبناني الذي يتحمل مسؤولية هذا الدم، لأنه ما ألا تبرير ما يقوم به اليوم هذا الفريق، ما ألا تبرير إلا أنه هو بانتظار ما سوف يحصل في إيران. لذلك ربط هذه الساحة ست كلود بالساحة الإيرانية أكبر جريمة تاريخية تحصل في لبنان.
8: نعم.
9: نحن اليوم عم نعمل بلبنان جريمة، يعني صار عنا عدة جرائم بلبنان تاريخيا، يعني استشهاد رفيق الحريري، انفجار المرفأ، الحرب الأهلية. اليوم أحد الفرقاء الذي يورط لبنان عم يعمل جريمة أخرى سوف يذكرها التاريخ بحق كل لبناني. نحن قلناها مرارا وتكرارا ست كلود.
8: نعم.
9: قبل هلأ ونرجع منكررها، يعني ما حصل، بس بالإذن منك، ما حصل بال2006 كل العرب كانوا معه، ولكن اليوم في واقع جديد من 24 ونحن جايين من 2024، في تفوق عسكري إسرائيلي، في خروق داخل هذه البيئة التي تحتضن هذا الموضوع، هنالك خروقات داخلهم، هن بيئة كانت مخروقة وصلوا إلى ما وصلوا إليه. اليوم رئيس الجمهورية ما بيستطيع إلا أنه يهدد أنه أنا بنسحب من المفاوضات إذا استمريته. بنفس الوقت رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية أخذوا قرار تاريخي بحصرية السلاح أولا.
8: نعم.
9: ثانيا أخذوا قرار اليوم انتشار الجيش بالنبطي. ونحن بنعرف أن تلال علي الطاهر هي استراتيجيا وعسكريا التلال التي تطل على النبطية، وهي إذا سقطت تسقط نبطية عسكريا. لذلك بانتشار الجيش اللبناني اليوم بالنبطية، شو عم بيحاول يقول رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية؟ أنه ما بدنا نعطي ذريعة على الإسرائيلي إذا سقطت علي الطاهر يروح يشتح النبطية. اليوم النبطية يتمدد، اليوم النبطية بعهدة الجيش اللبناني، اليوم النبطية تتمثل أو تنصاع للشرعية اللبنانية.
8: نعم، يعني هون استاذ براء نحن متكلين على الرعاية الأمريكية في مسار المفاوضات، ولكن اليوم ماذا تفعل واشنطن لإيقاف إسرائيل لهذه الغارات أو هذا التمدد واحتلال الأرض برأيك اليوم، خاصة يعني إذا نطلع بالنسبة للمستوطنات؟ يعني كمان اليوم الموقف الأمريكي من المستوطنات، يعني كمان اليوم في دول اللي فرضت عقوبات على إسرائيل، ولكن أمريكا وواشنطن رفضت هذا الأمر.
9: شفنا اليوم في موقف كان الدولة البريطانية، وصار في خلاف ونزاع بين بريطانيا وبين إسرائيل، وقال أنه ممكن تسكر قنصلية بريطانيا في فلسطين في القدس المحتلة. ولكن نحن اليوم اللي عم نقوله الأمريكي كان تاريخيا نحن تحت رعاية الأمريكي والعربي، لأنه
8: نعم.
9: العربي له دور كتير كبير، والباكستاني والقطري والسعودي، لأنه أصل مفاوضات هي بتصير بين الأمريكاني والإيراني. نحن ورطنا حزب الله بهذه المفاوضات وصرنا تبع وصرنا ورقة ضغط. للأسف لبنان اليوم الغالي علينا وعلى أهلنا بأستراليا اللي عم يشوفونا صار مجرد ورقة ضغط على طاولة هذه المفاوضات. هذا أمر آخر. الأمر الأساسي اللي عم نحكي فيه أنا وياكي أنه أمريكا تاريخيا منحازة إلى جانب إسرائيل، ما في اثنين بيختلفوا فيها.
8: نعم.
9: أمريكا تاريخيا هي الراعي لإسرائيل والداعم الأساسي لإسرائيل، ما أنا مختلفين فيها أبدا. ولكن نحن ليش لا نعطيهم زريعة إن كان لأمريكا أو لإسرائيل؟ ليش ما بيتجرأ اليوم هذا الفريق الذي يجر لبنان إلى المواجهة ويقول أخي أنا هزمت في هذه المعركة، أنا تحت الشرعية اللبنانية، تفضل الرئيس الجمهورية ويا دول عربية ويا حكومة لبنانية، أنا بحصر السلاح بيد الدولة، بسلم السلاح للدولة وبسحب كل هذه الزرائع إذا من الأمريكاني ومن الإسرائيلي. إذا نحن اليوم اللي أنت معتمد عليه اللي هو إيران ما بيقدر يواجه اليوم. نعم. إيران اليوم اليمن على أبواب التحرير من الحوثي، اليوم بالعراق على أبواب المحاصرة وعصرية السلاح، اليوم لبنان كذلك الأمر، كل هذا المحور ينهار في المنطقة. ليش نحن حزب الله بده يبقى لآخر واحد ليقول نعم نحن هزمنا؟ يعني هتلر خسر الحرب العالمية.
10: نعم.
9: منا منا منا من العالم هذه معارك عسكرية فيها هزيمة وفيها ربح حفاظا على ما تبقى من مؤسسات ومقدرات الدولة اللبنانية.
10: نعم.
9: حفاظا على كرامة إخواننا بالجنوب.
10: عزي.
9: يجب ما فيهم رجل رشيد يطلع من هذه البيئة ويقول نحن مع الدولة وبيكبر وما بيصغر وصدقين ستكون.
10: نعم.
9: لما نحن نوقف على الدولة.
10: نعم.
9: اللبنانية
10: سؤال صحيح. عم ينطرح بشكل كتير كبير اليوم، من سلم تلت علي طاهر؟ هل برأيك في انقسامات داخل الحزب بالمواقف؟ هل في انقسامات اليوم داخل إيران؟ سؤال يعني هيك كتير تبعني مبارح، من سلم تلت علي طاهر لإسرائيل؟
9: ست كلود، الصورة بإيران صورة رمادية، يعني منذ أن بدأت المعارك واغتيل المرشد الراحل قالوا أنه ابنه هو اللي استلم، هو صار المرشد. إلى اليوم لم يظهر علنا ولم يظهر مباشر ولم نتأكد أنه هذا المرشد اللي تعين جديد مجتبى بعده عايش. هذا دو نحن عم نقول امبارح كانت لها رئيس السابق روحاني وقال قرار وقال رأي عفوا بإيران أنه نحن لازم نغير هذا النهج ونحن لازم ننصاع لرأي الشعب. لذلك الانقسام بالرأي والتذبذب بالرأي والصراعات ما بين الحرس الثوري وما بين الإصلاحيين في إيران وما بين الشعب وما بين اليوم الشعب الإيراني عنده انهيار للعملة الإيرانية. اليوم ما بيقدر يأكل، اليوم انهيار تاريخي لهذه العملة، اليوم حصار، اليوم مقاطعة، اليوم يعني كل هذه المشاكل أكيد عملت حالة من الفوضى والانقسام. فالانقسام ستنا بلش من إيران، أكيد هذا الانقسام بده ينسحب على لبنان على الفصيل التابع لهذا النظام الإيراني. وأنا بشوف عدة آراء، يقال أنه شخص من بيت حرب هو مسؤول عن العسكر اليوم اللي بياخد قرار وفي زراع سياسي، ولكن الانقسام واضح. أنا
10: نعم.
9: أكيد أنه الرئيس نبيه بري ما عم بيوافق بهذا الموضوع، ونحن نعلم أنه الثنائي الشيعي هو من يتحكم بهذه الساحة ما بين الحزب وما بين حركة أمل.
10: هل برأيك الرئيس نبيه بري غير موافق على ما يقوم به حزب الله بالوقت يلي بذكرى تغييب الإمام وسط صدر؟ شفنا وسمعنا مواقف الرئيس بري تجاه المقاومة،
9: أكيد
10: الرئيس، تجاه السلاح.
9: رئيس بري محرج، يعني محرج شيعيا، محرج داخل هذه البيئة، أنه هو بالنهاية ما بيقدر يكون بوش هذه الخيارات أو هذه الاستهدافات أو هذا التهجير. ولكن يعي تماما الرئيس بري أنه لا خلاص من هذا المستنقع إلا بالحوار والمفاوضات. أنا أرى أنه الرئيس بري ممكن يكون هنالك يطبخ في مكان ما طرح لحل يبنى على جدول زمني، يكون هنالك تسليم أو حصر سلاح جدي وانسحاب.
10: نعم.
9: إسرائيلي ماشي عن بارالليل يعني ستة.
10: نعم.
9: هذا الخيار الوحيد أنا برأيي بده يكون المخرج، أنه نحن نقول مثلا بنرجع مثل ما قالوا مبارح الإسرائيلي أنه بس تسقط علي الطاهر وبس نسيطر عليها وننظفها بدنا نرجع للأربع كيلومتر من الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.
10: نعم.
9: لذلك نحن فينا نقوم بهذا الحل أنه يكون هناك، ولكن بدك أنت الحزب يبطل مكابرة، بدك ينزل هذا الفريق ينزل عن الشجرة. إلى اليوم نحن نسمع خطابات مسجلة للأمين العام تبعون عم يحكي بلا لا لاند. في واقع ما بيتقبلوا الجماعة.
10: عندي بس كم دقيقة أستاذ براء لحتى نضوي كمان على آخر المعلومات بالنسبة للدول اللي اليوم أعلنت عقوبات على إسرائيل: الدنمارك، فنلندا، إيسلندا، إيرلندا، نوروي، بولندا، وبرتغال، إسبانيا، كمان سويدن، بريطانيا، فرنسا، وكندا. يعني هذه الدول اللي أعلنوا اليوم وقفهم، فكيف بتشوف يعني ده رح يأثر هذا الأمر على إسرائيل؟
9: ستنا نتنياهو مجرم حرب، لا يختلف إثنان على هذا الموضوع. ما قام به نتنياهو بغزة وما قام به بلبنان لا يبرر لأي إنسان أن يقوم بهذه الأفعال. نحن شفنا أنه بغزة صار في مجلس انتقالي وصار في تفاهم برعاية أمريكية، ولكن بقي نتنياهو عم بيستعمل هذه الاغتيالات. نتنياهو اليوم المبرر بينه وبين الأمريكاني يقول أنه هو على أبواب انتخابات وهو متراجع بالأرقام وبالأحصاءات الانتخابات الإسرائيلية أمام أيزنكونت، لذلك يخشى نتنياهو أن يخسر هذه الانتخابات. تهديد نتنياهو بقصف الضفة الغربية أمر مرفوض، لأنه نحن كعرب مؤمنين بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ودولة فلسطينية وعاصمة القدس الشرقية. لذلك ما يقوم به نتنياهو اليوم، أنا أؤيد هذه الدول بأن تقاطع أو أن تفرض عقوبات أو أن تحارب إسرائيل في المحافل الدولية، لأنه هذا أمر مرفوض. الاعتداءات في غزة مرفوضة، تهديد الاعتداءات على الضفة أمر مرفوض، أمر مخالف. اليوم نتنياهو محشور بالانتخابات الإسرائيلية، عم بيحاول أنه هو خصوصا بالداخل الإسرائيلي مع خلافات سموتريتش هو وشريكه داخل اليمين الإسرائيلي، لأنه كان واضح من كام يوم نتنياهو بالتصريح أنه إذا استمر الخلاف داخل هذا اليمين نحن راحين لنرسب بالانتخابات الإسرائيلية. لذلك إلى اليوم نتنياهو خسران انتخابات. مين ما بيفرض عليه عقوبات ما أنا فرقانة معه، شايف أنه هو لازم يربح انتخابات. ما يعنينا بهذا الموضوع؟ لبنان، اصطفاف، رأي، وحدة وطنية، تجنيب وعدم إعطاء الإسرائيلي ذرائع بالاستمرار، وفصل جبهة لبنان أو ملف اللبناني عن المصالح الإيرانية.
10: نعم، لهون بدي أشكرك الناشط والمحلل السياسي المهندس الأستاذ براء هرموش على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات لي حياتك.
9: ألف أنا عافية. مش الله يعافيك، أنا مش مهندس، فأنا نحن مشغل بهندسة السياسة.
10: على كل أكيد
9: المهندس
10: المهندس أكيد، لا أكيد مش بسياسي، ما عم نحكي بسياسي، لا أكيد نحن عنا بلبنان بكل الأحوال يعني في كتار يلي بيبقوا عندهم مهن معينة، ولكن بدمنا سياسي، بدمنا سياسي، بدم اللبناني السياسي.
9: اللبناني اللبناني بيخلق مع السياسة،
10: صحيح،
9: وكل اللبنانية بيحكوا سياسي،
10: يمكن نتيجة الظروف اللي مرقنا فيها.
9: صحيح، لأنه لبنان دائما ما كان يتصدر السبق السياسي والأخبار السياسية، واللبناني بيخلق بيحكي سياسي.
10: نعم.
9: إن شاء الله لبنان يتجنب هذه الأجواء.
10: نعم.
9: ونرجع للبنان الستينات، لبنان الانتعاش الاقتصادي، ونرجع منشوفكم ونشوف أهل إسترالية.
10: شكرا
9: لبنان.
10: شكرا لك على هذا اللقاء الشيق، رح نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تو أمية.

0: معكم سيرين. How about a quick little riddle? Ready? حضروا حالكم. I sleep by day, I fly by night, I have no feathers to aid my flight. What am I? بنام بالنهار, طير بالليل, بس ما عندي, well, عندي جوانح, but no feathers to aid my flight. شو أنا? What am I? إذا قلتوا وطوات, مظبوط, nice one. That'll keep you going. Let's get back to music. More music right after this.
1: 2ME listeners have their say.
2: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: 2ME Australia.
3: إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
4: المهمين كثير. موضوع الأول مشان موضوع رئيس الوزراء أنتوني ألبني يلي كان يلي عم يعملوا مثلا كلون مشكور عليه يلي هو الكابيتال جانج والنيجريف جيرين عم يعطي المجال للمشتري الأول بالبيت يقدر يشتري بيته الأول. نحن شفنا السماسرة يلي كيف خربوا البيوت وخربوا بيوت العالم, كيف عم يعلوا الأسعار بالاتفاق مع الانفسترز لحتى بس يربحوا بموضوع يطلع لهم الكميشن العالي. وعم ينحكى مدام كلود انه اليوم رايحين نحن للأسوأ, لأنه هذه أزمة العقارات أزمة عالمية ومن ضمن أستراليا بالموضوع. ما في شيء لقدام, العقارات بدها تدلع عم تنزل والفايدة رح تطلع 25 الشهر وبدي يضلوا على الفايدة لأنه في إنتاج بس ولكن ما في تصريف.
5: طيب خليني بس نرجع لموضوعنا. الموضوع هو فيما بيتعلق بالنسبة ل هيدا الدعم اللي عم بيكون مخصص للدوائر اللي بيمثل فيها حزب العمال يمكن التقل الانتخابي. هل برأيك هيدي من الأمور العادلة أم هيدا يعني كمان لكسب أصوات معينة؟
4: مدام كلود, هيدا موضوع طبعا طبيعي بكل العالم, اللي ما بس هون كان حزب عمال ولا كان حزب أحرار. كل إنسان بدي يوظف في مصلحته الشخصية لا يقدر يدل يمارس بالعمل السياسي. شغلة تانية مدام كلود,
5: ايه بس انت رئيس لوزراء لكل أستراليا, كيف هالشغل هيدا؟ يعني هم عم نشتغل يعني وصلت انت رئيس وزراء بس اللي بيقيدوا حزب العمال, انه كيف هيدا المنطق؟
4: مدام كلود هو عم يشتغل للعالم كله, وطبعا بده يشتغل لمنطقته الانتخابية بس, ولكن عم يشتغل بشكل عام. شوف اللي عملوا هلأ بموضوع العقارات وموضوع البناء والكذا, انه ضرب الرأسمالية الكبار, انه لا كنت تعطوا مجال بقى يلي يشتري اول بيت لعائلته.
5: طيب اوكي, بس كيف بتفسر لي بما انك عم تحكي بهالطريقة هيدي, كيف بتفسر اليوم استطلاعات الرأي اللي بتبين انه فيها هونيك غضب شعبي على اداء الحكومة اليوم؟ وين كان في حزب العمال باستطلاعات الرأي بالسابق من سنة او سنتين او ثلاثة؟ اليوم وين صار حزب العمال؟ اليوم بولين هانسن وحزب ون نيشن متقدمي عليه, أنه هيدا هيدا هيدا بيجي بطريقة يعني عشوائية أم هيدا نتيجة عدم رضا؟
4: مدام كلود, اليوم نحن لازم نعرف في شيء مهم كتير. اليوم حزب العمال اتأخر كتير بشان موضوع العقارات طبعا, بس ولكن هيدي مواضيع انتخابية, لذلك الأمر نحن حزب العمال ساعد وعم يساعد العالم وبالسنتنين كوهان والكبار بالسن.
5: ما عم ترد علي على الانتخاب على الاستطلاعات الرأي, كيف بتفسر استطلاعات الرأي لطالما الحكومة اليوم عم تقوم بدور فعال وعم بيكون في يعني عم تشتغل بالشكل الصحيح, كيف بتفسر اليوم انعكاساتها على استطلاعات الرأي؟ ليه تراجع حزب العمال بشكل؟
4: مدام كلود ما فيك تتهم الحكومة بكل شيء. اليوم في أزمة عالمية.
5: أنا ما عم بتهمها بشيء, عم بقول لك في استطلاعات للرأي, في عندك استطلاعات للرأي, هيدي بناخدها هيك أنه بطريقة.
4: طيب مدام كلود
5: من شأنها
4: الشعب ما بيرضي إلا رب العالمين. شو ما بتعملي له منو راضي؟ اليوم يلي أنت عم تشوفيه بالبوم هلأ يختلف كليا وقت الانتخابات. بيقولوا لك هل أن والله العمال نزل كتير, محتمل الكواليشن يربحوا. فجأة بتروحي على الانتخابات العمال طاروا بالسماء. هيدي شغلة, هيدي شغلة كبيرة كتير وسياسية. لذلك الأمر ما تراهني,
5: تعرف ليه؟ لأنه طاروا, لأنه وعدوا بتحسين المعيشة, الوضع المعيشي اللي كان بأوائل حملتهم الانتخابية. كانوا دايما يركزوا على الوضع المعيشي وعلى محاربة غلاء المعيشة, ولكن وصلوا بأول ولاية وتاني ولاية. شو عملوا لغلاء المعيشة؟ وين كم وعد انتخابي؟
4: ما بيقدروا يعملوا شيء. لذلك الأمر, لأنه نحن بأزمة عالمية قبل كل شيء. إذا بتريدي استراليا عندها مليار دولار دين, تريليون دولار, ما مليار, تريليون دولار دين هلا, وعم بتدفع كل شهر, عم يدفعوا 75 مليون دولار كل شهر. أوكي. بس فايدة المصريات.
5: شكرا لك على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتحكونا على 02-96-53-00. ورد خبر بهالوقت الحرس الثوري الإيراني العملية نفذت بصواريخ باليستية تشتغل بالوقود الصلب والسائل. اليوم عم نشوف تطور الأوضاع بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وخاصة الحرب على إيران.
6: صباح الخير مدام كلود, إليك والمستمعين.
5: يا هلا, صباح النور.
6: في ثلاث مواضيع فتحتين, هي أغنية وإسرائيل والضميج, والداشة تعطينا نحكي
5: بلش من هون, بلش من الأخير, من أستراليا ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. شو تعليقك على أي موضوع؟ كتير أخباره ألبانيزي بهالأيام.
6: نعم ألبانيزي, مش بس ألبانيزي مدام, كل الحكومات السابقة وغير الكلام. أنا حكي معك من زمان إنه هي سبب الدولة كلمة إجرام بحق أستراليا بسبب الهجرة اللي مش مدروسة ومش معروف كيف عمالي بيجيبوها وعلى أي أساس, وحكام الولايات ما قلنش علاقة بالموضوع وبيجبروهم فيه لحتى اللي تصلح أستراليا. وهي الحكومات اللي بتاخذ من الشعب الأسترالي دولارين وبتعطيه دولار واحد, هاي بيقدر تمشي للورا مش راح تمشي لقدام. وهي حكومة تيجي إذا بديش تيجي وتوقف الهجرة نهائيا, تثبتها لسنة لسنتين ثلاثة ويشوفوا يعملوا دراسات وكيف بنجيب الناس وكيف بنشغل الناس.
5: صحيح.
6: اما بالنسبه للدكتور حمدي بولس, هاي اول مره انا بتعارض رايي مع رايه. بيقول انه استراليا بحاجه للعمال. طيب ليش يا اختي؟ ما هالعمال هذه اللي وهي الشباب هذه اللي دايرة باع المخدرات والتشريط بالسيارات وهي الجامعات اللي عم تخرج, هذه ممكن تخرج الاطباء ومتخرج كل شيء.
5: مظبوط, بس لا عنده وجهة نظر دكتور حمدي. يعني أكيد يعني أي بلد بحاجة لمهرة, وخاصة إذا كان عندك نقص بمجال ما أو بقطاع ما, فهيدا أمر بيساعد. بالعكس أنه بيساعد, ما بيضر, بس مش أنه تستقطب أعداد بطريقة عشوائية. أنت لازم تستقطب الناس يلي هي مؤهلة أنه توصل لأستراليا.
6: هي فيها تأهل هذه الدولة والحكومات الأسترالية عند الميزانيات وتخرج الشباب مستعد للشغل وللعمل, والمخ الأسترالي منه مخ بسيط, وممكن أنه مثلا من الممرضة توصل لأنه هي بخبرتها وخلال سنة سنتين تصور دورة مثل دور الحكيم أو أكثر, أو هذا بالنسبة للتمريض.
5: نعم.
6: فأنا أي 230 قال بده يجيب ألبانيزي, و 130 قال بده يجيب زعيمة المعارضة. فاتنيناتهم على خطأ. أنا بعتقد بدكم تعملوا دراسة أول شيء للهجرة والهجرة المنظمة وعلى أي أساس بتوقفوا هذه تجارة المخدرات والقوانين والهدر اللي بالدولة الأسترالية مدام كلود. بكل توزيع في طرق أبشع من الطرق اللي نسرق فيها البنك المركزي بلبنان بأستراليا. والدولة الأسترالية كلها مهمتها أنه تجمع ضرائب من شركات, هي بدأت تعمل دراسة لهذه الشركات كيف بدأت تأخذ منها ضريبة. بالنسبة للأرض, هذا استئثار الهجرة على الأرض إنه رفعت سعر البيوت وكذا، لكن مش بس رفعت سعر البيوت وكذا لكثرته، حتى المرأة اللي هون الفتاة الأسترالية والشاب الأسترالي هن السبب الأساسي وعامل القضاء بين اثنينهم، لأنه عم يتوافقوا لهذا الشاب أو لهذه البنت شاب أو بنت غيره. فالمجتمع الأسترالي والنظام هي الاشتراكي اللي بده يجيب لنا إياه ألبانيزي ويسكر سد واحد زناس، معلاش مدام مع الاعتذار، هذا مش مقبول، لأنه اليوم العالم عالم مفتوح على الانترنت وعلى السوشيال ميديا. هاي برامج الأطفال أنا معه أنه وقفها بأوقات يكون الأهل على رقابة الأهل بالبيوت مدام. وطريقة الانتخابات أنا ما عجبتني ولا ممكن تصلح، إنه لأنه في نسبة كبيرة هي مش عمالة بتصوت أو عم تصوت رفع للعتب مش أكثر. أنا بعهد ألبانيزي عملت 3 عمليات، وأنا مفروض في إنه سد فيها لهي الحكومة وأيدها، لكن في أستراليا قبلي أنا وقبل الكل أنا أخروني 7 سنين لعملوا لي عملية جراحية للحكومات اللي قبله. وما في أستراليا بحاجة لنظام اجتماعي جديد، هذا أهم شيء يقولوا العقل الاجتماعي أو
5: هيدا واجبات أي مسؤول، هيدي واجبات أي مسؤول بيوصل لسدة الحكم أنه يساعد الشعب، يعني هيدي واجباته، أنا بعتبرها أنه هيدي واجباتهم، يعني يقوموا بالخدمات، يعني مش لأنه يعني ما تكون على صعيد المحسوبيات، مش أنه تمرق لي لمرق لك. فأكيد يبهنيك فريد يعني على كلامك، أنه مش لأنه أنا عملت عمليات بعهد العمال أنه ردلهم لجميل، لأنه هيدي هي واجباتهم، يعني أنه يحسنوا بوضع المستشفيات بدون تمنين.
6: راسي هالحكي، بس اللي قبله مجام كلود بعمل ليش، وسبع سنين اضطرني لعمل لي لو وصلت لألبانيزيا.
5: نعم،
6: ما هذوك كلهم كاسدين وجابوا الأعداد الهائلية وبدون دراسات وبدون شيء.
5: عزيز،
6: هذا بالنسبة لألبانيزيا. ده في موضوع غير وكمان مستعد يحكي معك مدام.
5: أوكي، خليك معي لو سمحت، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. بنتقل بكمان تعليق من بونداي سيدني. سمير صباح الخير.
7: أهلا الجميع.
5: يا هلا، صباح النور. وإبراهيم من ميكلاين فيكتوريا، صباح الخير.
8: صباح الخير للجميع.
5: أهلا وسهلا فيك سمير، شو تعليقك؟
7: تعليق أنه نحن دائما من اللوم الدولة اللي بتيجي كأنه عمال ولا أحرار، هذا أكبر غلط. علموا أولادكم مشان ما بقى يجيبوا حدا من برا، أكتر اللي يجوا من برا من 40 سنة لها.

0: بل احنا دايما من اللوم الهذا، لا لوم نفسك قبل ان نعلم اولادك. ساعة الدولة بطل تجيب اللي برا، لازم نحن نعلم اولادنا. اولادنا عندهم شو اسمه طموح، بس ما عندهم ما ما ما بيقدروا يضبطوا طموحهم. يعني عرفت كيف؟
1: عظيم.
0: يعني لازم الواحد يكون عنده
1: خلينا نسمع رأي إبراهيم من ميكلاين فيكتوريا. إبراهيم شو تعليقك؟
2: أوكي. صباح الخير للجميع.
1: صباح النور. صباح النور.
2: أول شيء أنقلكم الواقع في ذهن المواطن الأسترالي من كافة الأثنتي. عم بيحكي مع نفسه، عم بيحكي هاي عندنا 20 سنة حزب العمال وحزب الأحرار ناقضين كل واحد 10 سنين. ايش اعطوا للمواطن الاسترالي؟ $1,000 billion $100 مليار او $1,000 مليار دين من كلا الطرفين. حزب الاحرار في عندهم اماكن مقاعد يعني عندها 40 سنة خسرتها لمين؟ لبولين هينسن، حزب البرتقالي، حزب الوطنيين. اوكي. وغرب استراليا نفس الشيء. هلا هاي صفعه كبيره بوجه حزب الاحرار وحزب العمال، لان الشعب كاف يكفي انف.
1: نعم.
2: خلي نشوف هنا بملبورن، اخت كلود، هاي عندنا 20 سنه سامرتون رود لحد الان ما دافعين فلس احمر حتى يوسعوه. الشعب عم بيحكي مناطق الشماليه. هلا الحكومه حزب العمال عم تحكي برايت بيبل حتى نعملكم الشارع هذا. بعد 10 سنين هم ماخذين دولة فيكتوريا، يعني حكومة فيكتوريا هاي 10 سنين. هلا عم يحكوا للشعب راح نعمل هذا الشارع، راح نعمله دوبلكيت.
1: نعم. سمير عندك أي تعليق؟
2: عم يحكي راح يعمل free dental لمواطنين فيكتوريا. هاي كلها مدوك الخبز. الشعب قرر وراح يجي يوم وتشوفوها.
1: سمير عندك تعليق على اكيد الموضوع؟
0: عندي تعليق اكيد، لانه الدوله هي بتدرس الموضوع لحتى تصمم هالشغله. بدها وقت، مش انه كن فيكون مثل عندنا بلبنان او باي شيء بزق ولزق دغري على الشوارع، سوي الشارع كبر شارع. لا، هاي في دوله عم تعمل بالقانون، عم تدرس الموضوع. في خبر، في عندك سيرفايا، في عندك ميت شغله.
2: يعني ما درست القانون. هاي عندنا 10 سنين عم نحكي سمرة الرق عم بيصير بي حوادث. سمرة الرق
0: انا مكرر. عفوا سيد ابراهيم، انا ما
2: لا هذا حزب العمال.
0: لا لا لا، مش حزب العمال ولا حزب الاحرار. هن عم بيشتغلوا لنا، عم بيشتغلوا لبلادنا. احنا بنضلنا ما نحطهم فيها للدولة، ليش عم نحطهم للدولة؟ ليش عم تعمل؟ لا، في دولتك بتعطيك الميديكال تحت، بتحكمك ببلاش، بتفوت ولادك ببلاش على المدارس، بتعطيك انت لما بتقعد ببلاش شغل سنترلينج هوني مثل هوني. ما في ماشي. لازم واحد نحن نحمل بعض نحن، لانه هذه دولتنا، هي عم بتساعدنا وعم تساعد ولادنا. يا اخي ليش ما نصبر شوي عليها؟ ليش الواحد بس يجي يوصل بتبلش فيه نحن نحطهم تحطيم حتى نحطهم
1: لا مش لسي تحطيم، مش لسي تحطيم. أو
2: يا أخي
0: يعني الدولة
1: نسيت
0: ألبانيزي. السيد ألبانيزي لما وصل على الحكم بلشوا فيه. السيد ألبانيزي ما بيقعد بالبلد. السيد ألبانيزي بتلاقيه مسافر هون ما بيعمل للبلد. لما بيطلع على تشينا عبرجع المعاهد بينه وبين تشينا. احنا ليش منه ندلنا نقول عن الزلمي هيك؟ الزلمي عم بيشتغل للبلد كأنه حزب الأحرار ولا حزب العمال. كل واحد بيميل لأي إنسان، لا لا حزب. بصير ما نحطم بعض. يعني متركم هالدولة والله بعدنا بألف رحمة. نحن عايشين بجنة تانية على الأرض هاني.
1: أوكي. إبراهيم عندك تعليق؟
2: آخر تعليق. حزب العمال وحزب الأحرار ما يستمعون لأنين الشعب. الوجع الشعب. وجع الشعب هو التضخم، ارتفاع الأسعار، ارتفاع الانترست. أوكي. تردي بالصحة، تردي بالشوارع. أوكي. الإنسان يرجع لي ورا يوم ورا يوم. هاي الشغلات. الحزب ما عملوا أي شيء، فإحنا راح نلتجئ إلى حزب ثالث حتى لو كان شيطان. وشكرا جزيلا.
1: فريد عندك أي تعليق؟ بعده معنا فريد. تفضل. شو تعليقك؟
3: تسجيل الانترنت بحق الناس.

0: هذه جريمة لا تغتفر. واللي حكيته أنا نفس الشيء فهمته إنه الشباب حكوا مثل ما أنا حكيت، بعرفش إذا كانوا صح عم بحكي كمان أو
1: غلط. شكرا لك فريد على مشاركتك معنا. إيدي من روكسبرغ بارك ملبن، صباح الخير.
2: صباح الخير لكم المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك إيدي، تفضل.
2: أنا بس حبيت علق أي صاحب صديقنا اللي عم بيحكي من ملبن إنه حزب العمال حزب فاشل، وبيذكرنا بالفشل اللي كان ببلادنا اللي بيقولوا ما خلونا نشتغل، عرفت كيف؟ يعني بمالبن الجريمة on the roof، الأسعار على البيوت، عرفت كيف؟ الخدمات، الصحة كلها، وبيزقوا بهالعالم وبيجيبوا بهالعالم وبيتحشون بهالولاية، عرفت كيف؟ وكل شيء عم بيغلى ولا عم بيقو. طب انتوا بتجيبوا نص مليون بني آدم، طب ما أمنولهم الطرق، أمنولهم المستشفيات، عرفت كيف؟ يجيبون هودي كلهم العمال، حزب العمال الفاشل، لحتى بكره كلهم يعطون جناسي ويصيروا يصوتون، عرفتي كيف؟ يعملوا تغيير ديموغرافي، عرفتي كيف؟ فنحن مش ضد الهجره، بس نحن ضد انه يجيبوا العالم، بس يكون في عندهم بيس لهم، عندهم مستشفيات، عندهم مدارس، عندهم طرقات، عرفتي كيف؟ يعني تطلع الصبح الساعه 8 الدنيا خربانه، هذا عم يحكي صاحبنا على سامرتون رود، طريق قاتل، عرفتي كيف؟ لنا 20 سنه هون ما ضبطوا لك يا عمي، هلا لا دهنوا عملوا له زياحة، عرفتي كيف؟ فاشلين العمال، فاشلين، بيسلموا على الأورنج اللي عندكم اللي قالوا ما خلونا وما خلونا، عرفتي كيف؟ تحياتي للجميع.
1: بيسلموا على الأورنج اللي عنا، شو قصدك يعني هون؟
2: أنا أورنج اللي عندكم اللي كانوا يقولوا لنا ما خلونا وما خلونا.
1: بس مش عنا، بس مش عنا.
2: سمير الكهرباء ب40 مليار،
1: شو خاصنا نحن بالأورنج وبالريد
2: وبالقوات؟ خليني فهمك، الكهرباء استلموها القوات، هلا ما في خسارة، عرفتي؟ فهيدي هي.
1: أوكي، سمير عندك أي تعليق قبل ما أروح لبريك؟ سمير؟
3: سوري ما انتبهت، شو قلتي لي؟
1: عم بقول عندك تعليق علي، تفضل. في ايه؟
3: انا برايي خليه يلحق كولين هنسن ابراهيم، لانه كولين هنسن هلا رح تيجي، هلا لنشوف كيف شو بده يعمل بهالبلد من بعد حزب العمال وحزب الاحرار، ما له حزب على الارض، والله يستر اذا اجت كولين هنسن.
1: اوكي، شكرا سمير من بونداي سيدني، وايدي من روكسبرغ بارك ملبن. بنتقل الى غرينفيل بشكل سريع، بياخد اتصال من غرينفيل. بول، صباح الخير.
4: مورنينغ مدام كلود، كيف الصحة اليوم؟
1: يا هلا، صباح النور.
4: بخصوص شباب الفلاسفة ما خلونا، بحياة الله خليني يقولوا لنا شو عملتوا.
1: نعم،
4: ثانك يو.
1: خلينا بأستراليا يا عمي، خلونا بأستراليا، شو قصة؟
4: لا بس انت خليتيني يقولوا ما خلونا، انا عم بقول خليني،
1: انا ما قلت لا خلونا ولا ما خلونا، شو خاصني انا بالموضوع؟ انا طرحت موضوع استراليا، ما رحت
4: انا عارف
1: على محل.
4: لكن باخر النور مدام كلود، الحكومه الاستراليه ما بتشتغل الا تصلح البلد، على كل واحد يحكي عزو.
5: Did you know that you can listen to 2ME anywhere in the world, not just in Australia? So whether you're eating حلاوه الجبن بطرابلس او عم تشربوا شراب الكركدي بمصر, we're with you anytime via the web on 2me.com.au or on your iPhone with the 2me app.
6: قناه الملكوت متاحه الان على تطبيق MySat Go. قناه الملكوت قناه مسيحيه تقدم الكتاب المقدس بامانه من خلال برامجها الروحيه المتنوعه. تابعونا اليوم على MySat Go او kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
8: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
9: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاملة.
11: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
12: في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك إيمان الحمود. نشوى بن مبارك.
13: مرحبا. إيران والولايات المتحدة تتبادلان استهداف السفن، وروبيو يحذر طهران والحرس الثوري ويقصف قاعدة أردنية. السعودية ترفع إنذارا في منطقة جنوبية بعد يوم من تبادل الهجمات مع الحوثيين. دول أوروبية تعتزم فرض عقوبات على التجارة والمستوطنات الإسرائيلية، وتل أبيب تقرر إغلاق قنصلية بريطانيا بالقدس الشرقية.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم مستمعينا. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إن عدة سفن تجارية في شمال الخليج وخليج عمان تعرضت لنيران أدت إلى توقفها خلال نشاط عسكري في المنطقة. هذا وحذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من كولومبيا، حذر طهران من مواصلة ضرب ناقلات النفط الإيرانية ردا على محاولات مهاجمة سفن حربية أمريكية. وفي الساعات الماضية أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز، كما تولى إطلاق 20 صاروخا باليستيا على الأردن مستهدفا قاعدة الأزرق العسكرية ومحذرا من استهداف ناقلة نفط في الكويت والبحرين. المزيد من التفاصيل مع أمل بيروك.
15: الحرس الثوري أعلن في بيان هذا الصباح أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج، كما هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. وقبل ذلك هاجم الحرس الثوري ليلا قاعدة الأزرق العسكرية الأمريكية في الأردن، وقد أفاد الجيش الأردني باعتراض 18 صاروخا باليستيا، بينما سقط اثنان في منطقة نائية دون وقوع خسائر في الأرواح. هذه الهجمات الإيرانية أتت ردا على هجوم أمريكي، قالت القيادة المركزية سنتكوم إنه دمر 5 ناقلات نفط إيرانية في جزيرة خارك، وهو هجوم أتى بدوره بعد أن استهدف الحرس الثوري سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين في وقت سابق، وبعد إعلانه أمس عن مصادرة غواصة غير مأهولة في مضيق هرمز.
13: شكرا أمل. وبالتزامن مع التصعيد الأمريكي الإيراني، رفع الدفاع المدني السعودي إنذارا أعلنه في وقت سابق اليوم في محافظة خميس مشيط الجنوبية، وذلك بعد يوم من هجمات شنها الحوثيون على المنطقة وثلاث مدن مجاورة أخرى، مما أدى إلى إصابة العشرات من الأشخاص واشتعال حرائق في منشآت نفطية. ونفذ الحوثيون هجوما على قاعدة جوية في خميس مشيط وعلى منشآت نفطية في المدن المجاورة في واحدة من أكبر الهجمات التي تشهدها السعودية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أعلنت إسرائيل أنها أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما، وذلك ردا على العقوبات البريطانية ضد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. إلى لبنان، حيث كثفت إسرائيل غاراتها على المنطقة منذ إعلانها الأسبوع الماضي السيطرة على مرتفع علي الطاهر قرب مدينة النبطية، إحدى كبرى مدن جنوب لبنان، حيث توجد منشأة عسكرية تابعة لحزب الله. وأسفرت الغارات الإسرائيلية على المنطقة خلال 3 أيام عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا. عن الوضع الأمني هناك تحدثنا تينا سمعان من لبنان.
16: بعد 3 أيام دامية في منطقة النبطية، أطلق نداء النبطية الثاني الذي وقع من قبل 700 مواطن من أبناء النبطية وجوارها، الذين طالبوا الدولة بتحمل مسؤولياتها وتعزيز حضور الجيش داخل المدينة. الجيش اللبناني لم يتأخر بإثبات جاهزيته، إذ نفذ انتشارا واسعا في شوارع المدينة وسير دوريات في أحيائها وسط استقبال شعبي بالورود والأرز، ولاحقا أصدر بيانا أوضح خلاله أن وحداته العسكرية منتشرة في جميع المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، خصوصا في منطقة النبطية سواء ما قبل الأحداث الراهنة أو خلالها، وأنه كثف مهماته في عدد من المناطق في الوقت الراهن لطمأنة الأهالي. ميدانيا، شنت غارات على القنطرة، بني حيان والنبطية الفوئة التي شهدت، ودوحة كفر رمان كمصربين قصفا مدفعيا، في حين أطلقت دبابة قذائف عدة باتجاه منازل في ميس الجبل، ونفذت تفجيرات في كفر تبنيت والمنصوري، حيث واصل الجيش الإسرائيلي عملية جرف المنازل. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
13: إلى الشأن الأوكراني، حيث قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي اليوم إن القوات الأوكرانية ضربت أهدافا في مدينة روسية مطلة على البحر الأسود. وأضاف زيلينسكي أن الضربات استهدفت أيضا منشآت الميناء العسكرية وسفنا حربية تحمل صواريخ. هذا وأسفر صباح اليوم هجوم روسي بطائرات مسيرة على أحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا ومولدافيا عن سقوط قتيلين وجرح آخرين، بحسب ما أفاد به حاكم مقاطعة أوديسا. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية على كندا بعدما أعلن حظر استيراد بعض المنتجات الكندية بما فيه الكحول، ورفع الرسوم الجمركية على بعضها الآخر. نهاية هذه النشرة.

0: رجعنا لكم على 2MA سيرين معكم. دايما بنسمع على التلفزيون او بنقرا بالجريده او على الانترنت كلوا هيك ما تاكلوا هيك، هل اكلي بتناسبكم هل اكلي ما بتناسبكم اتسترا اتسترا، خاصه القهوه. انا مهما سمعت عن القهوه ما بستغنى عنها، وانا حصف حد الميديكال ستاديز يلي بيثبتوا كوفي از جود فور يو. And here are five reasons why. Number one, improves energy levels as it contains caffeine. Number two, it can help you burn fat. Caffeine can boost your metabolism. Uh-huh. Improves physical performance. Again, caffeine stimulates the nervous system. Nutrients in coffee. So there's magnesium, riboflavin, vitamin 2, along with many other vitamins. And five, it's a big source of antioxidants. كيف نماكن؟ يلا حضروا فنجانكن وأنا ححضر فنجان قهوة كمان وخلينا نكمل مشوارنا مع أحلى أغاني على 2MA Australia.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up. It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع 2MA كل صباح.
1: Wake up.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: This is

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة، ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب 28 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية، بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is SEA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Serene here on 1638 2ME Australia. Whether you're feeling a little nostalgic and you're in the mood for Arabic classics, or you're in the mood for fresh and new in Arabic and English music, you'll get all this on Radio 2ME Australia.
1: The biggest, biggest, biggest hits.
2: على Radio 2ME Australia. معكم جو أشقر.
1: From the biggest singers.
3: Masih Zaytoun.
1: Radio 2ME Australia. Only from 2ME.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: امبارح اليوم وبكره كل الفرق.
7: Big difference.

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.

0: It's 16:38 2 AM Australia with Serene. Thank you for your company and hope you're enjoying the music. There's so much more to come on the one and only station that delivers the best in new and classic Arabic hits and the hottest in English music. Your Radio 2ME. Let's get back into it.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا فيت كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا لحظات
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز
7: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية نقل الملكية شراء وبيع البيوت العقود التجارية وكتابة الوصية وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790-7000 شاد بارتنرز ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل
1: on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك إيمان الحمود عفوا نشوة معك نشوة بن مبارك عفوا
9: مرحبا إيران والولايات المتحدة تتبادلان استهداف السفن وروبيو يحذر طهران والحرس الثوري ويقصف قاعدة أردنية السعودية ترفع إنذارا في منطقة جنوبية بعد يوم من تبادل الهجمات مع الحوثيين دول أوروبية تعتزم فرض عقوبات على التجارة والمستوطنات الإسرائيلية وتل أبيب تقرر إغلاق قنصلية بريطانيا بالقدس الشرقية
1: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار
9: أهلا بكم مستمعينا قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إن عدة سفن تجارية في شمال الخليج وخليج عمان تعرضت لنيران أدت إلى توقفها خلال نشاط عسكري في المنطقة هذا وحذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من كولومبيا حذر طهران من مواصلة ضرب ناقلات النفط الإيرانية ردا على محاولات مهاجمة سفن حربية أمريكية وفي الساعات الماضية أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكية وناقلات نفط في مضيق هرمز كما تولى إطلاق 20 صاروخا باليستيا على الأردن مستهدفا قاعدة الأزرق العسكرية ومحذرا من استهداف ناقلات نفط في الكويت والبحرين المزيد من التفاصيل مع أمل بيروك
10: الحرس الثوري أعلن في بيان هذا الصباح أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في الخليج، كما هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. وقبل ذلك هاجم الحرس الثوري ليلا قاعدة الأزرق العسكرية الأمريكية في الأردن، وقد أفاد الجيش الأردني باعتراض 18 صاروخا باليستيا، بينما سقط اثنان في منطقة نائية دون وقوع خسائر في الأرواح. هذه الهجمات الإيرانية أتت ردا على هجوم أمريكي قالت القيادة المركزية سنتكوم إنه دمر 5 ناقلات نفط إيرانية في جزيرة خارك، وهو هجوم أتى بدوره بعد أن استهدف الحرس الثوري سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين في وقت سابق، وبعد إعلانه أمس عن مصادرة غواصة غير مأهولة في مضيق هرمز.
9: شكرا أمل. وبالتزامن مع التصعيد الأمريكي الإيراني، رفع الدفاع المدني السعودي إنذارا أعلنه في وقت سابق اليوم في محافظة خميس مشيط الجنوبية، وذلك بعد يوم من هجمات شنها الحوثيون على المنطقة وثلاث مدن مجاورة أخرى، مما أدى إلى إصابة العشرات من الأشخاص واشتعال حرائق في منشآت نفطية. ونفذ الحوثيون هجوما على قاعدة جوية في خميس مشيط وعلى منشآت نفطية في المدن المجاورة في واحدة من أكبر الهجمات التي تشهدها السعودية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أعلنت إسرائيل أنها أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما، وذلك ردا على العقوبات البريطانية ضد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. إلى لبنان، حيث كثفت إسرائيل غاراتها على المنطقة منذ إعلانها الأسبوع الماضي السيطرة على مرتفع علي الطاهر قرب مدينة النبطية، إحدى كبرى مدن جنوب لبنان، حيث توجد منشأة عسكرية تابعة لحزب الله. وأسفرت الغارات الإسرائيلية على المنطقة خلال 3 أيام عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا. عن الوضع الأمني هناك تحدثنا تينا سمعان من لبنان.
11: بعد 3 أيام دامية في منطقة النبطية، أطلق نداء النبطية الثاني الذي وقع من قبل 700 مواطن من أبناء النبطية وجوارها، الذين طالبوا الدولة بتحمل مسؤولياتها وتعزيز حضور الجيش داخل المدينة. الجيش اللبناني لم يتأخر بإثبات جاهزيته، إذ نفذ انتشارا واسعا في شوارع المدينة وسير دوريات في أحيائها وسط استقبال شعبي بالورود والأرز، ولاحقا أصدر بيانا أوضح خلاله أن وحداته العسكرية منتشرة في جميع المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، خصوصا في منطقة النبطية سواء ما قبل الأحداث الراهنة أو خلالها، وأنه كثف مهماته في عدد من المناطق في الوقت الراهن لطمأنة الأهالي. ميدانيا، شنت غارات على القنطرة، بني حيان والنبطية الفوقة التي شهدت، ودوحة كفر رمان كمصربين قصفا مدفعيا، في حين أطلقت دبابة قذائف عدة باتجاه منازل في ميس الجبل، ونفذت تفجيرات في كفر تبنيت والمنصوري، حيث واصل الجيش الإسرائيلي عملية جرف المنازل. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
9: إلى الشأن الأوكراني، حيث قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي اليوم إن القوات الأوكرانية ضربت أهدافا في مدينة روسية مطلة على البحر الأسود. وأضاف زيلينسكي أن ضربات استهدفت أيضا منشآت الميناء العسكرية وسفنا حربية تحمل صواريخ. هذا وأسفر صباح اليوم هجوم روسي بطائرات مسيرة على أحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا ومولدافيا عن سقوط قتيلين وجرح آخرين، بحسب ما أفاد به حاكم مقاطعة أوديسا. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية على كندا بعدما أعلن حظر استيراد بعض المنتجات الكندية بما فيه الكحول، ورفع الرسوم الجمركية على بعضها الآخر. نهاية هذه النشرة.
0: Hello, Serene here on 1638 to me Australia. Mean Anna. How about we jump into a little bit of that, huh? خلقت 12 أيلول عام 1957 بعراق. مغني وداء قانون عود والناي and much more. كتبت أول غنية كان عمري 12 سنة. بسنة 1991 انقلت على الأردن وسكنت مع العيلة. من بعد كم سنة نقلت على لبنان وتعرفت وبلشت اشتغل مع الشاعر السوري نزار أباني. مدرسة الحب وها حبيبي بتكون اثنين من الأغاني يلي اتلحنت وليلي. مين أنا؟ مين بتقوله؟ مين بتقوله؟ Of course إذا قلته قاسم الساهر بتكونوا 100% مزبوط. We'll be back right after this here on 2MA.

0: The best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, 2ME Australia, and I'm Serene. 3D printing is the process of synthesizing, basically making, a 3D object. Today, it is expensive and can take up to a minimum of a day, depending on what you're printing. I recall 3D printing and being fascinated by it in the world of medicine and surgery, where body parts are being printed. Now, you can 3D print, well, just about anything if you've forked out however many thousands of dollars for a 3D printer. From cup holders to book stops to small storage devices, even an iPhone charging dock. You can print in 3D an iPhone charging dock. Also, interestingly, you can even print clothing. Yes, tieb, fina natba, tieb. Clothing which actually have the strength and flexibility for everyday wear. I wonder what our world will look like when our clothes will be digital. I'm Serene and this is your station, 2ME.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.

0: From the biggest singers.
1: على إذاعة 2ME.
2: صدقني نسيت.
1: عبير نعمل.
2: موجود بالغنى.

0: Tuami Australia, Marco and Nasreen, ahlo sahla fikon. Time to share just a few odd and fun facts about your body. Let's start with five, then we'll go to a break, more music, and we'll come back with some more. You ready? Okay, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Oh, now, I must preface it with saying some of these you'll know, some of these you don't know. But yes, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Yalla jarbo, try it. Try and lick your elbow. I can't do it. Two, like fingerprints, everyone's tongue print is different. Three, your heart beats over 100,000 times a day. Four, it takes approximately 12 hours for food to entirely digest. Wow. And five, a sneeze travels out of your mouth at over 100 miles per hour. Wowza. We'll leave you on that one. We'll be back with more after this here on 2ME.
1: مرسي على هالاغاني الحلوه
2: هنا 2ME
1: كثير حلوه
3: عشان اشتغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم اول رايت
4: بدي اعرف رقم تبع الواتساب تبعكم
5: انا بسكرتي كثير كثير عشان حطيت هالاغنيه بياخذ العقل يعني لها 20 سنه بسمعها ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج
3: اول رايت
2: 2ME استراليا
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
8: Get the news first from 2ME.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 17 100
10: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز
11: First 2ME Australia

0: فقرته ثانية من ام تي في وام اف ام. اهلا بكم، نستهلها بالعناوين. تصعيد في الشارع والعسكريون المتقاعدون لا موازنة قبل حقوقنا. مجلس الوزراء يتابع في السراي مناقشة الموازنة قبل إحالتها إلى مجلس النواب. اجتماع أمني في بعبدة، المؤتمر التحضيري والتدهور الأمني على طاولة البحث. حرب التصريحات تشتد بين أمريكا وإيران، وأزمة مضيق هرمز متواصلة. لبنان يغلي على وقع تحركات الشارع التي شهدت صباحا حرق إطارات وقطع طرق في عدد من المناطق. العسكريون المتقاعدون يرفضون إحالة موازنة 2027 إلى مجلس النواب قبل أن تلحظ حقوقهم ومطالبهم، في حين دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة نيابية لمناقشة عامة للحكومة، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء. من ناحية ثانية، يعقد رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعا أمنيا في قصر بعبدة للبحث في مؤتمر دعم الجيش والتصعيد الإسرائيلي، هذا محليا. أما إقليميا ودوليا فحرب التصريحات تشتد بين أمريكا وإيران، وأزمة مضيق هرمز متواصلة. البداية من تحرك العسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح. التفاصيل مباشرة من هناك مع زميل حسن الرفاعي. حسن، الترقب سيد الموقف في الساحة، ملخص ميداني وتفاوضي معك، تفضل.
1: نعم كريسي، عاد الهدوء ليسيطر على ساحة رياض الصلح بالإضافة إلى ساحة الشهداء وبوابة بلدية بيروت لناحية مجلس النواب. خرج عناصر الجيش المتقاعدين من الشارع ومعهم الأساتذة وموظفي القطاع العام، بعد أن كانت شهدت ساعات ما بعد الظهيرة تحرك كبير جدا من قبلهم، حيث قاموا بإزالة شريط الشائك والتقدم نحو البوابة التي تفصلهم عن السراي الحكومي. كل هذا كان يجري بالتزامن مع مفاوضات كانت تعقد بداية في المقر الثاني لرئاسة الحكومة في المتحف، وبعد ذلك لقاء حصل في وزارة المال بين أيضا العسكر المتقاعد بالإضافة إلى وزير المال، حيث استبت الأمور في النهاية على إجراء دراسة من قبل الحكومة حول الأرقام التي تستطيع توفيرها لتقدمها كرواتب للعسكر والقطاع العام بالإضافة إلى الأساتذة. لن أطيل الشرح، سأطلب من العميد المتقاعد بسام ياسين الذي يقف إلى جانبي الآن أن يشرح لنا بشكل سريع جدا ما هي هذه الأرقام وما الذي يجري فعليا داخل الغرف المغلقة. عميد، بس نقدر نقرب الفكرة للناس، عم نحكي ب 11 راتب، شو هني هدول ال 11 راتب؟ لوين بيوصلوا العسكر المتقاعد وشو الإشكالية اللي صايرة هلا؟
2: اوكي، كل راتب هو 1/60 من قيمة الراتب الفعلية قبل 2019، وبالتالي 19 راتب ضربهم ضرب واحد، يعني ضرب الرقم الحاصل 1.6 بيطلع قديش النسبة. مثلا عميد هو هلأ بيقبض 34% من راتبه اللي كان قبل، فالمطلوب هو وفقا لوعد الحكومة بال 2026 بجلسته ب 16 شباط انه ينعد دراسة حول اصلاح الرواتب بشكل انه مع بداية العام 27 تكون على الاقل 30 ضعف، و 30 ضعف يعني 50% من الراتب. نحن عم نطالب انه الحكومة تفي بوعدها بهذا الموضوع. هلأ الحكومة تتذرع انه الاوضاع الامنية، الاوضاع الاقتصادية الى ما هنالك، الا انه نحن عندنا ملاحظة مهمة انه اذا كانت في هناك اوضاع امنية وهي موجودة، واذا في اوضاع اقتصادية ضغطة وهي موجودة، ليش في محلات الشح فقط على العسكر وعلى المتقاعدين وعلى موظفي القطاع العام، وما في هيدا الشح على هالتوظيفات والرواتب الخيالية والتعيينات إلى ما هنالك؟ فمشان هيك هون نحن عم نطالب العدالة. العدالة تعني إنه الناس تعيش بكرامة وتكون كل الناس مثل بعضها. هلأ في دراسة عم تنعمل، بكرة الأرقام بتطلع، بدها تنحط هيدي الأرقام ضمن موازنة 27، وهذا مطلب أساسي من مطالبنا، وإلا الشارع مرة تانية حيكون يعني طريق لنا.
0: واضح حسن. أعلى.
1: كريسي، هذه هي الأجواء. ربما لخص العميد في نهاية ما قاله بأن الشارع هو بوابة الضغط على الحكومة لتحقيق المطالب. كريسيا،
0: شكرا لك الزميل حسن الرفاعي. وفي موازاة ذلك جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الموازنة. ومن السراي ينضم إلينا الزميل صبحي إبلاوي. صبحي، إذن أجواء مشحونة سيطرت على ساحة رياض الصلح، هل سينسحب ذلك إلى داخل السراي؟
3: نعم غريسيا، فعلا هذا ما يعني واجهناه خلال محاولة الدخول إلى السرايا الحكومية. أنا والزميل فادس كاف فريق عمل الام تي في يعني أكثر من نصف ساعة لمحاولة الدخول إلى السرايا الحكومية، حتى نجحنا في الدقائق الأخيرة قبل هذه الرسالة بالوصول إلى السرايا الحكومية. هناك إجراءات أمنية مشددة جدا لقوى الأمن الداخلي بمحيط السرايا الحكومية، إضافة إلى حرس السرايا الحكومية و أيضا بسبب إغلاق الطرقات. ولكن في الختام بحسب المعلومات حتى هذه اللحظة الجلسة قائمة، وهي جلسة حكومية من ضمن سلسلة جلسات حكومية مخصصة لدراسة الموازنة العامة. أما فيما يتعلق بموضوع العسكريين فهذا الموضوع يجري البحث به في اللجان الجانبية المنبثقة عن مجلس الوزراء وعن السرايا الحكومية، وبالتالي لا تعديل على وقت الجلسة. هذه الجلسات الحكومية المتتالية تأتي من ضمن أيضا استراتيجية الرئيس نواف سلام في التسريع بدراسة الموازنات. نحن نعلم أن خلال الفترة والسنوات الماضية كان من الصعب على لبنان أن يقر أي موازنة، وكانت الموازنات تتأخر ويجري الصرف على القاعدة الاثني عشرية في لبنان. وأما الآن فتغير الوضع، ونحن بانتظار طبعا وصول الوزراء يعني الاستطلاع أكثر من الوزراء عما سيحدث داخل الجلسة.
0: شكرا لك الزميل صبحي إبلاوي، كنت معنا من السراي. أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تعديل موعد جلسة الهيئة العامة المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء الواقعين في 14 و15 أيلول من العام 2026 إلى يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 15 و16 أيلول. في بعبدة، وعلى ضوء التطورات الأمنية، اجتماع أمني برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون. تفاصيل الاجتماع توافينا به الزميلة جويس عيئي. جويس، ما هي الملفات على طاولة الحوار اليوم؟
4: نعم غريسيا، كما قلت هو اجتماع أمني يعقد عند الساعة الثانية. بدأ هذا الاجتماع يحضره قادة الأجهزة الأمنية ومعاونيهم، وقد بدأوا بالتوافد إلى هنا إلى القصر الجمهوري. طبعا السؤال أو الجواب الذي بات معلوما أنه هذا الاجتماع أساسه هو طبعا موضوع ما يحصل من اعتداءات إسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي. وعلمت الام تي في في هذا الإطار أن رئيس الجمهورية طوال يوم أمس كان هناك يقوم باتصالات مع الجهات الأمريكية والسعودية وحتى مع عدد من الجهات والدول، وذلك لتخفيف وطأة التصعيد الإسرائيلي على لبنان، ويبدو أنه نجح في هذا الموضوع. وبالتالي يبدو أن الأمور تتجه إلى وقف هذا التصعيد الإسرائيلي. هذا التصعيد سيحضر في الاجتماع الأمني بطبيعة الحال، وأيضا موضوع تعزيز انتشار الجيش في القرى غير المحتلة. وهذا الموضوع كانت له دلالته في الأمس تحديدا بالنبطية، عندما يعيد الجيش انتشاره، وهذا يؤكد أنه الجيش هو الذي يحكم السيطرة، وبالتالي هو هذا الانتشار تفسره المصادر بأنه طمأن للأهالي في القرى الجنوبية وتحديدا غير المحتلة طبعا، وتحديدا في النبطية. أيضا رئيس الجمهورية اليوم التقى رئيس الحكومة نواف سلام وبحث معه الأوضاع التصعيد الإسرائيلي والأوضاع جنوبا، وأيضا زيارته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. طبعا أيضا التقى وزير الداخلية وبحث معه أيضا شؤونا أمنية، لأنه وزير الداخلية لا يكون حاضرا في الاجتماع الأمني بسبب تزامن هذا الاجتماع مع جلسة لمجلس الوزراء. إذن الاجتماع ذات طابع أمني بامتياز، ولكن أود أن أشير سريعا إلى مواقف لرئيس الجمهورية صدرت منذ بعض الوقت. سريعا أقول أن رئيس الجمهورية يقول أنه خيار التفاوض اتخذناه لأننا دولة ذات سيادة، وهو قرار لمصلحة لبنان وليس أرضاء لأي أحد في الخارج. ويقول عندما أدعو إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل أعني إنهاء الحروب التي دمرت البلاد وأزهقت أرواحا بريئة ولم يعد لدينا القدرة على تحملها. إذن هذه هي مواقف رئيس الجمهورية العامة جوزيف عون. طبعا سنوفيكم بالتفصيل ما حصل داخل هذا الاجتماع، لأنه أصلا لا يكون هناك تصريح، لكن سنحاول الحصول على معلومات.
0: شكرا لك يا زميلة جويس عيئي، كنت معنا من بعبدة. وكان الرئيس عون قد تابع التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية خلال سلسلة لقاءات، قد بحث مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان مسار الإصلاحات المالية والمصرفية، مشددا على ضرورة استعادة الثقة بالنظام المصرفي ومعالجة ملف ودائع اللبنانيين. كذلك تسلم عون من رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر دعوة للمشاركة في القداس الإلهي الذي سيترأسه البطريرك الراعي لمناسبة تكريس مذبح الطوباويين البطركين إصطفين دويه والياس الحويك في كاتدرائية مارجرجس وسط بيروت في 27 من الجاري. من المنصور إلى النبطية، تصعيد إسرائيلي جنوبا وغوتيريش يحذر. التفاصيل مع ميرالا أبو خليل.
5: كثف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على عدد من البلدات والقرى. في بلدة المنصور جنوب صور نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا ضخما وعنيفا، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية جالونات متفجرة على البلدة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة. ولم تقتصر الاعتداءات على المنصور، إذ أطلق الجيش الإسرائيلي فجرا نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدة مجد الزون، فيما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة قبريخة في قضاء مرجعيون. وفي منطقة الخيام أفيد عن تحرك للدبابات الإسرائيلية شرق البلدة تزامنا مع إطلاق نار كثيف وسط أجواء ميدانية متوترة. وشهد أيضا تقدم للجيش الإسرائيلي في منطقة علي الطاهر، حيث باشرت ألياته بأعمال حفر وأشغال في المنطقة. التصعيد الميداني جنوبا استدعى موقفا أمميا، إذ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن بالغ قلقه إزاء تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان ولا سيما في النبطية ومحيطها، مدينا سقوط مزيد من الضحايا المدنيين وما تسببت به أوامر الإخلاء من معاناة ونزوح واسع. كما أعرب عن قلقه من استهداف مستشفيات وعاملين في القطاع الصحي ومؤسسات عامة، إضافة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.
0: في السياق أبدى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان إلى أن خشيته من أن يكون مصير النبطية كمصير علي الطاهر وشقيف وسائر القرى الحدودية في الوقت الذي تتمتع فيه النبطية برمزية.

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في ظلمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا

مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في ظلمة الليل مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرب الليل يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا عارفين.

yine yine yine ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا

بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله، وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا، راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: درب الألام يمكن كتيرة، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض، المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه. يا ماما مع كل صباح صبحية غير شكل مع تؤدي. يا هلا صباح النور، تفضل.
1: بالحقيقة في أوقات بسمع الناس عم تحكي على الراديو، أنا بعرف بس بدي أسألوا بين أنتوا ليش طالعين على الراديو؟ هل أنتوا بس طالعين على الراديو يعني لحتى بتكون فنسوا أنه صوتكم طلع على الراديو يعني، ولا أنتوا ما بعرف كيف؟
2: أعطيني رأيك، أعطيني يعني رأيك حضرتك، أعطيني رأيك، نحن محترين كل الآراء، كل واحد عنده وجهة نظر، تفضل.
1: أعطيك رأيي.
0: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضلة الحرة.
3: This is 2ME Australia.
0: منتابع سوا معكم، ودايما عبر أثير راديو 2ME منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.

0: إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME
1: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة.

فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاميرا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك. QMA Australia News.
7: تمام الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
8: نجوى بن مبارك.
7: إليكم نشرة الأخبار وهذه عناوينها. إيران توسع حرب الناقلات في الخليج وتعلن منطقة بحرية محظورة خارج مضيق هرمز. بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية، وإسرائيل ترد بإغلاق قنصليتها في القدس الشرقية. مقتل شخص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعينا. اندلعت حرائق في عدد من السفن في الخليج بعدما أعلنت إيران استهداف 20 سفينة، بينها سفينتان أمريكيتان وثماني ناقلات نفط، في تصعيد دفع أسعار الخام إلى تجاوز عتبة $100 للبرميل للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم فرض قيود على منطقة بحرية تمتد من تشابهار إلى أجزاء من خليج عمان وبحر العرب العرب، مشيرا إلى أن الإحداثيات الدقيقة للمنطقة ستعلن لاحقا، كما حذر من أن أي سفينة تعبر المناطق الخاضعة للقيود في مضيق هرمز دون تنسيق مسبق مع إيران ستواجه عقوبات. وأتى هذا الإعلان بعدما أعلنت طهران عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز. هذا ودانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على ناقلات النفط التابعة لها، محذرة من تداعياتها على أمن المنطقة، وقالت إن القوات المسلحة الإيرانية ردت بدعوى الدفاع المشروع عن النفس. المزيد من التفاصيل في تقرير منى ذهبية.
9: أصبح مضيق هرمز ساحة مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران مع انتقال التصعيد إلى استهداف السفن وحركة الملاحة الدولية. واشنطن أعلنت تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية. ردت طهران باستهداف سفن أمريكية وناقلة في الخليج بالتوازي مع هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في الأردن. الحرس الثوري أعلن السيطرة على غواصة أمريكية مسيرة في واقعة نفت واشنطن تفاصيلها. أخطر أن إيران بدأت تفرض شروطا على حركة السفن، ما يعني أن هرمز قد لا يحتاج إلى إغلاق رسمي ليصبح معطلا عمليا. ومع تراجع حركة الملاحة وارتفاع مخاطر التأمين، قفز سعر البرنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل. تزداد المخاطر مع اتساع رقعة المواجهة إلى السعودية والبحر الأحمر وباب المندب، ما يضع طرق الطاقة والتجارة أمام ضغط متزامن. المشهد يرتسم في 3 احتمالات رئيسية: استمرار حرب استنزاف بحرية، وتحول هرمز إلى ممر مفتوح نظريا وشبه متوقف عمليا، والأسوأ إغلاقه فعليا، ما قد يستلزم ربما تدخلا عسكريا لإعادة فتحه.
7: أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال زيارة إلى سلوفينيا لافتتاح السفارة الإسرائيلية أن إسرائيل لا تخطط لطرد أي شخص من قطاع غزة أو ترحيله، مضيفا أن بلاده لن تعارض مغادرة من يرغب في الهجرة طوعا إذا وجد دولة مستعدة لاستقباله. تصريحات جاءت كرد على حكومة أندي برينهام التي فرضت عقوبات على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ملوحة باتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تمول مشاريع الاستيطان أو تسهل تنفيذها. وقال برينهام إن دعم حل الدولتين يجب أن يقترن بخطوات عملية، مؤكدا أن بريطانيا ستواصل الوقوف إلى جانب الطرف الأضعف في مواجهة ما وصفه بالظلم والترهيب. إلى جنوب لبنان، حيث قتل شخص بغارة إسرائيلية على دراجة نارية وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في سياق تصعيد إسرائيل لضرباتها ردا على ما تقول إنه خرق متكرر من حزب الله لوقف معلن لإطلاق النار. عن الوضع الأمني هناك تحدثنا ريتا خوري.
10: في سياق تصعيد إسرائيل لضرباتها ردا على ما تقول إنه خرق متكرر من حزب الله لوقف إطلاق النار، أوردت الوكالة الوطنية الرسمية أن مسيرة معادية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين القريبة من النبطية، مما أدى إلى مقتل شخص. وفي ظل غياب أي موعد جديد للمفاوضات حتى الآن، كثفت إسرائيل غاراتها على المنطقة، حيث شهدت بلدة المنصور تصعيدا كبيرا، إذ ارتفع عدد التفجيرات في البلدة إلى 14 تفجيرا، وقصفت إسرائيل مدرسة المنصور الرسمية وعددا من المباني المحيطة بها، إلى جانب غارات استهدفت دوحة كفر رمان وكفر تبنيت في قضاء النبطية، كما أصابت الغارات الإسرائيلية وادي زبقين، ولم يسلم البقاع من تحليق المسيرات الإسرائيلية في سمائه. وأطلق نحو 400 حقوقي وناشط عريضة باسم نداء النبطية، مطالبين بانتشار الجيش والقوى الأمنية في المدينة ومحيطها، مؤكدين أنها ليست ملكا لأي جماعة سياسية، في إشارة إلى حزب الله.
7: إلى الشأن الأوكراني، حيث قال الكرملين اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحث فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مرتقبة الشهر المقبل. اتهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس حزب البديل من أجل ألمانيا بتبني سياسات ترحيل جماعي للمهاجرين، واصفا إياها بأنها قد ترقى إلى تطهير. عرض هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كتحب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
1: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندن مرض الشقيقة أو المايغرين، The Saint of the Hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح، Saint Denis هو وأصحابه هن شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن، من بعد هالشي الرواية بتقول، طبعا رواية لجند مش حقيقة، انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه، وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع اوجاع الرأس، والجدير بالذكر انه هو اول متران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الاول بيحتفل بالمتران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل اوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بايده اليمين، تعبيرا عن هالاسطورة وعن موته كشهيد الايمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاؤوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
1: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
4: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.
1: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.
5: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: أغلى حلم وأغلى حب بدوب معا.
1: ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين. فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. Shad Partners 9790-7000 9790-7000.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاميرا.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: تمام الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
10: نجوى بن مبارك.
9: إليكم نشرة الأخبار وهذه عناوينها. إيران توسع حرب الناقلات في الخليج وتعلن منطقة بحرية محظورة خارج مضيق هرمز. بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية، وإسرائيل ترد بإغلاق قنصليتها في القدس الشرقية. مقتل شخص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعينا. اندلعت حرائق في عدد من السفن في الخليج بعدما أعلنت إيران استهداف 20 سفينة، بينها سفينتان أمريكيتان وثماني ناقلات نفط، في تصعيد دفع أسعار الخام إلى تجاوز عتبة $100 للبرميل للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم فرض قيود على منطقة بحرية تمتد من شبهار إلى أجزاء من خليج عمان وبحر العرب، مشيرا إلى أن الإحداثيات الدقيقة للمنطقة ستعلن لاحقا، كما حذر من أن أي سفينة تعبر المناطق الخاضعة للقيود في مضيق هرمز دون تنسيق مسبق مع إيران ستواجه عقوبات. وأتى هذا الإعلان بعدما أعلنت طهران عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز. هذا ودانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على ناقلات النفط التابعة لها، محذرة من تداعياتها على أمن المنطقة، وقالت إن القوات المسلحة الإيرانية ردت بدعوى الدفاع المشروع عن النفس. المزيد من التفاصيل في تقرير منى ذهبية.
11: أصبح مضيق هرمز ساحة مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران مع انتقال التصعيد إلى استهداف السفن وحركة الملاحة الدولية. واشنطن أعلنت تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية. ردت طهران باستهداف سفن أمريكية وناقلة في الخليج بالتوازي مع هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في الأردن. الحرس الثوري أعلن السيطرة على غواصة أمريكية مسيرة في واقعة نفت واشنطن تفاصيلها. أخطر أن إيران بدأت تفرض شروطا على حركة السفن، ما يعني أن هرمز قد لا يحتاج إلى إغلاق رسمي ليصبح معطلا عمليا. ومع تراجع حركة الملاحة وارتفاع مخاطر التأمين، قفز سعر البرنت إلى ما فوق $100 للبرميل. تزداد المخاطر مع اتساع رقعة المواجهة إلى السعودية والبحر الأحمر وباب المندب، ما يضع طرق الطاقة والتجارة أمام ضغط متزامن. المشهد يرتسم في 3 احتمالات رئيسية: استمرار حرب استنزاف بحرية، وتحول هرمز إلى ممر مفتوح نظريا وشبه متوقف عمليا، والأسوأ إغلاقه فعليا، ما قد يستلزم ربما تدخلا عسكريا لإعادة فتحه.
9: أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال زيارة إلى سلوفينيا لافتتاح السفارة الإسرائيلية أن إسرائيل لا تخطط لطرد أي شخص من قطاع غزة أو ترحيله، مضيفا أن بلاده لن تعارض مغادرة من يرغب في الهجرة طوعا إذا وجد دولة مستعدة لاستقباله. تصريحات جاءت كردا على حكومة أندي برينهام التي فرضت عقوبات على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ملوحة باتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تمول مشاريع الاستيطان أو تسهل تنفيذها. وقال برينهام إن دعم حل الدولتين يجب أن يقترن بخطوات عملية، مؤكدا أن بريطانيا ستواصل الوقوف إلى جانب الطرف الأضعف في مواجهة ما وصفه بالظلم والترهيب. إلى جنوب لبنان، حيث قتل شخص بغارة إسرائيلية على دراجة نارية وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في سياق تصعيد إسرائيل لضرباتها ردا على ما تقول إنه خرق متكرر من حزب الله لوقف معلن لإطلاق النار. عن الوضع الأمني هناك تحدثنا ريتا خوري.
12: في سياق تصعيد إسرائيل لضرباتها ردا على ما تقول إنه خرق متكرر من حزب الله لوقف إطلاق النار، أوردت الوكالة الوطنية الرسمية أن مسيرة معادية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين القريبة من النبطية، مما أدى إلى مقتل شخص. وفي ظل غياب أي موعد جديد للمفاوضات حتى الآن، كثفت إسرائيل غاراتها على المنطقة، حيث شهدت بلدة المنصور تصعيدا كبيرا، إذ ارتفع عدد التفجيرات في البلدة إلى 14 تفجيرا، وقصفت إسرائيل مدرسة المنصور الرسمية وعددا من المباني المحيطة بها، إلى جانب غارات استهدفت دوحة كفر رمان وكفر تبنيت في قضاء النبطية، كما أصابت الغارات الإسرائيلية وادي زبقين، ولم يسلم البقاع من تحليق المسيرات الإسرائيلية في سمائه. وأطلق نحو 400 حقوقي وناشط عريضة باسم نداء النبطية، مطالبين بانتشار الجيش والقوى الأمنية في المدينة ومحيطها، مؤكدين أنها ليست ملكا لأي جماعة سياسية، في إشارة إلى حزب الله.
9: إلى الشأن الأوكراني، حيث قال الكرملين اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مرتقبة الشهر المقبل. اتهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس حزب البديل من أجل ألمانيا بتبني سياسات ترحيل جماعي للمهاجرين، واصفا إياها بأنها قد ترقى إلى تطهير عرقي. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

فكرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكتر وأكتر لنتواصل معكم. بنتواصل معكم دايما عبر www.me.com.au وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.

0: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية، يعني نحن يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government Melbourne.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: New music that makes you feel good and without interruptions.
4: That's good. Good.
3: كل الموسيقى الجديدة يلي بتخليكم مبسوطين من دون ما نسوقها، وهيدا هو توامي أستراليا.
0: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
5: What the hell is going down, down, down?
6: Hip music.
7: Can I hear it?
8: استمعوا لأول وأجدد الأغاني.

0: التشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائماً.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

0: الزعل دايما بين الأصدقاء أو الزعل بالبيت أو الزعل بمجتمعنا يمكن أوقات بيتطور إلى حقد، خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة تسجيلي بكل أداء القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكأفسي.
9: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: تمام الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
11: نجوى بن مبارك
10: إليكم نشرة الأخبار وهذه عناوينها. إيران توسع حرب الناقلات في الخليج وتعلن منطقة بحرية محظورة خارج مضيق هرمز. بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية، وإسرائيل ترد بإغلاق قنصليتها في القدس الشرقية. مقتل شخص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعينا. اندلعت حرائق في عدد من السفن في الخليج بعدما أعلنت إيران استهداف 20 سفينة، بينها سفينتان أمريكيتان وثماني ناقلات نفط، في تصعيد دفع أسعار الخام إلى تجاوز عتبة $100 للبرميل للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم فرض قيود على منطقة بحرية تمتد من شبهار إلى أجزاء من خليج عمان وبحر العربي العرب، مشيرا إلى أن الإحداثيات الدقيقة للمنطقة ستعلن لاحقا، كما حذر من أن أي سفينة تعبر المناطق الخاضعة للقيود في مضيق هرمز دون تنسيق مسبق مع إيران ستواجه عقوبات. وأتى هذا الإعلان بعدما أعلنت طهران عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز. هذا ودانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على ناقلات النفط التابعة لها، محذرة من تداعياتها على أمن المنطقة، وقالت إن القوات المسلحة الإيرانية ردت بدعوى الدفاع المشروع عن النفس. المزيد من التفاصيل في تقرير منى ذهبية.
12: أصبح مضيق هرمز ساحة مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران مع انتقال التصعيد إلى استهداف السفن وحركة الملاحة الدولية. واشنطن أعلنت تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية. ردت طهران باستهداف سفن أمريكية وناقلة في الخليج بالتوازي مع هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في الأردن. الحرس الثوري أعلن السيطرة على غواصة أمريكية مسيرة في واقعة نفت واشنطن تفاصيلها. والأخطر أن إيران بدأت تفرض شروطا على حركة السفن، ما يعني أن هرمز قد لا يحتاج إلى إغلاق رسمي ليصبح معطلا عمليا. ومع تراجع حركة الملاحة وارتفاع مخاطر التأمين، قفز سعر البرنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل. تزداد المخاطر مع اتساع رقعة المواجهة إلى السعودية والبحر الأحمر وباب المندب، ما يضع طرق الطاقة والتجارة أمام ضغط متزامن. المشهد يرتسم في 3 احتمالات رئيسية: استمرار حرب استنزاف بحرية، وتحول هرمز إلى ممر مفتوح نظريا وشبه متوقف عمليا، والأسوأ إغلاقه فعليا، ما قد يستلزم ربما تدخلا عسكريا لإعادة فتحه.
10: أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال زيارة إلى سلوفينيا لافتتاح السفارة الإسرائيلية أن إسرائيل لا تخطط لطرد أي شخص من قطاع غزة أو ترحيله، مضيفا أن بلاده لن تعارض مغادرة من يرغب في الهجرة طوعا إذا وجد دولة مستعدة لاستقباله. تصريحات جاءت كرد على حكومة أندي برينهام التي فرضت عقوبات على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ملوحة باتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تمول مشاريع الاستيطان أو تسهل تنفيذها. وقال برينهام إن دعم حل الدولتين يجب أن يقترن بخطوات عملية، مؤكدا أن بريطانيا ستواصل الوقوف إلى جانب الطرف الأضعف في مواجهة ما وصفه بالظلم والترهيب. إلى جنوب لبنان، حيث قتل شخص بغارة إسرائيلية على دراجة نارية وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في سياق تصعيد إسرائيل لضرباتها ردا على ما تقول إنه خرق متكرر من حزب الله لوقف معلن لإطلاق النار. عن الوضع الأمني هناك تحدثنا ريتا خوري.
13: في سياق تصعيد إسرائيل لضرباتها ردا على ما تقول إنه خرق متكرر من حزب الله لوقف إطلاق النار، أوردت الوكالة الوطنية الرسمية أن مسيرة معادية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين القريبة من النبطية، مما أدى إلى مقتل شخص. وفي ظل غياب أي موعد جديد للمفاوضات حتى الآن، كثفت إسرائيل غاراتها على المنطقة، حيث شهدت بلدة المنصور تصعيدا كبيرا، إذ ارتفع عدد التفجيرات في البلدة إلى 14 تفجيرا، وقصفت إسرائيل مدرسة المنصور الرسمية وعددا من المباني المحيطة بها، إلى جانب غارات استهدفت دوحة كفر رمان وكفر تبنيت في قضاء النبطية، كما أصابت الغارات الإسرائيلية وادي زبقين، ولم يسلم البقاع من تحليق المسيرات الإسرائيلية في سمائه. وأطلق نحو 400 حقوقي وناشط عريضة باسم نداء النبطية، مطالبين بانتشار الجيش والقوى الأمنية في المدينة ومحيطها، مؤكدين أنها ليست ملكا لأي جماعة سياسية، في إشارة إلى حزب الله.
10: إلى الشأن الأوكراني، حيث قال الكرملين اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مرتقبة الشهر المقبل. اتهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس حزب البديل من أجل ألمانيا بتبني سياسات ترحيل جماعي للمهاجرين، واصفا إياها بأنها قد ترقى إلى تطهير عرقي. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما على راديو تيم إي. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.

الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا. الكاردينال جون هنري نيومان تم إعلانه مؤخرا دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 181 and died in 1890. ومنقول عنه Big Influencer or the Trendy Cardinal لأنه the New Generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الانجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومان هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم يطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم. واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بي حنانه وبرحمته يشفق على عبيده. حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر النهار نقيم كمان نهارنا. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاميرا.
1: عندكم مشاكل أنونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 17100.
2: Listen live in HD, pure digital surround.

لك انا واحنا في عز الهنا.

واحنا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا

دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة. ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت

0: دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا. اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب، للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل سئاتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 979077. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222، خلف KFC.
9: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: تمام الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
12: نجوى بن مبارك.
11: إليكم نشرة الأخبار وهذه عناوينها: إيران توسع حرب الناقلات في الخليج وتعلن منطقة بحرية محظورة خارج مضيق هرمز. بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية، وإسرائيل ترد بإغلاق قنصليتها في القدس الشرقية. مقتل شخص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم مستمعينا. اندلعت حرائق في عدد من السفن في الخليج بعدما أعلنت إيران استهداف 20 سفينة، بينها سفينتان أمريكيتان وثماني ناقلات نفط، في تصعيد دفع أسعار الخام إلى تجاوز عتبة $100 للبرميل للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم فرض قيود على منطقة بحرية تمتد من تشابهار إلى أجزاء من خليج عمان وبحر العرب، مشيرا إلى أن الإحداثيات الدقيقة للمنطقة ستعلن لاحقا، كما حذر من أن أي سفينة تعبر المناطق الخاضعة للقيود في مضيق هرمز دون تنسيق مسبق مع إيران ستواجه عقوبات. وأتى هذا الإعلان بعدما أعلنت طهران عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز. هذا ودانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على ناقلات النفط التابعة لها، محذرة من تداعياتها على أمن المنطقة و وقالت إن القوات المسلحة الإيرانية ردت بدعوى الدفاع المشروع عن النفس. المزيد من التفاصيل في تقرير منى ذهبية.
13: أصبح مضيق هرمز ساحة مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران مع انتقال التصعيد إلى استهداف السفن وحركة الملاحة الدولية. واشنطن أعلنت تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية. ردت طهران باستهداف سفن أمريكية وناقلة في الخليج بالتوازي مع هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في الأردن. الحرس الثوري أعلن السيطرة على غواصة أمريكية مسيرة في واقعة نفت واشنطن تفاصيلها. والأخطر أن إيران بدأت تفرض شروطا على حركة السفن، ما يعني أن هرمز قد لا يحتاج إلى إغلاق رسمي ليصبح معطلا عمليا. ومع تراجع حركة الملاحة وارتفاع مخاطر التأمين، قفز سعر البرنت إلى ما فوق $100 للبرميل. تزداد المخاطر مع اتساع رقعة المواجهة إلى السعودية والبحر الأحمر وباب المندب، ما يضع طرق الطاقة والتجارة أمام ضغط متزامن. المشهد يرتسم في 3 احتمالات رئيسية: استمرار حرب استنزاف بحرية وتحول هرمز إلى ممر مفتوح نظريا وشبه متوقف عمليا، والأسوأ إغلاقه فعليا ما قد يستلزم ربما تدخلا عسكريا لإعادة فتحه.
11: أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال زيارة إلى سلوفينيا لافتتاح السفارة الإسرائيلية أن إسرائيل لا تخطط لطرد أي شخص من قطاع غزة أو ترحيله، مضيفا أن بلاده لن تعارض مغادرة من يرغب في الهجرة طوعا إذا وجد دولة مستعدة لاستقباله. تصريحات جاءت كردا على حكومة أندي برينهام التي فرضت عقوبات على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ملوحة باتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تمول مشاريع الاستيطان أو تسهل تنفيذها. وقال برينهام إن دعم حل الدولتين يجب أن يقترن بخطوات عملية، مؤكدا أن بريطانيا ستواصل الوقوف إلى جانب الطرف الأضعف في مواجهة ما وصفه بالظلم والترهيب. إلى جنوب لبنان، حيث قتل شخص بغارة إسرائيلية على دراجة نارية وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في سياق تصعيد إسرائيل لضرباتها ردا على ما تقول إنه خرق متكرر من حزب الله لوقف معلن لإطلاق النار. عن الوضع الأمني هناك تحدثنا ريتا خوري.
14: في سياق تصعيد إسرائيل لضرباتها ردا على ما تقول إنه خرق متكرر من حزب الله لوقف إطلاق النار، أوردت الوكالة الوطنية الرسمية أن مسيرة معادية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين القريبة من النبطية، مما أدى إلى مقتل شخص. وفي ظل غياب أي موعد جديد للمفاوضات حتى الآن، كثفت إسرائيل غاراتها على المنطقة، حيث شهدت بلدة المنصور تصعيدا كبيرا، إذ ارتفع عدد التفجيرات في البلدة إلى 14 تفجيرا، وقصفت إسرائيل مدرسة المنصور الرسمية وعددا من المباني المحيطة بها، إلى جانب غارات استهدفت دوحة كفر رمان وكفر تبنيت في قضاء النبطية، كما أصابت الغارات الإسرائيلية وادي زبقين، ولم يسلم البقاع من تحليق المسيرات الإسرائيلية في سمائه. وأطلق نحو 400 حقوقي وناشط عريضة باسم نداء النبطية، مطالبين بانتشار الجيش والقوى الأمنية في المدينة ومحيطها، مؤكدين أنها ليست ملكا لأي جماعة سياسية، في إشارة إلى حزب الله.
11: إلى الشأن الأوكراني، حيث قال الكرملين اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مرتقبة الشهر المقبل. اتهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس حزب البديل من أجل ألمانيا بتبني سياسات ترحيل جماعي للمهاجرين، واصفا إياها بأنها قد ترقى إلى تطهير عرقي. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

وسبب لوجودنا مستمعينا الكرام. وأكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي أبدا، الصوت لآخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل أخبارنا. وأكيد دايما عبر أثيرنا راديو تام اي 1638 اي ام من وراء الميكروفون دليلة اسكندر معك.

لي حاجة أي حاجة، قول لي حاجة أي حاجة، قول بحبك قول كرهتك.

بعتك بس قولي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: كنت غنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا
2: سوا على الهواء ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية منروح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكتر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودايما حصريا على راديو 2ME 1638 AM.

0: دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة، وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق، وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا. لأخذ لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة، يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين، فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير، إنما تكون بدوز خفيف جدا.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
5: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين، سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان، اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها، ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة، وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب، وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا اوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتو المكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو تي ام اي 1638 سوا على الهواء بأجمل الأغاني سوا على الهواء دايما بموسيقى والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى ودايما عبر راديو تي ام اي 1638 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat

0: is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Get the news first from 2ME.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: هي 5 مساءً بتوقيت باريس.
7: إيمان الحمود.
6: فترة المساء تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: إيران توسع حرب الناقلات في الخليج، والنفط يقفز فوق حاجز $100. الحوثيون يتهمون السعودية بشن عشرات الغارات الجوية في اليمن. قتيل في جنوب لبنان، ونتنياهو يتوعد إيران ووكلائها من جنوب سوريا. باريس تستضيف قمة فضائية دولية في ظل سعي أوروبي للمنافسة في هذا القطاع.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم. هرمز على خط النار، والضربات المتبادلة تشهد تسارعا غير مسبوق بين واشنطن وطهران. الشاشات تناقلت صورا لاندلاع الحرائق في عدد كبير من السفن في منطقة الخليج، بعدما أعلنت إيران استهداف 20 سفينة على الأقل. الحرس الثوري الإيراني توقع نهاية وشيكة الحرب إذا ما توقفت واشنطن عن تهديد إيران وتجاوبت مع الشروط الإيرانية، لا سيما ما يتعلق بالبرنامج النووية. منذوبية.
8: أصبح مضيق هرمز ساحة مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران مع انتقال التصعيد إلى استهداف السفن وحركة الملاحة الدولية. واشنطن أعلنت تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية. ردت طهران باستهداف سفن أمريكية وناقلة في الخليج بالتوازي مع هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في الأردن. الحرس الثوري أعلن السيطرة على غواصة أمريكية مسيرة في واقعة نفت واشنطن تفاصيلها، والأخرى الأخطر أن إيران بدأت تفرض شروطا على حركة السفن، ما يعني أن هرمز قد لا يحتاج إلى إغلاق رسمي ليصبح معطلا عمليا. ومع تراجع حركة الملاحة وارتفاع مخاطر التأمين، قفز سعر البرنت إلى ما فوق $100 للبرميل. تزداد المخاطر مع اتساع رقعة المواجهة إلى السعودية والبحر الأحمر وباب المندب، ما يضع طرق الطاقة والتجارة أمام ضغط متزامن. المشهد يرتسم في 3 احتمالات رئيسية: استمرار حرب استنزاف بحرية وتحول هرمز إلى ممر مفتوح نظريا وشبه متوقف عمليا، والأسوأ إغلاقه فعليا ما قد يستلزم ربما تدخلا عسكريا لإعادة فتحه.
6: وعلى ذكر الإغلاق، الحرس الثوري الإيراني قال إن المنطقة المحظورة الجديدة خارج مضيق هرمز ستشمل أجزاء من خليج عمان ومناطق أيضا خارجه، مشيرا إلى أن الإحداثيات الدقيقة لهذه المنطقة المحظورة ستعلن لاحقا. الدكتور مدحت حماد، أستاذ الدراسات الإيرانية في جامعة طنطا المصرية، يرى أن كل ما يجري في الخليج حاليا يصب في قدرات الدفاع الإيرانية التي صمدت حتى الساعة على عكس توقعات البيت الأبيض، فلنستمع إليه.
9: ما تكشفه هذه المواجهة أن ما كان يردده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع الأمريكي بشأن تدمير القدرات البحرية والقدرات العسكرية والصاروخية الإيرانية طوال العام الماضي كان أمرا خاطئا تماما، وأن هناك تقدير خاطئ دائم لدى الولايات المتحدة فيما يخص القدرات الاستراتيجية العسكرية سواء كانت بحرية أو صاروخية باليستية موجودة لدى الجمهورية الإسلامية في إيران. من ناحية أخرى يكشف هذا التصعيد وهذا التنامي النوعي في القدرات الإيرانية أن ما لديها من مخزون استراتيجي سواء مخزون كانت تمتلكه بالفعل أو مصانع داخل إيران تقوم بإنتاج ما تريده وما تحتاجه إليه من قدرات عسكرية بحرية صاروخية باليستية إلى آخر، لازالت قوية جدا ولازالت تمكن إيران من أن تكون ندا دوليا عالميا للولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مسبوق منذ تدمير الأسطول الأمريكي في هاربول في حرب العالمية الثانية.
6: استمعتم إذن إلى الدكتور مدحت حماد، وهو أستاذ الدراسات الإيرانية في جامعة طنطا المصرية. على الصعيد الداخلي في إيران، أعلن الحرس الثوري مقتل شخصية سنية بارزة في إحدى محافظات شمال غرب البلاد، متهما مجموعات انفصالية بالوقوف خلف هذه العملية سعيا إلى تأجيج الانقسام بين السنة والشيعة. هذا ما يقوله بالطبع الحرس الثوري الإيراني. أما الحوثيون في اليمن فقد أعلنوا بأن الطيران السعودي شن نحو 43 غارة جوية على مناطق عدة في هذا البلد خلال الساعات الماضية. غدت هجمات تبناها الحوثيون إذن على جنوب المملكة، وقالت الرياض إنها أسفرت عن إصابة العشرات من المدنيين. أسعار الغاز الأوروبي تسجل هي الأخرى ارتفاعات حادة، بلغت مستويات لم تعهدها منذ أكثر من 3 أعوام جراء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط والمخزونات المنخفضة إلى حد مقلق في القارة الأوروبية مع اقتراب فصل الشتاء. وفي العديد من المحافظات العراقية أيضا تستمر أزمة الوقود الحادة، حيث يضطر أصحاب السيارات إلى الانتظار ساعات طويلة أمام محطات البنزين. المشهد يتكرر أيضا في إقليم كردستان، فلنستمع إلى الخبير في شؤون الطاقة كوفنت شيرواني، وهو يتحدث عن تداعيات هذه الأزمة داخل العراق.
10: فارقة كبيرة أن يكون هناك بلد يمتلك 5 أكبر احتياطي نفطي في العالم ويعاني من أزمة في الطاقة، ليس فقط في الوقود وإنما حتى في الكهرباء. هذا يعكس شيء واحد، هو سوء الإدارة لهذا الملف خلال العقدين الماضيين منذ العام 2003. أولا أنه الانتاج الخام العراقي تراجع بسبب توقف شبه تام للتصدير عبر الخليج العربي والمضيق الهلمس، صاحبه تقليل النسبة المخصصة للمصافي، وبالتالي هذا هو أحد أسباب الأزمة. لكن السبب الآخر هو أنه اكتشاف ملفات كبيرة للفساد في قطاع إدارة مصافي في وزارة النفط أدت إلى اعتقال شخصيات 3 مواقع متقدمة في وزارة النفط، منها وكيل الوزير لشؤون التصفية ومواقع إدارية أخرى. الأزمة الحالية تعكس بشكل واضح أن المصافي الموجودة الحالية لم يتم التوسع في قدراتها لاستيعاب الطاقة المتوفرة في الخام. طبعا هذا راح يضيف أعباء ومتاعب جدي أخرى للمواطن الذي يعاني بالأصل من أزمة الكهرباء، فهذه الأزمة ستضاف إلى الأزمات الأخرى للعراقيين.
6: استمعتم إلى الخبير في شؤون الطاقة كوفند شيرواني وهو يتحدث إلى طارق حمدان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تفقد قوته في جنوب سوريا إن إيران ووكلائها الإقليميين على وشك الانهيار. تصريحات نتنياهو تزامنت ومقتل شخص بغارة إسرائيلية جنوب لبنان في سياق التصعيد ضد خروقات حزب الله المتكررة كما تقول إسرائيل. ريتا خوري.
8: في سياق تصعيد إسرائيل لضرباتها ردا على ما تقول إنه خرق متكرر من حزب الله لوقف إطلاق النار، أوردت الوكالة الوطنية الرسمية أن مسيرة معادية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين القريبة من النبطية، مما أدى إلى مقتل شخص. وفي ظل غياب أي موعد جديد للمفاوضات حتى الآن، كثفت إسرائيل غاراتها على المنطقة حيث شهدت بلدة المنصور تصعيدا كبيرا، إذ ارتفع عدد التفجيرات في البلدة إلى 14 تفجيرا، وقصفت إسرائيل مدرسة المنصور الرسمية وعددا من المباني المحيطة بها، إلى جانب غارات استهدفت دوحة كفر رمان وكفر تبنيت في قضاء النبطية، كما أصابت الغارات الإسرائيلية وادي زبقين، ولم يسلم البقاع من تحليق المسيرات الإسرائيلية في سمائه. وأطلق نحو 400 حقوقي وناشط عريضة باسم نداء النبطية مطالبين بانتشار الجيش والقوى الأمنية في المدينة ومحيطها، مؤكدين أنها ليست ملكا لأي جماعة سياسية، في إشارة إلى حزب الله.
6: وإلى إسرائيل، حيث تتفاعل ردود الأفعال غدا نشر تقرير صحفي تحدث عن تلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذيرا إماراتيا من تخطيط حماس لعملية، وذلك قبل شنها لهجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر، والتي تقترب ذكراه بعد أقل من شهر من القدس. زياد حلبي.
11: عشية الانتخابات تعود إخفاقات 7 من أكتوبر إلى قلب المعركة السياسية في إسرائيل، بعد كشف صحيفة أرس أن رئيس الإمارات حذر بنيامين نتنياهو قبل الهجوم بنحو أسبوع ونصف من أن يحيى السنوار يخطط لتحرك كبير ضد إسرائيل. وبحسب التحقيق استمرت المكالمة 45 دقيقة، لكن نتنياهو لم ينقل التحذير إلى قادة الجيش أو الشباك أو الموساد، كما أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن مصر نقلت دورها تحذيرا عاما. نتنياهو نفى الرواية بالكامل وأعلن عزمه مقاضاة الصحيفة والصحفي شلومي إلدار بتهمة التشهير، وقال إن فحص سجلات المكالمات والدخول إلى مكتبه لم يثبت إجراء اتصال إماراتي خلال الفترة المذكورة. لكن القضية تتجاوز الخلاف على رواية صحفية، فهي تعيد طرح السؤال الأخطر انتخابيا: ماذا كان يعرف نتنياهو قبل 7 من أكتوبر وماذا فعل؟ وبينما يلقي المسؤولية على قادة الجيش والشباك، يفتح الكشف جبهة جديدة في معركة تحديد المسؤول عن أكبر إخفاق أمني في تاريخ إسرائيل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
6: بريطانيا ردت على الخطوة الإسرائيلية والتي قضت بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس. بحسب وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، فإن هذه الخطوة مؤسفة، خطوة جاءت ردا على إعلان كل من لندن، أوتاوا وباريس فرض عقوبات تستهدف التجارة مع المستوطنات. من لندن هدى الحسيني.
12: قبل فوات الأوان كان لابد لبريطانيا من التحرك لإنقاذ حل الدولتين. بهذه العبارة دفع وزير الخارجية إد ميليباند عن قرار حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. قال ميليباند إن الوقائع على الأرض تدمر فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وإن استمرار التوسع الاستيطاني استدعى موقفا بريطانيا واضحا الآن. وفي تصريحات حادة أمام البرلمان، اتهم من وصفهم بإرهابيي المستوطنين بممارسة التطهير العرقي، واتهم الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن أفعالهم. وفي تصريحات حادة أمام البرلمان، اتهم من وصفهم بإرهابيي المستوطنين بممارسة التطهير العرقي، والحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن أفعالهم. كما رفض تحذير الحاخام الأكبر من أن العقوبات البريطانية قد تؤدي إلى تصاعد معاداة السامية في المملكة المتحدة. جاء موقف رئيس الوزراء أندي بيرنهام داعما لهذا التوجه، مؤكدا أن بريطانيا ستواصل الدفاع عن قيمها، وأوضح أن الإجراءات لا تستهدف الشعب الإسرائيلي بل تدعم حق الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش جنبا إلى جنب بسلام، واصفا معاناة الفلسطينيين بأنها وصمة في ضمير العالم. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
6: في الأثناء قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال زيارة إلى سلوفينيا لافتتاح السفارة الإسرائيلية هناك، قال إن إسرائيل لا تخطط لطرد أي شخص من قطاع غزة أو حتى إلى ترحيله. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. في ظل المنافسة القوية مع الولايات المتحدة والصين، تسعى أوروبا للدفاع عن مكانتها في قطاع الفضاء. جاء ذلك خلال القمة الدولية الأولى التي افتتحت أعمالها في باريس هذا اليوم، حدث تقاطعه الشركات الأمريكية العملاقة. منى ذويبية.
8: تأتي قمة باريس للفضاء بينما يشهد الاقتصاد الفضائي توسعا غير مسبوق قد يصل إلى أكثر من تريليون دولار بحلول 2035. وفي المدار اليوم نحو 15,000 قمر صناعي نشط تستحوذ منظومة ستارلينك على أكثر من نصفها، ما يعكس حجم الهيمنة الأمريكية في هذا المجال. مشكلة أوروبا ليست غياب الخبرة وإنما التأخر في بعض المجالات الحاسمة، خصوصا الصواريخ القابلة للإعادة والمسمى كونستيليشنز. لذلك تحاول باريس الدفع باستقلال استراتيجي أوروبي سواء عبر أريان 6 أو منظومة الاتصالات الآمنة أيريس 2. وتبدو ألمانيا أكثر انفتاحا على التعاون مع الشركة الأمريكية، ما يكشف خلافا فرنسيا ألمانيا حول شكل هذه الاستقلالية. في المقابل يظهر الذكاء الاصطناعي بقوة في مشروع لوفت أوربيت الإماراتي الفرنسي بمشاركة ميسترال إي آي، يستهدف أقمارا قادرة على معالجة المعلومات في المدار نفسه. المعركة المقبلة ليست على من يملك الصواريخ والأقمار، بل من يملك البنية التحتية للفضاء ومن يضع قواعد استخدامها.
6: وبهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة مساء مونتي كارلو الدولية، كان في أبرز عناوينها. إيران توسع حرب الناقلات في الخليج، والنفط يتجاوز حاجز $100. الحوثيون يتهمون السعودية بشن عشرات الغارات في اليمن خلال الساعات الماضية. قتيل في جنوب لبنان، ونتنياهو يتوعد إيران ووكلائها في المنطقة من جنوب سوريا. باريس تستضيف قمة فضائية دولية في ظل سعي أوروبي للمنافسة في هذا القطاع. شكرا لكم.
7: للاستماع إلى آخر نشراتنا MC.
13: تحياتي الصباحية لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا مع البريكفاست شو، منكمل نحن وياكم ومثل ما قلكم بالعادة تترافقوا مع كتير من المحطات ببرنامجنا الصباحي، إن كان على المستوى الإخباري على المستوى الاجتماعي. أكيد جولات عديدة رح تكون معنا من خلال لقاءات بتكون بالبرنامج الصباحي مع البريكفاست شو بالوقت يلي أكيد تحليل ومعالجة القضايا السياسية من خلال ضيوفنا اللي رح يكونوا معنا بعد شوي. خليكم معنا على السمع على 1638 AM. تؤمي موجودة وين بيكون الخبر، بتكون موجودة إذاعة تؤمي لنقل أهم المستجدات، وأكيد ضمن تحليل سياسي بيكون عادة معنا بشكل يومي وخاصة ببرنامجنا مع البريكفاست شو.

جميع مستمعي راديو تؤدي أستراليا أخبار الساعة دايما بترافقكم على مدار كل ساعة لمتابعة أهم التطورات اللي عم تصير. جولتنا الإخبارية من البي بي سي من لندن بيسبق موجز إخباري لمتابعة أهم الأخبار لليوم. خليكم معنا على 16:38 AM.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. طهران تدين الهجمات الأمريكية على ناقلات وتقول إن المنطقة المحظورة قرب هرمز ستشمل مناطق في خليج عمان وخارجه. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحيل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن للمرة الأولى منذ 20 عاما. ووسائل إعلام تابعة لحركة أنصار الله الحوثية تتحدث عن 43 غارة سعودية على مناطق عدة في اليمن في الساعات الماضية، ومعارك عنيفة في محافظتي الجوف وتعز بين القوات الحكومية اليمنية وقوات الحركة. وإسرائيل تفرض مزيدا من الإجراءات ضد أفراد ومنظمات بريطانية وأوروبية في أعقاب فرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. نددت طهران بشدة بالهجمات الأمريكية على ناقلات نفط إيرانية، بينما قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها دمرت خلال الأسبوع الماضي 10 ناقلات، بينها 5 ناقلات خام في أحدث الضربات ردا على استهداف سفن حربية أمريكية بصواريخ باليستية. وفي المقابل أعلن الحرس الثوري أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين وعددا من الناقلات والسفن التي حاولت عبور المنطقة التي أعلنتها طهران محظورة حول مضيق هرمز، فيما وجه تحذير لأطقم الناقلات النفط قبالة الكويت والبحرين بمغادرة سفنهم فورا.
1: تصعيد جديد بين إيران والولايات المتحدة يزيد المنطقة اضطرابا ويمتد أثره إلى أسواق النفط العالمية. استهدف كل جانب سفن الطرف الآخر، إذ قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم 10 سفن من بينها سفن أمريكية كانت تحاول المرور عبر مضيق هرمز، فيما نفت البحرية الأمريكية استهداف مدمرتين أمريكيتين. أفادت منظمة بريطانية للسلامة البحرية بأن عدة سفن تجارية في شمال الخليج وخليج عمان تعرضت للقصف. كما أكد الحرس الثوري أن القوة البحرية التابعة له تمكنت من الاستحواذ على إحدى أحدث الغواصات الذكية المسيرة التابعة للجيش الأمريكي عند مدخل مضيق هرمز، لكن القيادة المركزية الأمريكية قالت إن مسيرة بحرية أصابها خلل وإنها من طراز قديم. كانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية، وتعهد وزير الخارجية الأمريكي بمواصلة استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية.
2: الأمر واضح ومباشر، وإذا واصلت إيران محاولة استهداف السفن الحربية الأمريكية في كل مرة تفعل ذلك أو تحاول القيام به ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجددا.
1: دانت طهران الهجمات العسكرية الأمريكية التي استهدفت.
3: حييكم مستمعينا من أي مكان عم يتابعونا بهالصباح اللي عم يطل علينا شوي شوي لتاريخ 10 من شهر أيلول. شو مخبي لنا بالساعات اللي جاية؟ شو في عنا من أخبار جديدة على المستوى السياسي وأيضا على مستوى أخبار لبنان والشرق الأوسط؟ وبالوقت يلي كمان اليوم أخبارنا المحلية اللي رح نتبعها، خاصة موضوعين كتير بعد عم بيتم إثارتهم، هو فيما بيتعلق بالنسبة لهال موقع السياحي ببونداي آيسبرغ اللي اليوم عم بيكون في مطالبة بضمه للسكان واسترجاعه من قبل السكان الأصليين بالوقت يلي كمان اليوم تمويل هالنادي الرياضي من قبل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، اللي بعده موضوع جدل كتير كبير داخل الأوساط السياسية. هيدا بالإضافة لاستطلاعات الرأي اللي مفروض على رئيس الوزراء ياخدها بعين الاعتبار، لأنه اليوم في حالة من الغضب عم تترجم من خلال الاستطلاعات الرأي، ومن خلال يعني موضوع النادي الرياضي بماركفيل اللي عم يشوف فيه هجوم لاذع من قبل بعض السياسيين على رئيس الوزراء، بيعتبروا أنه هذا التمويل ما عم بيكون بالمناسبة. رح نتابع نحن وياكم كمان مواضيع اجتماعية مهمة. اليوم في ناس بتبغى وبتسعى لتحقيق الربح السريع من خلال تهريب المخدرات، وهيدا الشيء اللي بيأسفنا جدا فيه شباب والصبايا اللي يمكن عم بتغرهم بعض الأمور من خلال الكشف عن عصابات اليوم توجههم لدولة الإمارات ولدبي، اللي عم نشوف كيف عم بيكون توجههم نحو تجارة المخدرات اللي بيعتبروها أنه تجارة مربحة ولكن محفوفة بكتير من المخاطر، خاصة في هذه الدول اللي بنعرف أنه حكم عليها بيكون كتير قاسي. شفنا شو اللي صار مع سارة خليفة الإعلامية المصرية اللي اليوم محكوم عليها بالإعدام، شفنا كمان ملكة الوصيفة الأولى بملكة جمال لبنان اللي كانت كمان عم مشتركة مع عصابات بتروج للدعارة وللمخدرات، واليوم كمان في شاب لبناني اعترف أنه هو كمان متورط بعملية تهريب مخدرات وهذا الشيء اللي عم تقوم فيه السلطات بدولة الإمارات متابعة هذه القضايا. فبنتمنى على شباب يكون واعي أكثر، والربح السريع لابد من أن يكون ثمنه كتير كبير. يعني ما في شيء أهم من حياتكم، من مستقبلكم. في البعض بيروح لهيدا الهدف. صباح الخير لكل المستمعين اللي عم يرافقونا بخلال هالوقت على 1638 AM. كل اللي حابب بهالصباح يتعرف على آخر وأهم الأخبار اللي عم تصير اليوم على الساحة اللبنانية والدولية، ما لكم إلا تابعونا بخلال هالوقت. رح ننتقل مباشرة لنكون مع جولة أخبار من صوت لبنان تبث لكم عبر راديو تؤمية أستراليا. ABC News.
4: David Rollins looking at some of the early morning news. British Prime Minister Andy Burnham says the UK has to stand up for fairness against injustice in defending his government's decision to impose sanctions on Israeli settlements in the occupied West Bank. A trade ban, alongside measures targeting settlement-linked companies and individuals, has also been announced by countries including France and Canada. The Israeli government has slammed the move, saying the UK has 30 days to close its consulate in Jerusalem. Mr. Burnham says the British people expect strong action. German Chancellor Friedrich Merz has accused the Alternative for Germany party of supporting Russia against Germany's interests and advocating anti-migration policies tantamount to ethnic cleansing. It was Mr. Merz's first comments in the German parliament since the AfD's large win in a state election in the country's east, where it claimed more than double the vote of the Chancellor's CDU party. The AfD says Chancellor Merz is deliberately mischaracterizing its position as a way of demonizing the party, and says its policies are legal. And social media influencers Andrew and Tristan Tate have lost their bid for release from a Miami jail as they contest extradition to Britain, where they are wanted on rape charges. A US judge has denied bail for the brothers following a hearing last month in Miami federal court. Andrew and Tristan Tate were arrested in Miami in July after Britain requested their extradition to face charges of rape, assault, and facilitating trafficking for sexual exploitation. They have denied any wrongdoing. ABC News.
5: بيد وماريو صادق.

0: عناوين لبانوراما. غارات عنيفة تستهدف المنصوري في هذه اللحظات. نتنياهو وصل إلى جبل الشيخ ويؤكد على هزيمة النظام في إيران. الرئيس عون يجمع القادة الأمنيين حول أمن الجنوب والنبطية. الانتشار الأمني متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي. العسكريون صعدوا وينتظرون القرار. ميدان الجنوب مشتعل والقصف لم يهدأ منذ ليل الأمس. بعد اتصال من رئيس الكتائب بر يبدي تجاوبا لتأجيل جلسة الاثنين لأنها تتزامن مع ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل. المارينز فوق جزر إيران. البنتاغون يدرس إنزالا خاطفا للسيطرة على هرمز. وتتابعون في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: أول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس at صوت لبنان.
3: كبرت تعبولت.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور

0: الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: يا صفار ما بيطلش على هالمكان
3: اي رجال كبير
4: هيدي عيّة عن اجتماعات البناية هالأيام خففوا عن حالكم ستريس الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية بتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: وزع المشهد السياسي بين الشارع الذي شهد احتجاجات متنقلة للعسكريين المتقاعدين وبين الجنوب الذي لم يتوقف فيه القصف منذ ليل الأمس. في السياسة، القيادات تابعت ميدانية الجنوب بقلق كبير، وفي هذا الإطار بحث الرئيس عون مع رئيس الحكومة في استمرار الضربات الإسرائيلية وتعزيز انتشار الجيش. وعلى صعيد آخر، واحتراما لذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، رئيس الكتائب النائب سامي الجميل طلب تأجيل جلسة مساءلة الحكومة ورئيس المجلس تجاوب. أما البداية من تحرك العسكريين مع تراز الخوري،
1: واصل العسكريون المتقاعدون التحركات والاعتصامات للمطالبة بالحقوق المشروعة، وفي مقدمها إدراج الزيادة على رواتبهم بشكل عادل ومنصف ضمن الموازنة العامة للعام 2027. العسكريون أشعلوا الإطارات وحاولوا اختراق السياج الشائك أمام القصر الحكومي، لكن رئيس رابطة قدام القوات المسلحة العميد المتقاعد شامل روكوز طمأنهم بعد اجتماع أجراه مع المعنيين.
2: نتيجة الاجتماع شكل لجنة تقنية من عنا مع مدير عام المالية ودرس الموضوع، وبعتد رح يعطينا النتيجة اليوم أو بكرة مدير عام المالية للجنة الوزارية، لأن رح يكون في اجتماعات متواصلة مع اللجنة الوزارية تنوصل لنتيجة بشكل أنه ما بتروح الموازنة على مجلس النواب قبل ما نكون اتفقنا.
1: هؤلاء العسكريون أمضوا سنوات من حياتهم في خدمة الوطن وتحملوا المخاطر والمسؤوليات دفاعا عن أمنه واستقراره، ومن غير المقبول أن يجدوا أنفسهم اليوم أمام ظروف معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتآكل قيمة الرواتب. ماذا قالوا؟
3: وصل معاشنا للفترة 100 دولار، هلا اليوم 400 دولار 500 دولار، أجور البيت 200 دولار، الاشتراك قديه، الوايفة قديه، المي قديه، يعني آخر شيء مطلع نحن ما بلا أكل.
4: نحن بدنا حقنا كامل، بدنا ينزل بالموازنة قبل ما يصير مجلس النواب، بدنا حقنا نعيش بكرامتنا، بدنا قيمة مصرياتنا.
3: ما خلوا شيء لما خلوا، بس هاي الحكومة، هاي الوزراء، هاي بدها عيش تضل مسيطرة هيك لكل شيء. ليش؟ لبنان واقع من 140 مليار، من ايش واقع 140 مليار؟
1: إن مطالبة العسكريين المتقاعدين بحقوقهم ليست منا من أحد، بل هي حق اكتسبوه بعد سنوات طويلة من الخدمة والتضحيات، لذلك فإن عدم تلبية المطالب سيؤدي إلى خطوات تصعيدية كبيرة. تراز الخوري، صوت لبنان.
0: وبعد جلسة مجلس الوزراء، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص قال بحثنا وعدلنا بعض بنود مشروع الموازنة على أن تستكمل الدراسة يوم الجمعة وغدا.
5: استكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة مادة مادة، فتم تعديل البعض منها، واستكمال البحث سيجري غدا إن شاء الله، أو بالأحرى الجمعة، على أن تجرى أو تعقد جلسة غدا الخميس الساعة 2 بالقصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية.
0: في قصر بعبدة رأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا أمنيا لبحث الأوضاع الأمنية في الجنوب عموما ومنطقة النبطية خصوصا بمشاركة قادة الجيش والأجهزة الأمنية، وشدد عون على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، مؤكدا أن تعزيز الانتشار الأمني في النبطية يرتبط بالتزامات الدولة ويقوي موقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل. الرئيس عون كان عرض مع الرئيس نواف سلام للإجراءات التي يتخذها الجيش لتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة لطمأنة المواطنين. وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء، معنا مباشرة مجدولين عيد، تفضلي.
6: شكرا بيير. إذا عقد مجلس الوزراء جلسة أخرى هي الثانية مخصصة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027 برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء. في بداية الجلسة شرح الرئيس سلام المباحثات التي أجريت مع وفد من متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين، والتي عقد في جو من التعاون، وقد أفضى الاجتماع إلى الاتفاق على اقتراح يقضي بتوحيد الرؤية حول الأرقام والتكلفة التقديرية، وهذا الأمر قيد المتابعة مع وزارة المال تنهيدا للرجوع إلى مجلس الوزراء بشأنه، بحسب ما أشار وزير الإعلام بول مرقص في ختام الجلسة.
0: نعم، شكرا لك مجدولين، ونتوقف مع فاصل، وبعد الفاصل الجيش يكشف حصيلة عملياته في الجنوب.

0: إلى أين تذهب المنطقة خاصة من خلال التصعيد اللي شهدناه خلال 24 ساعة الماضية بين الحرس الثوري الإيراني ووحدات القوات الأمريكية اللي كانت كمان استهدفت عدد من السفن؟ هذا بالإضافة مستمعينا لمتابعة اليوم القرارات اللي اتخذتها بعض الدول الأوروبية وحتى هون يعني كمان عنا بنيوزيلاند يلي شفنا استنكرت نيوزيلاند ما تقوم به إسرائيل بال يعني طبعا بناء مستوطنات بالضفة الغربية وحالة التوسع اللي عم تقوم فيها، وهيدا الشيء بيلغي حل الدولتين. طبعا رح نتابع نحن وياكم كل هالقضايا وهالأمور ضمن مشوارنا برفقة راديو تؤمية أستراليا. بتابع معكم بقطاع الطيران. اليوم عم تتواصل الاستعدادات لتشغيل ويسترن سيدني انترناشونال ايربورت اللي بلشت بالفعل عمليات الشحن الجوي بالمطار، فيما من المقرر أن تبلش رحلات الركاب بوقت لاحق من هالسنة، وعم تستعد شركات طيران لتشغيل خدمات من المطار الجديد اللي عم يشتغل على مدار الساعة، وينظر له على أنه مشروع مهم للبنية التحتية والنقل بغرب سيدني. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمية. بعد استراحة رح يكون عندنا جولة فنية، من بعدها كمان ما تنسوا رح يكون على تمام الساعة 6 محطة إخبارية لمتابعة كل جديد عبر تؤمية أستراليا. من لكم صباح الخير.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
6: 2ME News as it breaks.
7: وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المجلس.
6: No one but no one does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and

موعدنا مع محطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات، خاصة التصعيد اللي شهدته المنطقة بين الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمريكية، يلي طبعا رح نتابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار والتفاصيل بعد لحظات من الوقت لليوم 10 من شهر أيلول. برفقة تويمية بنستمع لجولة إخبارية.

0: the app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free. 2ME Australia and 2ME Gold. 2ME
3: Gold. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: David Rollins looking at some of the early morning news. British Prime Minister Andy Burnham says the UK has to stand up for fairness against injustice. In defending his government's decision to impose sanctions on Israeli settlements in the occupied West Bank, a trade ban alongside measures targeting settlement-linked companies and individuals has also been announced by countries including France and Canada. The Israeli government has slammed the move, saying the UK has 30 days to close its consulate in Jerusalem. Mr. Burnham says the British people expect strong action. German Chancellor Friedrich Merz has accused the Alternative for Germany party

0: مساء الخير. في نشأة الليلة، نتنياهو تحت الضربات الانتخابية، عون الانتشار في النبطية متصل بالتزامات الدولة، الجيش وقف الاعتداءات مقابل استكمال مهام اتفاق الإطار.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ ABC مع نيكول الحجل وتوني مراد.
2: مساء الخير. لم يعد يعيش في النبطية وجوارها سوى أقل من 10% من السكان، يمضون ساعات تحت النيران الإسرائيلية والتهديد بالوصول إلى مدينتهم بحجة تحرك عناصر حزب الله هناك. هذا ما حرك ملف عودة الدولة إلى المدينة، وهي تشهد منذ ساعات تخفيضا للاعتداءات الإسرائيلية من جهة، وتكثيفا لوجود الجيش اللبناني في المنطقة التي لم يتركها أصلا. في الاجتماع الأمني الذي عقده رئيس الجمهورية جوزيف عون عصرا، جملة هي مفتاح قصة النبطية وما هو أبعد منها، وهذه حرفيتها: أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، والانتشار الأمني في النبطية متصل بالالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. كيف يقرأ كلام عون هذا؟ وهل هو تذكير بأن الدولة بكل مؤسساتها المدنية وأجهزتها الأمنية ملتزمة أمن المناطق الجنوبية غير المحتلة بكل ما يحويه ذلك من تفاصيل، تبدأ من ضبط السرقات إلى ضبط السلاح، وبأن تكثيف حضور الجيش هناك يجعل أي اعتداء على النبطية اعتداء على الجيش نفسه؟ أمام المعادلة هذا معضلتان: من يضمن فعلا عدم تحويل النبطية إلى بنت جبيل ثانية أو خيام ثانية، وهنا نتحدث عن حزب الله، ومن يضمن أن لا يؤدي جنون بنيامين نتنياهو إلى إشعال أي جبهة واحتلال أي منطقة ومنها النبطية، وربما أبعد من النبطية حتى. الوقائع تدل على أن لا ضمانات سوى ربما بمقدار ما تطبقه الدولة من التزامات، فهي كلما كثفت عملها كلما سحبت الذرائع ربما من إسرائيل. وفي هذا الإطار جاء بيان قيادة الجيش الذي أكد الاستعداد الكامل لتنفيذ التزامات اتفاق الإطار، في حين أن إسرائيل لم تلتزم به وخرقته 7700 مرة. إسرائيل التي تتقدم صوب انتخابات تشريعية تتوالى فيها الضربات ضد نتنياهو وحكومته المتطرفة، وهو وجه رسالة اليوم من جبل الشيخ المحتل مفادها: نحن قريبون جدا من تحقيق إسقاط النظام الإيراني، والمحور بكامله سينهار في نهاية المطاف. نهاية لا يستطيع نتنياهو جدولتها، وهي مرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة والصين ومحورها. من منهما يمسك بالطاقة وإمداداتها وطرقها من حول العالم؟
3: تهمة باطلة، كلمتان يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تكريسهما للدفاع عن نفسه تجاه أخطر ضربة سياسية تلقاها قبل الانتخابات التشريعية في 27 من تشرين الأول المقبل. ما يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية نفيه هو ما كشفته صحيفة هآرتس عن أنه تلقى قبل أيام قليلة من 7 أكتوبر محادثة هاتفية سرية من رئيس الإمارات محمد بن زايد، يحذره فيها من هجوم يشبه الزلزال تحضره حماس ضد إسرائيل. الصحيفة وفي عملها الاستقصائي كشفت أن مندوب الإمارات سلم نتنياهو جهاز هاتف مشفر استخدم خلال المحادثة، وأن هذا الجهاز دمر مباشرة بعد الاتصال. لكن الأهم ما نقلته من أن نتنياهو تجاهل التحذير ولم ينقل المعلومة إلى أجهزة الأمن. الضربة بالمفهوم الانتخابي قاضية، ما استدعى تقديم نتنياهو دعوة قذف وتشهير ضد صحيفة هآرتس.
4: كل شيء عند عائلة بن زايد على مستوى عال جدا، طبيعة ردهم أراها كتأكيد. هم لا يريدون إحراج نتنياهو والتهديد بالدعوة لا يجدي نفعا، فهذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها نتنياهو معهم بكذبة. سبق أن بنى له تصورا مخالفا لكل الحقائق، كان يريد تفجير فكرة الدولتين، وفي الوقت نفسه أراد التعامل مع حماس على أنها حركة ضعيفة ومهزوزة. نتنياهو يثبت اليوم من جديد فكرة أنا ولا أحد سواي.
3: حجم الضربة هذه تزامن مع الانطلاق الرسمي للانتخابات عبر تقديم القوائم الانتخابية المشاركة فيها، ما رفع حدة القلق الداخلي من إقدام نتنياهو على تفجير الوضع الأمني تحديدا على جبهتي لبنان والضفة الغربية، وهذا ما تحذر منه مجموعة من الأمنيين والعسكريين.
5: احتلال مرتفعات علي الطاهر هو فخ يضعه نتنياهو أمام حزب الله قبيل الانتخابات في إسرائيل، فإذا ردوا بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة فسيستغل نتنياهو ذلك ويضرب الضاحية والبقاع اللبناني، ثم سيعرض أمام الجمهور الإسرائيلي إنجازا كبيرا جديدا. اليوم هم في مأزق، لأنهم إذا ذهبوا فعلا إلى خطوة كهذه بالقوة وهاجموا مدن إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة فسيتلقون ضربة قاسية، وإذا لم يفعلوا ذلك فهذا يعكس تراجع قدرتهم على الردع.
3: التطورات المتسارعة تأتي فيما يواصل الجيش الإسرائيلي مناورته الواسعة بمشاركة كل وحداته، وهي تحاكي سيناريو تنفيذ تسلل يستهدف إسرائيل جوا برا وبحرا. هذا في وقت صدرت أوامر بتعزيز قوات الجيش على جبهة لبنان وتقليص الإجازات، مع معلومات نقلت عن تقرير أمني تحدث عن أن حزب الله يستعد لما يسمى حرب عصابات. تقدر الاستخبارات العسكرية أنها ترتكز إلى أسلوب هجومي تزرع خلاله عبوات ناسفة تستخدم فيه مسيرات متفجرة، ولا يستبعد أن يشمل عمليات هجومية تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: نتنياهو وخلال تفقد قواته في جنوب سوريا أكد أن إيران ووكلاءها الإقليميين على وشك الانهيار.
6: لن نسمح لأي جيش إرهابي بأن يرسخ وجوده على حدودنا، وهذا أحد الإنجازات الكبرى التي حققناها في حرب النهضة، ومن هذه القمم لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، فالمهمة الرئيسية هي أسقاط نظام الإرهاب في إيران. نحن قريبون جدا من ذلك، ونعلم أن المحور بأكمله سينهار في نهاية المطاف. نحن ملتزمون بإنجاز ذلك وسننجزه.
2: وفي سياق متصل بالتهديدات الإسرائيلية، أهالي النبطية قلقون من تكثيف العدوان عليها، والجيش اللبناني ينتشر في المدينة لطمأنة أهلها.
7: وكأن النبطية وضعت تحت الاختبار لكن من دون إعلان. هدوء حذر لنحو 48 ساعة قابله تكثيف لمهمات الجيش عبر دوريات متحركة وثابتة، أحداها في سوق النبطية في إطار مهماته في المناطق غير المحتلة.
8: تأتي هذه التعزيزات في إطار تكثيف تواجد الجيش وليس إعادة انتشار الجيش، فالجيش لم ينسح من النبطية، المخابرات كانت موجودة، فوج الهندسة أيضا كان موجود بسكنة النبطية اللي هي يعني بين نبطية الفوقة ونبطية التحتة، إضافة أيضا إلى أنه الجيش اللبناني وتحديدا فوج التدخل الثاني اللي هو موجود ومنتشر في هذه الأثناء هو عنده سكنة بالزهراني، وهو كان عم ينفذ دوريات دائما في منطقة النبطية.
9: نحن ولا مرة تركنا منطقة النبطية كجيش، وسواء خلال الحرب أو بعد الحرب أو بالوقت الحالي، نحن فقط كثفنا المهمات هون والنقاط الانتشار لطمأنة الأهالي. ضمش تكثيف العديد حسب متطلبات المهمة، أوقات بنطلع مثلا العديد حسب شو بدأ المهمة بناخد معنا عديد.
7: تعزيز انتشار الجيش جاء بعد اتصال لرئيس الجمهورية جوزيف عون برئيس بلدية النبطية، الذي قال للـLBCI إنه أكد للرئيس على أهمية حضور الجيش لعودة الأهالي وبث الطمأنينة. طمأنينة عبرت عنها هذه السيدة بطريقتها بتوزيع المعمول ترحيبا بالجيش.
10: المجزرة اللي صار 13 شهيد بكفر رمان، هذه اللي خلت الناس تظهر لمعلوماتي، وجود الجيش اليوم شو بيعطيهم؟
11: الجيش اليوم بيعطيهم أمل، بيعطيهم روح، بيعطيهم حيوية. امبارح اتصل هو رئيس الجمهورية في تقريبا الساعة 12 الظهر، حيا النبطية، حيا صمودة، ونحن معاكم واقفين مع جنبكم، وأجرينا اتصالات كتير عشان موضوع النبطية. لنوقف الهجمة اللي عم تصير عليها، وقال لي رح ينزل الجيش الظهر، كان الجيش هون.
7: المصادر العسكرية تقول إن تكثيف الانتشار جاء استجابة لمطالب الأهالي، ومعلومات الـ LBCI تشير إلى أنه تزامن مع مواكبة سياسية. فبعد إعلان إسرائيل سقوط تلة علي الطاهر تصاعدت المخاوف من استهداف نبطي، وتكثفت الاتصالات السياسية مع واشنطن ودول خليجية للمساعدة في تحييد المدينة. وبحسب معلومات الـ LBCI اتخذ قرار تعزيز دور الجيش بالتوافق بين الرؤساء عون وسلام وبري بهدف حماية النبطي، وسحب أي ذريعة إسرائيلية لاستهدافها بحجة وجود نشاط خارج الدولة. مصادر دبلوماسية رحبت بالخطوة مع التأكيد أن حماية المدينة تتطلب حضوراً فعالاً ومكثفاً للجيش على الأرض. وفي هذا السياق وقعت أكثر من 600 شخصية من النبطية نداءً حملت فيه الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة، وحملت فيه كل من اتخذ خيارات أو سكت عنها مسؤولية خياراته، داعية إلى تعزيز وجود الجيش اللبناني في المدينة حتى لا يدخلها الجيش الإسرائيلي.
12: نحن نريد إنقاذ المدينة، صرنا 3 سنين بهذه المعاناة، كفى تدمير، كفى تهجير، كفى حروب، نريد أن نبني المستقبل. طبعاً إسرائيل هي المسؤولة الأول والأخير عن هذا العدوان، ولكن هناك تفاوض بالقوة العسكرية. نريد أن على الطرف الآخر أن يعي الأمور بتعقل وبحكمة.
7: لكن وفق المصادر لا ضمانات بشأن تحييد النبطية حتى الآن.
13: رئيس الجمهورية جوزيف عون اعتبر أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات الإسرائيلية ومساسا بالسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. وأثناء ترأسه اجتماعا أمنيا بحث أوضاع الجنوب عموما والنبطية خصوصا، شدد عون على دور الجيش في حماية البنى التحتية وتأمين عودة الأهالي إلى قراهم، وقال الجيش هو العمود الفقري للاستقرار، وعمله يتناغم ويتكامل مع عمل الأجهزة الأمنية الأخرى. وأضاف أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة أو غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد.
2: ومساء أصدر الجيش مقطعا مصورا فند خلاله التزامه بتنفيذ اتفاق الإطار مقابل عدم التزام إسرائيل ومواصلتها اعتداءاتها على لبنان.
13: الجيش وفي بيانه المصور كشف عن تفتيش منازل في الجنوب وتحدث عن شروط مواصلة تطبيق اتفاق الإطار.
14: الجيش اللبناني أبدى الاستعداد الكامل لتنفيذ التزاماته منذ توقيع اتفاق الإطار، وباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة العملياتية في المناطق النموذجية بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان وفق الخطة المحضرة من قيادة الجيش، علما أنه لم يتم الاتفاق الكامل على مراحل هذه المناطق ولا الخطوات اللاحقة. وشملت إجراءات الجيش تركيز 6 حواجز ثابتة و13 نقطة مراقبة على الطرقات المؤدية إلى بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة، وكذلك داخل هذه البلدات تسير دوريات راجلة ومدولة.
15: حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون بارد، درجات الحرارة 17، على صعيد ملبن درجات الحرارة اليوم 16 درجة، وطقس رح يكون طقس مشمس بملبن وبسيدني. نسمع نحن وياكم عمرو دياب.

0: صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا، من تابع سوا مشوارنا اللي انطلقنا برفقته من الساعة 5 وبيستمر لغاية الساعة 11 لمتابعة أهم الأخبار البارزة لليوم على المستوى الأسترالي أو على المستوى الدولي. خليكم معنا لتتعرفوا على آخرة وأهم. اليوم موضوع الهجرة اللي دايما عم بيكون الموضوع الساخن والأهم، والخلافات اللي عم تزيد حول العدد المناسب للمهاجرين اللي بتستقبلهم أستراليا وسط أزمة الإسكان ونقص المهارات والضغوط كمان على البنية التحتية والخدمات. الحكومة اللي عم بتحاول تحقيق توازن بين حاجة الاقتصاد إلى العمال والمهارات وبين خوف المواطنين هون عنا بأستراليا بشأن أسعار المنازل والأجارات وتكاليف المعيشة. فإذا هون بعد الخلاف واضح، وكل حزب منشوف أنه عم بيقدم بشكل أو بآخر عم بيقدم أرقام، ولكن قديش هي منطقية أو قديش هي قادرة تساعد بالوقت يلي اليوم المواطن الأسترالي عم بيشهد أزمة معيشية واقتصادية خانقة، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة للمساكن. الشرطة اللي عنا في سيدني بعدها عم بتلاحق وعم تتعامل مع عدد من الحوادث الأمنية، حيث اعتقلت شاب بعمر 21 سنة بعد مطاردة بمنطقة نورث بونداي بيتش بالساعة الأولى، كانت من صباح الأحد. بعد يعني اليوم عم نشوف في كانت المطاردة لإله، ورح نشوف يعني هالحادث القوي اللي كنا حكينا عنه مبارح، والشرطة بعد عم تحقق بتفاصيل أوفى، وأكيد شو الجزاء اللي رح ياخده هالشاب من خلال يعني هيدي السنة. قديه شفنا من المطاردات كانت للشرطة، بدل ما تكون الشرطة اليوم موجودة لملاحة قضايا يمكن تكون أهم، عم نشوفها كيف عم تلعب دور هيك مثل الأفلام اللي جيمس بوند، هيدي الأفلام يلي بيصير فيها مطاردات، وهيدي الخبرية يلي عم تتكرر صارت بشكل أسبوعي بالوقت يلي عم نشهد كمان عنا على صعيد سيدني عمليات انتقامية عصابات المنظمة، كمان جريمة جديدة ووفاة شخص بسبب عملية إطلاق نار عليه وقعت بكار بارك بمنطقة بانشبول بسيدني. وكان الملفت والمحزن أنه كان هالحادث أمام مرأة عيون أمام عيون أطفال، فهيدا الشيء بيخلي الشرطة اليوم كمان تلاحق أكتر وتتشدد أكتر، ويعني كمان نتمنى يمسكوا بيد من حديد للحد من هذه الجرائم اللي عم تنتشر عنا في سيدني والعمليات الانتقامية اللي نشطت خلال الأيام الماضية. كان آخرها هالعملية الإطلاق النار اللي وقعت بكار بارك بمنطقة بانشبول سيدني وقدام أطفال. خلينا نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا عبر تؤمي أستراليا مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم. خليكم معنا، وأكيد اليوم حذرت مؤسسات الشيبر أنيويشن من أنه لهون الخطة اللي وضعتها يعني جيم شالمرز اللي كمان كان عم بيعارض الاقتراح اللي قدمته بولين هانسن ومؤسسات السوبر أنيويشن اللي كمان حذروا من الخطة اللي ممكن تترك بعض العاملين بأموال أقل بكتير عند التقاعد. رح نتابع مع مزيد من الأخبار من بعد وقفي قصيري مع البريك، منتابع مع آخر وأهم التطورات اليوم على صعيد منطقة الشرق الأوسط والعالم.
1: مع كل صباح تحية منكم غير شكل، بكل صباح مقابلة غير شكل، بس الغير شكل أنه رأيكم حر وغير شكل، ومع الموسيقى صبحية غير شكل أكيد دايما عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
0: معكم دائما من راديو تؤمي أستراليا 16:38 AM. إذن مع آخر أهم الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن الدولي، أسعار النفط العالمية اللي ارتفعت $100 أمريكي للبرميل، هيدي للمرة الأولى من شهر جولاي، وسط خوف كتير كبير بتصعيد بمنطقة الشرق الأوسط. قرار دولي بيطوي صفحة البرنامج النووي السوري. السعودية تدين الاعتداءات الحوثية على البنى التحتية بالمملكة. أيضا في عناوين اليوم، ترامب: المفاوضات مع إيران قد تحدث، وموعد انتهاء الحرب، يعني اعطانا كمان موعد لانتهاء الحرب حسب كلامه ترامب قبل صعود طائرة الرئاسة لدالاس لحضور مؤتمر للحزب الجمهوري. لا نتطلع إلى اتفاق أقوم بما هو أكبر من الاتفاق النووي. بشأن الحرب بيقول أن الحرب راح تنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة، وبتصريح بيقول أن الحرب راح تنتهي على الفور فور فوزنا بالانتخابات المقبلة. فأدي هذا الكلام مسحة، وراح يكون في تغيير بالمواقف رئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه كل يوم بلون، كل يوم بلون. غارات وقصف إسرائيلي بيستهدف عدة مناطق بجنوب لبنان. راح يكون لنا لقاء من بعد أخبار الساعة 7، راح نرجع ننتقل للبنان مع الصحفي الأستاذ جوزي شلوحي لحتى ينقلنا لآخر وأهم المستجدات اليوم من لبنان. كونوا معنا، خاصة من خلال التحرك العسكريين المتقاعدين اليوم اللي كان لهم تحرك وقطع الطرقات من جديد لتنفيذ مطالبهم. رح نروح لاستراحة ومن بعدها جولتنا مع أخبار الساعة 6:30 عبر راديو تؤمية أستراليا. بتستمعوا لها بعد بريك.
7: Wake up feeling refreshed.
8: Wake up!
7: Come on, it's time to get up.
9: على راديو تؤدي.
10: It's my show.
9: أخبار بتهمك.
11: Okay, let's go.
9: مع تؤدي كل صباح.
12: Wake up, wake up.
13: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
14: On the hour, every hour. First. 2MA Australia News.
10: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2MA أستراليا.
15: نتنياهو وهزيمة النظام. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير بي، رانيا عبيد وماريو سعده.

0: عناوين لبانوراما. غارات عنيفة تستهدف المنصوري في هذه اللحظات. نتنياهو وصل إلى جبل الشيخ ويؤكد على هزيمة النظام في إيران. الرئيس عون يجمع القادة الأمنيين حول أمن الجنوب والنبطية. الانتشار الأمني متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي. العسكريون صعدوا وينتظرون القرار. ميدان الجنوب مشتعل والقصف لم يهدأ منذ ليل الأمس. بعد اتصال من رئيس الكتائب، بري يبدي تجاوبا لتأجيل جلسة الاثنين لأنها تتزامن مع ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل. المارينز فوق جزر إيران، البنتاغون يدرس إنزالا خاطفا للسيطرة على هرمز. وتتابعون في ليبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. توزع المشهد السياسي بين الشارع الذي شهد احتجاجات متنقلة للعسكريين المتقاعدين وبين الجنوب الذي لم يتوقف فيه القصف منذ ليل الأمس. في السياسة، القيادات تابعت ميدانيات الجنوب بقلق كبير، وفي هذا الإطار بحث الرئيس عون مع رئيس الحكومة في استمرار الضربات الإسرائيلية وتعزيز انتشار الجيش. وعلى صعيد آخر واحتراما لذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، رئيس الكتائب النائب سامي الجميل طلب تأجيل جلسة مساءلة الحكومة ورئيس المجلس تجاوب. أما البداية من تحرك العسكريين مع تراز الخوري،
1: واصل العسكريون المتقاعدون التحركات والاعتصامات للمطالبة بالحقوق المشروعة، وفي مقدمها إدراج الزيادة على رواتبهم بشكل عادل ومنصف ضمن الموازنة العامة للعام 2027. العسكريون أشعلوا الإطارات وحاولوا اختراق السياج الشائك أمام القصر الحكومي، لكن رئيس رابطة قدام القوات المسلحة العميد المتقاعد شامل روكوز طمأنهم بعد اجتماع أجراه مع المعنيين.
2: نتيجة الاجتماع شكل لجنة تقنية من عندنا مع مدير عام المالية ودرس الموضوع، وبعتد رح يعطينا النتيجة اليوم أو بكرة مدير عام المالية للجنة الوزارية. لأننا رح يكون في اجتماعات متواصلة مع اللجنة الوزارية تنوصل لنتيجة بشكل أنه ما بتروح الموازنة على مجلس النواب قبل ما نكون اتفقنا.
1: هؤلاء العسكريون أمضوا سنوات من حياتهم في خدمة الوطن وتحملوا المخاطر والمسؤوليات دفاعا عن أمنه واستقراره، ومن غير المقبول أن يجدوا أنفسهم اليوم أمام ظروف معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتآكل قيمة الرواتب. ماذا قالوا؟
3: وصل معاشنا للفترة 100 دولار، هلا اليوم 400 دولار 500 دولار، أجور البيت 200 دولار، الاشتراك قديه، الوايفة قديه، المي قديه، يعني آخر شيء مطلع نحن ما بلاكل.
4: نحن بدنا حقنا كامل، بده ينزل بالموازنة قبل ما يصير عمل النواب، بدنا حقنا نعيش بكرامتنا، بدنا قيمة مصرياتنا.
3: ما خلوا شيء لما خلوه، بس هاي الحكومة، هاي الوزراء، هاي بدها عيش تضل مسيطرة هيك لكل شيء. ليش؟ لبنان واحد من 140 مليار، من ليش واحد 140 مليار؟
1: إن مطالبة العسكريين المتقاعدين بحقوقهم ليست منا من أحد، بل هي حق اكتسبوه بعد سنوات طويلة من الخدمة والتضحيات، لذلك فإن عدم تلبية المطالب سيؤدي إلى خطوات تصعيدية كبيرة. تريز الخوري، صوت لبنان.
0: وبعد جلسة مجلس الوزراء، وزير الإعلام الدكتور بول مرقس قال: بحثنا وعدلنا بعض بنود مشروع الموازنة على أن تستكمل الدراسة يوم الجمعة وغدا.
5: استكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة مادة مادة، فتم تعديل البعض منها، واستكمال البحث سيجري غدا إن شاء الله، أو بالأحرى الجمعة، على أن تجرى أو تعقد جلسة غدا الخميس الساعة 2 بالقصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية.
0: في قصر بعبدة رأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا أمنيا لبحث الأوضاع الأمنية في الجنوب عموما ومنطقة النبطية خصوصا بمشاركة قادة الجيش والأجهزة الأمنية. وشدد عون على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، مؤكدا أن تعزيز الانتشار الأمني في النبطية يرتبط بالتزامات الدولة ويقوي موقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل. الرئيس عون كان عرض مع الرئيس نواف سلام للإجراءات التي يتخذها الجيش لتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة لطمأنة المواطنين. وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء، معنا مباشرة مجد العيد، تفضلي.
6: شكرا بيير. إذا انعقد مجلس الوزراء جلسة أخرى هي الثانية مخصصة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027 برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء. في بداية الجلسة شرح الرئيس سلام المباحثات التي أجريت مع وفد من متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين والتي عقد في جو من التعاون، وقد أفضى الاجتماع إلى الاتفاق على اقتراح يقضي بتوحيد الرؤية حول الأرقام والتكلفة التقديرية، وهذا الأمر قيد المتابعة مع وزارة المال تمهيدا للرجوع إلى مجلس الوزراء بشأنه بحسب ما أشار وزير الإعلام بول مرقس في ختام الجلسة.
7: أكد الجيش في بيان أن استمرار الاعتداءات بالتزامن مع أعمال الهدم في الجنوب لا يترك مجالا للشك حيال نوايا إسرائيل العدوانية، ويناقض القوانين الدولية ويهدد التفاهمات والترتيبات القائمة ويعيق جهود الجيش الرامية إلى إرساء الاستقرار، كما يمثل خرقا فاضحا لسيادة لبنان وأمنه. كما أبدى الجيش الاستعداد الكامل لتنفيذ التزاماته منذ توقيع اتفاق الإطار، وباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة العملياتية في المناطق النموذجية بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وشملت الإجراءات تركيز 6 حواجز ثابتة و13 نقطة مراقبة على الطرقات المؤدية إلى بلدات زوتر الغربية وفرون وصريفة، وكذلك داخل هذه البلدات تسير دوريات على مدار الساعة إزالة الأسلحة والذخائر غير المنفجرة ومصادرتها، ومنع وجود الجماعات المسلحة، بحيث صادرت الوحدات العسكرية المختصة حوالي 1818 قطعة من الأسلحة والذخائر. أيضا تفتيش عدد من المنازل وفق القوانين وبموافقة مالكيها. وهنا أبدى الأهالي تعاونا كاملا مع إجراءات الجيش الهادفة إلى إزالة مصادر الخطر والذخائر من مخلفات الحرب.
0: وبالتزامن مع الإجراءات العملياتية اتخذت الوحدات العسكرية إجراءات العودة الآمنة للسكان من خلال رفع الركام وفتح الطرقات وتفعيل أنشطة التعاون العسكري المدني الهادفة إلى توفير الحاجات الأساسية للأهالي. كما شاركت الوحدات العسكرية في انتشال جثامين الشهداء، وهذه الإجراءات أتاحت السيطرة العملياتية للجيش والتحكم بحركة الدخول والخروج ضمن منطقة العمليات. وفي بلدة زوتر الغربية استطاع نحو 70% من السكان العودة إلى البلدة وتفقد ممتلكاتهم، لكن 16% منهم فقط تمكنوا من الاستقرار، أي ما يعادل 60 عائلة من أصل 450، كون الاحتلال الإسرائيلي دمر 85% من المنازل بشكل كلي و15% منها بشكل جزئي. وفي مقابل التزام الجيش فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم بالاتفاق، إذ بلغ عدد الخروقات حوالي 7700 خرق اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الإطار في 26 من حزيران لعام 2026 ولغاية تاريخه. كما أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار على مقربة من عناصر الجيش ودورياته.
7: على الأرض أعلن الجيش الإسرائيلي هذا المساء العثور داخل مدارس في جنوب لبنان على أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية تابعة لحزب الله، بينها صواريخ ومنصات إطلاق. واستهدفت غارة من مسيرة دراجة نارية على مفرق زبدين ما أدى إلى سقوط قتيله، كما استهدفت غارة مدرسة المنصور الرسمية. وأقدمت القوات الإسرائيلية على إحراق عدد من المنازل في الجهة الغربية من حي جبلي في بلدة الخيام، كما سجلت سلسلة تفجيرات جديدة في المنصور والقنطرة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة.
0: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إذا تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، ولا سيما في النبطية ومحيطها.
7: عدل رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد جلسة الهيئة العامة إلى يومي 15 و16 من أيلول عند 11:00 PM. وعلمت صوت لبنان أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كان قد أجرى اتصالا بالرئيس نبيه بري، لفت في خلاله إلى أن جلسة مساءلة الحكومة التي حددت في 14 أيلول تتزامن مع ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، طالبا تأجيلها احتراما للذكرى. وأبدى بري تجاوبا كبيرا مع هذا الطرح.
0: كشفت مصادر غربية عن سيناريوهات عملياتية نوعية تدرسها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، تشمل إمكانية تنفيذ وحدات مشاة البحرية الأمريكية المارينز عمليات إنزال برمائي خاطف على بعض الجزر الإيرانية الاستراتيجية غير المأهولة بالسكان والمحيطة بمضيق هرمز. وتسعى القيادة العسكرية الأمريكية من وراء هذا المخطط وفقا لما نقلته المصادر ذاتها لأرمنيوز إلى إعادة صياغة الخريطة الأمنية في المضيق عبر تحويل تلك الجزر إلى نقاط مراقبة عسكرية متقدمة.
7: قال الحرس الثوري الإيراني إن منطقة بحرية خاضعة لقيود ستمتد من تشابهار في إيران إلى أجزاء من خليج عمان وبحر العرب. ويأتي الإعلان بعد أن نقلت وسائل أعلام رسمية عن محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله إن إيران ستنشئ منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في خلال الأيام المقبلة.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن جبل الشيخ أكد أن بلاده تسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ إلى نهر اليرموك، وأضاف: لن نسمح لأي جيش بالتمركز على حدودنا وملتزمون بإسقاط نظام الإرهاب في إيران. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟
7: الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بالحرارة التي تتراوح بين 24 و27 درجة.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 هي متابعين نحن وياكم أهم الأخبار لليوم مع زميلنا محسن اللي رح نكون معه بعد لحظات من الوقت بعد وقف قصير من مع البريك لمتابعة اليوم أهم الأخبار والتطورات وخاصة اليوم من خلال هالتقارير اللي عم بتصدر واللي عم تبين قدي في ناس للحقيقة اشتروا منازل بين شهر بحزيران وأيضا آب وتبين أنه تراجعت قيمة العقارات اللي اشتروها وطلبات القروض العقارية لدى البنوك تراجعت من وقت أعلان تغيرات الموازنة مع تسجيل الويست باك انخفاض كبير خاصة بين المستثمرين والمشترين لأول مرة. وهون منشوف يعني كمان مسؤول ببنك الويسباك بيقول أنه المفهوم من أنه يتردد المشترون من الشباب بدخول السوق خاصة بعد سلسلة من زيادات أسعار الفائدة وحالة عدم هيك اليقين المرتبطة بالتغيرات الضريبية ويعني كمان قد يكون في هناك ارتفاع مرتين لأسعار الفائدة قبل نهاية هالعام. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا كمان مع موضوع كتير مهم وهو اللي بيتعلق بطبيعة الحال بسيناتور مهران فاروقي وحزب الخضر يلي عم بيطالبوا الحكومة الأسترالية باتخاذ موقف شبيه بالموقف اللي أخذته فرنسا وكندا وكتير بريطانيا والدول الأوروبية من مقاطعة المستوطنات في الضفة الغربية. يعطيك ألف عافية محسن, صباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: يعني من وين مبلش من اليوم
1: مسز فاروقي
0: شو تعليقك على كلامه؟
1: موقف من المفروض انه يكون في اجماع على اتخاذ هكذا قرارات وخصوصا باستراليا من بعد ما صار بونداي ومن بعد هذه الامور اللي اظهرت شرخ بالمجتمع الاسترالي بطريقه كتير كبيره. ولكن ما بعرف ليش سيدي فاروقي بدل الاهتمام بامور استراليا والتركيز على مراكز على محلات اللي يستفيد منها المواطن الاسترالي على طول تغرد خارج استراليا وتحاول تصحيح السياسة العالمية. فمفروض انه كل واحد يعرف حجمه قديش هو كلود, وهي وحزب الخضر يعني ولا مرة بتمرق مناسبة الا بمهاجمة دول خارجية لا تتماشى سياستها مع العقيدة او الايديولوجيات التي يؤمن بها حزب الخضر والسيد فاروقي بصورة خاصة. فبعتقد أنا أنه الاهتمام بالوضع الداخلي من بعد ما أوصلت هذه الحكومة والائتلاف والتحالف مع حزب الخضر إلى أدنى درك من الانهيار الاقتصادي, مفروض أنه نركز هون ونترك الأمور للسياسة الخارجية يجب الاتفاق عليها لأخذ موقف من إسرائيل أو من فلسطين أو من غير بلدان.
0: نعم, يعني كمان السؤال اليوم اللي كتير عم ينطرح أنه نحن عم نهتم بشؤون أستراليا وبالقضايا المتعلقة بأستراليا أكثر من يمكن الاهتمامات بما يحدث في الخارج.
1: مش عم نهتم, لا, خصوصا حزب العمال والخضر اللي عندهم ايديولوجيات يسارية ودينية بتدخل بأي موقف بياخدوك لول. هيدا الشيء مش مخبى, يعني معروف للجميع ولكل المستمعين. يجب الانتباه إلى هذه الأمور, يعني ما نروح بالعاطفة ونترك استراليا للانهيار. مشان هيك بعتقد أنا أنه بدل ما التركيز على الأمور الخارجية يجب التركيز على الوضع المعيشي للمواطنين الأستراليين وترك الأمور الخارجية لأربابها. لأنه مش كل ما واحد يعني صرنا نشوف بالعشرين سنة الماضية أو العشر سنوات الماضية بأستراليا أنه في تدخل من النواب العاديين وبالسياسات الخارجية هذه ما كنا نشوفها قبل، كنا نشوف وزير خارجية ورئيس الحكومة هن يهتموا بهذه الأمور.
0: نعم.
1: وخصوصا الأمور السياسية، ولكن اليوم أي حدا بيقدر يطلع من البرلمان أو من السنت بيقدر يعطي رأيه بالقرارات الخارجية لأستراليا.
0: اليوم ما في خلاف عم نشوفه عم يتظهر أكثر وأكثر بين أندرو هيستي وزعيمة ونيشن سيناتور بولين هانسن والنائب نابي جويس، فكيف بتشوف يعني هذا السجال اللي عم يدور بين بعضنا البعض، وخاصة فيما بيتعلق بالنسبة لبين روبرت سميث وكمان بالنسبة لكثير من القضايا اللي يعني عم بيكون في خلاف بيناتهم؟
1: طبعا السبب الرئيسي للخلاف انه خوف أندرو هيستي من خسارة موقعه او المركز النيابي ببيرث، هيدا هو السبب الرئيسي للهجوم من السيد هيستي على بولين هانسن، برغم كل الاتهامات التي وجهت إليها منه، ولكن في كتير من حزب الأحرار ونحس أنه في ربما خلاف حول العلاقة بين حزب الأحرار وبولين هانسن ومحاولة خلق تحالف ما، ولكن السيد هيستي بعده مصر أنه طالما مركزه النيابي بخطر فلن تكون أي هناك أي توافق بين حزب الأحرار وبولين هانسن وخصوصا بولاية غرب أستراليا. فهذا هو السبب الرئيسي كلود، ما في أسباب إيديولوجية، لأنه نحن بنعرف أنه سيدي بولين هانسن تحترم وتقدر المحاربين والمحاربين القدامى، وتعتمد على الجيش الأسترالي إذا بدك لضخ الروح الوطنية بأستراليا. السيد هيستي عم بيجرب أنه يهاجمها ضمن هذا الإطار لمحاولة كسب ناخبين بالانتخابات الفيدرالية المقبلة بوست أستراليا.
0: نعم. أدي محمس يعني كمان للنهائيات اللي راح تنطلق هون بالنسبة للNRL، فشو
1: محمس وخايف على الروسترز أنا
0: وأنا صرت خايفة عليهم بصراحة ضمن آخر مباريتين.
1: هي رابيد هوز عندهم إمكانية الفوز،
0: دولفينز ما تستهوين الدولفينز يلي قد يكون
1: دولفينز وبنريث، يعني في أربع فرق كتير مهمة. بكرة في ماتش كتير مهم للأرانب رابيد هوز، بالإضافة إلى بنريث اللي هي هلأ متألقة وعلى رأس القائمة بالمباراة القادمة. فبنتمنى أنه نشوف لعب حلو بغض النظر أي فريق بيكون، وبنتمنى لك كلود أنه يكون

0: المباريات الماضية، فبنتمنى أنه يكون في بالمباراة هذا الأسبوع يكون في لهم دور أكثر للروسيس. جد بس كرمالك تضلك مبسوطة.
1: أي لا الأجواء الرياضية كلها هيك بتفرحنا وبتبعدنا شوي عن الهموم اليومية والأخبار السياسية المتعبة، فبتلاقي أنه منهرب للرياضة لحتى هيك نغير شوي من الأجواء. يعطيك ألف عافية محسن، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من توائمية أستراليا على 1638 أيام. إذن مع آخر وأهم التطورات لليوم، آخرة وأهم على صعيد لبنان، ظاهر أنه الأوضاع كرمالة للأسوأ مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وجيش اللبناني. الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تهدد كمان الاستقرار، وحسب طبعا التخوف من أنه كمان قد تطيح بشكل أو بآخر بالمفاوضات. وحسب قيادة الجيش اللي بتقول الاعتداءات المتواصلة تهدد الاستقرار وتعيق جهود الجيش. رح نتابع نحن وياكم من توائمية أستراليا على 1638 أيام. مجلس الوزراء عدل بعض مواد الموازنة حسب وزير الإعلام بول موروس. بريك ومن بعد الأخبار كونوا معنا.
2: روق أعصابك ما تعتلهم عجقة السير، نحن هون معك. 2ME أستراليا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدواني أستراليا.
1: نحو نصف المنازل التي تم شراؤها في سيدني وملبن خلال العام الماضي أصبحت الآن قيمتها أقل من السعر الذي اشتراه أصحابها به. ويشير تحليل حديث إلى أن واحد من كل خمسة منازل تم شراؤها في 2025 آب 2025 أصبح أقل قيمة بنحو 5%. لن تفرض سيدني ترينز رسوم على الركاب ابتداء من يوم الجمعة وحتى عطلة نهاية الأسبوع في أكتوبر، ويأتي ذلك في ظل النزاع الصناعي المستمر بين أعضاء النقابة والمشغل الخاص. وتحث ترينسبورت فور نيو ساوث ويلز الركاب على الاستمرار في استخدام بطاقات الدفع الخاصة بهم وتسجيل الدخول والخروج كالمعتاد. في عناوين اليوم أيضا، عملية إطلاق نار وقعت في جنوب غرب سيدني في منطقة بانشبول. وآخر المعلومات أن رجل يبلغ من العمر 30 عاما تقريبا قتل برصاص في موقف سيارات تابع لمركز في بانشبول. وتشير المعلومات إلى أن الرجل كان مدرب ملاكمة وقد تلقى العلاج من المسعفين لكنه توفي في مكان الحادث. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمع

0: لإذاعة UME أستراليا ونزل التطبيق حاليا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد ظهر اليوم اجتماعا أمنيا في قصر بعبدة، حضره قائد الجيش والقادة الأمنيون، وخصص الاجتماع للبحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب عموما وفي منطقة النبطية خصوصا، حيث عرض القادة الأمنيون تقارير مفصلة عن الوضع في المنطقة من مختلف جوانبه. وشدد الرئيس عون على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بسيادة الوطنية، معتبرا أن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي. وتحدث رئيس الجمهورية عن دور الجيش معتبرا أنه العمود الفقري للاستقرار في المنطقة، وأن عمله يتناغم ويتكامل مع عمل الأجهزة الأمنية الأخرى، منوها بدوره في حماية البنى التحتية والطرقات الحيوية وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم. وأكد عون أهمية التنسيق الدائم بين الأمن العام وأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني لتفادي ازدواجية الجهد وتقاطع الصلاحيات، مع أهمية التقييم الدوري للواقع الراهن، داعيا الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها، ومؤكدا أن أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد. وفي مجال آخر أكد رئيس عون خلال الاجتماع وقوفه إلى جانب العسكريين وحقوقهم المتقاعدون منهم ومن لا يزالون في الخدمة الفعلية، داعيا إلى التوفيق قدر الإمكان بين قدرات الدولة وإمكاناتها من جهة وبين حقوق العسكريين من جهة أخرى، والعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب مع الحفاظ على التوازن المالي والخطوات التي تتخذها الدولة لاستعادة النهوض المالي والاقتصادي. يترأس رئيس الحكومة نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير، وذلك لاستكمال البحث في مشروع موازنة 2027. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وجرى البحث في تطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤون وطنية. كما التقى بري وزير المالية ياسين جابر وبحث معه في الأوضاع العامة لا سيما المالية منها والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وخاصة على القرى والبلدات الجنوبية. أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح لأي جيش بالتمركز على الحدود مع إسرائيل، مؤكدا الالتزام بإسقاط النظام في إيران. كلام نتنياهو جاء خلال جولة له على جبل الشيخ المحتل في سوريا برفقة وزير الدفاع إسرائيل كأتس ونائب رئيس الأركان اللواء تمير يدائي، حيث تلقى تقريرا حول النشاط العملاتي في المنطقة. وقال نتنياهو: في ليلة رأس السنة العبرية نحن على قمة جبل الشيخ، دمشق هنا ولبنان هناك، وهضبة الجولان سوريا هناك. مضيفا، نحن نسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ إلى نهر اليرموك، ومن هناك إلى البحر الأبيض المتوسط، سيطرة مطلقة لا مثيل لها. وتابع نتنياهو، ومن هذه القمم ينتظرون المزيد من العمل، معتبرا أن العمل الرئيسي هو دحر النظام الإيراني. وقال، نحن على وشك تحقيق ذلك، وأضاف، نعلم أن المحور بأكمله سيسقط في النهاية، نحن ملتزمون بذلك وسنفعل. أوضح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أنه إذا تعرض هدفان أو ثلاثة أهداف إيرانية للاعتداء فسنرد عبر ضرب 20 هدف للعدو. وقال محبي، أحد شروطنا أن تتوقف واشنطن عن التدخل في قدراتنا النووية والصاروخية، مشددا على أن انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير أموالنا. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بلاي على تويتر بس يا
1: عن جد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما انت التيب إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية
1: يا الله شو حلو
0: الله يسعدني صباحك شو بتطلع

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه. لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: عندك الكتاب في كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبوك، لو تحطوا اخبار كل الجهات طبعا يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخصرني شغلي؟
1: بليز
0: ياخذ العين. شوف في عندك محللين،
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
3: Sydney, Cowan, M1, track broken down, southbound just past the Pacific Highway overpass, Brighton, the Sands, Fremantle traffic on the Grand Parade and General Holmes Drive, make its way to Southern Cross Drive, Chullora, Centenary Drive, busy going a northbound, Melbourne, Monash Freeway, breakdown, citybound at Toorak Road, and the Tuller Freeway, emergency roadworks outbound at Bell Street, speed down to 40 kilometres. A polished man opens up, asks for help, and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Donate at polishedman.com. I'm Ian Wallace, with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس غائم، درجات الحرارة أقصاها 19 على صعيد ملبن بين 12 درجة وال 15 درجة مئوية. نسمع الفنان أحمد دغن مختار.

0: في شي.
1: مع الفنان أحمد دوغان المختار اليوم صار أحمد دوغان مع هالغنية اللي كتير حلوة، بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها بصباح أستراليا لليوم 10 من شهر أيلول. كما وعدناكم ننتقل بعد لحظات لبيروت وللبنان لمتابعة آخر وأهم المستجدات لليوم، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية اللي عم بتكون في الجنوب اللبناني، العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة. إذن خلينا بهذه الأثناء ننتقل لبيروت لنستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا مع الصحافي الأستاذ جوزي شلوحي. من حيك أستاذ جوزي، صباح الخير.
2: صباح النور وتحياتنا لك ولكل المستمعين.
1: شكرا شكرا كثير لوقتك أستاذ جوزي. معك رح نتابع أهم الملفات المتعلقة بالشأن اللبناني، خاصة الأوضاع الميدانية في الجنوب وهذا التصعيد من قبل إسرائيل واستمرار العمليات العسكرية. ياريت تنقلنا لو سمحت للصورة اليوم القائمة في الجنوب.
2: نعم، إذا بدنا نبلش من الجنوب، يعني نحن مع الأسف بعدنا أمام مشهد أمني غير مستقر. الاعتداءات الإسرائيلية بعدها مستمرة بأشكال مختلفة، من غارات وقصف مدفعي لتفجيرات وتجريف منازل ببعض المناطق. وبالتالي رغم كل الحكي السياسي عن المفاوضات وعن ترتيبات جديدة للجنوب، الميدان بعده سابق هذه السياسة. بس في نقطة كتير مهمة اليوم، انه الدولة اللبنانية عم بتحاول تقول انه ما لازم يصير في اي فراغ بالمناطق يلي الجيش قادر انه ينتشر فيها. وهون اجى الاجتماع الامني اللي ترأسه الرئيس عون، لان بالنسبة للدولة الانتشار مش فقط مسألة عسكرية، هون كمان إذا فينا نقول في دور سياسي. كل ما الدولة قدرت تثبت أنه الجيش موجود والإدارات عم ترجع تشتغل والمواطنين قادرين يرجعوا، كل ما بتقدر تواجه إذا فينا نقول الجهة الإسرائيلية والحجة اللي بتقول أنه ما في سلطة فعلية للدولة بالجنوب. يعني برأيي المعركة اليوم صارت على مستويين، إسرائيل عم بتحاول تفرض وقائع أمنية جديدة على الأرض، والدولة اللبنانية عم بتحاول بالمقابل تثبت أنه المرجعية بالجنوب لازم تكون الجيش والمؤسسات الرسمية.
1: نعم نعم، يعني كمان هون كان في توجيه رسالة من قبل الرئيس جوزيف عون للمجتمع الدولي، وشفنا الرد اللي كان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش اللي دين هذه الاعتداءات الإسرائيلية واللي كان عم يطالب بالانسحاب من لبنان. كيف بتشوف اليوم سي جوزي اليوم تعاطي المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع ما يحدث اليوم في الجنوب؟
2: الموقف الدولي كتير مهم، وخصوصا الموقف الدولي، وخصوصا موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اللي رجع طالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وعبر عن قلق من هذا التصعيد. هذا بيعطي لبنان سند سياسي ودبلوماسي، وبيأكد أنه بالمفهوم الدولي بعد في أراضي لبنانية موجودة عليها قوات إسرائيلية، وبالتالي الموضوع منه مجرد نزاع أمني داخلي. بنفس الوقت إذا بدنا نكون واقعيين، المشكلة بلبنان مش بقلة البيانات الدولية، في كتير بيانات كل الدول عم تتضامن مع لبنان، من الدول العربية للدول الأجنبية إذا فينا نقول اللجان الأممية. من سنوات في قرارات ومواقف دولية، السؤال قديش هالمجتمع الدولي قادر يحول هالمواقف لضغط فعلي على إسرائيل. وهذا بالذات بيخلي المفاوضات ودعم الجيش أهم، لأن لبنان عم يحاول ينتقل من مرحلة الشكوى الدولية اللي نحن صرنا مسجلين مدري كم شكوى للأمم المتحدة، عم يحولوا من مرحلة الشكوى الدولية لمرحلة يكون عنده فيها عناصر قوة فعلية، جيش منتشر وجيش مدعوم. رح نحكي بعد شوي عن الجيش وعن العسكريين، ومؤسسات موجودة ودعم دولي واضح إذا فينا نقولها التحولات كلها.
1: نعم، كان في هونيك ترأس الرئيس جوزيف عون اجتماع أمني موسع بأسر بعبدة، وكان خصص لبحث الأوضاع بالجنوب. هذا كمان بالإضافة يعني كمان الملفات اللي بحثها الرئيس جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، شو هي أهم البنود اللي تم مناقشتها؟
2: لقاء الرئيس جوزيف عون مع رئيس نواف سلام اليوم كان في أكثر من ملف وأهمها الجنوب. رسميا البحث تناول الاعتداءات الإسرائيلية وإجراءات الجيش لتعزيز انتشاره بالقرى غير المحتلة وعودة الإدارات الرسمية للعمل، لأنه أكيد إلى فترة زمنية واقفة، إضافة لمشروع موازنة 2027 وجلسة الحكومة والتحضير لمشاركة سلام باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بس إذا بدنا نقرأ الاجتماع سياسيا، في رابط واضح بين هالملفات، انه الرئيس عون بده يثبت حضور الدولة امنيا بالجنوب، والرئيس سلام عنده استحقاق دولة قريب بالامم المتحدة، وبالتالي لبنان بحاجة يروح على الخارج ومعه صورة انه الدولة عم تعمل يلي عليها. بمعنى اخر، الرسالة يلي لبنان بده يحملها للخارج هي نحن عم نعزز الجيش، نحن عم نرجع المؤسسات، نحن مستعدين نتحمل مسؤوليتنا، بس بالمقابل المطلوب وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب. يعني هالستاب يلي عم تعملها الدولة اللبنانية منا عم تقابل بستاب من قبل إسرائيل.
1: نعم
2: والملفت أيضا أنه ملف الموازنة كان حاضر كمان بهذا الاجتماع.
1: لاحظنا اليوم بلش يكون في تأفف، ما بعرف إذا صح التعبير، من إيدي الحكومة،
2: احتجاجات
1: من إيداء
2: نعم.
1: الحكومة، كأنه عم نرجع هيك لمشهد قديم اليوم عم يرجع بيتكرر، وخاصة من بعد الوعود باسترجاع أموال المودعين بالنسبة لتحقيق مرفأ بيروت. اليوم كمان التحركات على الأرض، كنا شدنا تحركات العسكريين المتقاعدين كان من أبرز الملفات اليوم. وين يعني شو قدرت الحكومة حققت بهذا الملف أو استجابت لهذه
2: برأيي موضوع
1: المطالب؟
2: برأيي موضوع العسكريين لازم ينحكى عنه بطريقة جدية، لأن أحيانا بينعرض وكأنه مجموعة متقاعدين عم يطالبوا بزيادة. القصة أكبر من هيك. أول شيء، الحكومة كانت اتخذت قرار ب 16 شباط 2026 بيحكي عن مسار لإعادة تحسين رواتب القطاع العام والمعاشات التقاعدية، بحيث بتوصل إلى ما يسمى 30 ضعف اعتبارا من مطلع 2027، على أن تستكمل هالزيادات تدريجيا بعد ذلك. كل العسكريين عم يقولوا أنه مشروع موازنة 2027 بصيغته الحالية ما ترجم هيدا الالتزام بشكل المطلوب، وهون أصل المشكلة. في شغلة لازم نوضحها، أنه لما نقول 30 ضعف مش معناتها العسكري صار يقبض 30 مرة معاشه الحالي. الحديث هون عن مضاعفات محسوبة عن الراتب الأساسي القديم قبل الانهيار، لأن منظومة الأجور بعد 2019 صارت مركبة من راتب أساسي، من مساعدات، من بدلات ومضاعفات. ما تنسي المساعدات القطرية يلي عم تنعطى للجيش وعم يساعد فيها الجيش، مش فقط القطرية إنما من كل المساعدات. من ناحية الأرقام، في دراسة منشورة بتقول إنه دخل العسكري العامل كان بحدود $280 بالشهر كمؤشر تقريبي مطلع 2026. عم تتخيلوا معي شو يعني عسكري بيقبض $280؟ يعني إذا فينا نقول، بغض النظر يعني عن إذا فينا نقول الوضع الحالي بلبنان، شو
1: نعم.
2: بتعمل $280؟
1: مع الغلا،
2: خاصة أنه قبل الأزمة كان يقبض بين 800 و1200 دولار حسب الرتبة وحسب الأقدمية. واليوم مدام كلود، يالي في كتير من الجالية الأسترالية اللي إجت على لبنان ورجعت، ومن كل الدول العربية والدول الأوروبية وأستراليا، عم يلاقوا غلا بلبنان منه طبيعي.
1: صحيح.
2: يعني يلي عم يجي من برا ومعاشاته برا مقبولة عم يحس في غلا بلبنان.
1: نعم.
2: كيف يلي قاعد بهيدا البلد والحد الأدنى للأجور $300 والعسكري $260 و$280؟
1: نعم. في البعض سمعنا، يعني كنا عم نتابع فيما بيتعلق بالنسبة لهذه التحركات، والبعض بيتهم أنه قد تكون بهدف إسقاط الحكومة. هل ترى يعني هذا الأمر؟
2: هلا امر اسقاط الحكومه منه بالامر الهين. يعني اذا بنتذكر شوي بثوره 19 تشرين، الضغوطات كلها يلي اجت لاسقاط الحكومه، ولكن هل بالامر الهين نحن انه نسقط حكومة. ذكرت شيء مدام كلود، انه هل التحركات اللي شفناها كلها اليوم من الشمال بطرابلس على البالما تسكرت الطرقات، بالمناطق الشمالية بالبترون كمان على المدفون تسكرت الطرقات،
1: نعم
2: ببعلبك ببيروت عم يكون في تسكير طرقات من قبل العسكريين. هل هيدا الشيء رح يؤدي لاسقاط الحكومه بشكل ان اسها التحركات واسها اذا فينا نقول هالانتفاضات اسها شوي محدوده نوعا ما رح توصل برايي لهالقد كبيره حتى
1: نعم.
2: تسقط الحكومه.
1: نعم بيبقى هيك سؤال اخير استاذ جوزيف فيما بيتعلق بالنسبه لمطار بيروت اللي دائما هو بعين العاصفه كما قال، ففي هناك إجراءات جديدة، شو هو الهدف منها وليه الحكومة أخذت هذا الملف بشكل جدي أكبر؟
2: بالنسبة لمطار بيروت، الحكومة عم تاخد إجراءات عم تتعلق بسلامة الطيران وبمحيطه، وخصوصا المزارع والمسالخ وتربية الطيور ضمن نطاق قريب من حرم المطار يلي عم نشوفها بشكل كتير كبير وغير قانوني. يمكن المشاهد عم يقول انه شو أهمية هيدا الملف مقارنة بالجنوب وبالموازنة وبالمعاشات وبالشأن المعيشي، بس سلامة المطار ملف حساس جدا لأن معايير الطيران المدني الدولية ما فيها مزح. وجود تجمعات كبيرة للطيور بمسار الطائرات مثلا بيرفع خطر إذا فينا نقول البيرد سترايك، وأي ملاحظات دولية جدية على سلامة مطار بيروت ممكن تأثر على شركات الطيران
1: نعم.
2: والتأمين وصورة المطار. فالموضوع هون مش فقط حملة بيئية، فقط هو عمليا محاولة لترتيب محيط المطار بحسب معايير السلامة، خصوصا أنه ما عنا غيره لحدت هلا. ان شاء الله مطار رونيه معوض بيقلع
1: نعم
2: بالفتره اللي جاي حسب الوعود، بس لحدت هلا نحن ما في غير فرض مطار.
1: طيب بالنسبة لمطار ليعات، يعني أيمتى يعني في أمل أن يكون في هناك تحريك ل يعني كمان تشغيله بالوقت القريب، أم نتيجة الأحداث اليوم اللي عم بتصير بالمنطقة قد يؤجل؟
2: هلا الشركات المتعهدة إذا فينا نقول السارية بالأمور، عم نشوف نحن عم نلاحظ حسب الإعلام وحسب التقارير اللي عم نطلع نكشفها، إذا فينا نقول الزيارات الميدانية اللي عم نطلع نعملها على المطار فوق، الشركات عم تشتغل بشكل وبوتيرة سريعة. ويقال يعني حسب الشركة ما وعدت الدولة إنه بمطلع تشرين إذا فينا نقول رح شوي المطار يبلش يقلع فعليا ويبلش يستقبل.
1: نعم
2: هلا حسب الأوضاع ما بنعرف قديش هيدا الشيء معقول يتأخر أو
1: نعم
2: يستعجل فيه، بس الأمور يعني ماشية على السكة الصحيحة.
1: لهون بدي أشكرك الصحافي الأستاذ جوزي شلوحي على هذا اللقاء، وعلى أمل طبعا يكون لنا لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك أستاذ جوزي، مسيتك سعيدة.
2: شكرا لكم ويسعد صباحكم.
1: تحياتنا، منروح لبريك ومن بعدها منكمل نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تو اي بي أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
0: أجواء صاخبة ومسابقات قوية، ما تضيعوا الفرصة، تابعوا تو ام اي على 1638 AM.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Marcus Street 9897222 خلف KFC.
1: نرجع لكم مستمعينا عبر راديو تويمي. اليوم في تحذير من باكستان من أنه اتفاقية الدفاع اللي عقدتها مع المملكة العربية السعودية ممكن تدخل حيز التنفيذ إذا استمر الصراع بين الحوثيين والسعودية. وهون مثل كأنه تحذير و للحوثيين من قبل باكستان. فبالوقت يلي باكستان كلنا بنعرف أنه هي على علاقة جيدة مع إيران، ولكن رغم أنه علاقتها الجيدة مع إيران ولكن هي راعي إسلام أباد يلي كانت راعي لمفاوضات سابقة بين إيران وما بين واشنطن، إلا أنه يعني كمان اليوم الاتفاقية اللي وقعتها مع المملكة العربية السعودية الاتفاقية الأمنية، وهون أي بلد بيتعرض لاستهداف ممكن يكون في كمان دفاع عنه أو قد تدخل المملكة أو باكستان فيها. وهذا الشيء اللي اليوم عم توجه رسالة باكستان أنه قد تدخل في هذا الصراع والدافع عن حذرت باكستان من اتفاقية الدفاع اللي أبرمتها اللي قد تدخل حيز التنفيذ إذا استمر الصراع بين الحوثيين والسعودية. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 مع استراحة، ومن بعدها منروح لجولة أخبار الساعة 7:30 من تؤمية، كونوا معنا.
8: أخبار من أستراليا ولبنان والعالم ضمن البريكفاست شو
9: أستراليا. قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000
11: 24/7 on the hour every hour. First
12: 2ME
11: Australia News.
12: ABC News. Josephine Asher with your top stories on this Thursday morning. The federal government will unveil new laws today targeting the booming illicit tobacco trade in Australia. Under the legislation, authorities would be allowed to rely on evidence such as suspiciously cheap prices to show tobacco was illegal. The government has resisted calls to cut the tobacco excise. The manufacturer of the base formula for 20 sunscreens recalled for failing to meet their SPF claims is being sued for misleading and deceptive conduct. Australian sunscreen brand Ultraviolet is one of two brands suing Wildchild Laboratories over sunscreen recalls last year. Its statement of claim outlines millions of dollars in losses. However, the status of the litigation is uncertain after Wildchild Laboratories went into voluntary liquidation last month, selling its assets to a new company that shares the same CEO and director. And an Anthropic researcher is quitting the AI company, saying those building the technology earnestly believe that it could kill us all by the end of the decade. In a post on X, Jacob Coxon, who spent the past 3 years doing pre-training research at Anthropic and OpenAI, says neither company is acting responsibly. He added the companies are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
13: التاسعة مساء بتوقيت غرينتش في لندن، بي بي سي. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة. التلفزيون الإيراني يفيد بسماع دوي انفجارات قرب مضيق هرمز جنوب البلاد، والحرس الثوري يعلن مهاجمة 10 ناقلات نفط وإقامة منطقة محظورة قرب هرمز تشمل مناطق في خليج عمان وخارجه. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحيل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن للمرة الأولى منذ 20 عاما. التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يقول إن حركة أنصار الله الحوثية هاجمت 3 مدن بالمملكة، ومعارك عنيفة في محافظتي الجوف وتعز بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين.

0: تحدث التلفزيون الإيراني عن سماع دوي انفجارات قرب مضيق هرمز جنوب البلاد. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه طهران أن قواتها ضربت عددا من الأهداف البرية والبحرية في المنطقة وفي مضيق هرمز، وقالت إن ذلك جاء ردا على ما وصفته باستهداف أمريكي لخمس ناقلات نفط إيرانية. كما أعلن الحرس الثوري أن المنطقة المحظورة الجديدة خارج مضيق هرمز ستشمل مناطق من خليج عمان ومناطق من خارجه.
1: تصعيد جديد بين إيران والولايات المتحدة يزيد المنطقة اضطرابا ويمتد أثره إلى أسواق النفط العالمية. استهدف كل جانب سفن الطرف الآخر، إذ قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم 10 سفن من بينها سفن أمريكية كانت تحاول المرور عبر مضيق هرمز، فيما نفت البحرية الأمريكية استهداف مدمرتين أمريكيتين. أفادت منظمة بريطانية للسلامة البحرية بأن عدة سفن تجارية في شمال الخليج وخليج عمان تعرضت للقصف. كما أكد الحرس الثوري أن القوة البحرية التابعة له تمكنت من الاستحواذ على إحدى أحدث الغواصات الذكية المسيرة التابعة للجيش الأمريكي عند مدخل مضيق هرمز، لكن القيادة المركزية الأمريكية قالت إن مسيرة بحرية أصابها خلل وإنها من طراز قديم. كانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية، وتعهد وزير الخارجية الأمريكي بمواصلة استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية.
2: الأمر واضح ومباشر، وإذا واصلت إيران محاولة استهداف السفن الحربية الأمريكية في كل مرة تفعل ذلك أو تحاول القيام به ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجددا.
1: دانت طهران الهجمات العسكرية الأمريكية التي استهدفت ناقلات إيرانية معتبرة أنها تشكل تهديدا للأمن الإقليمي، وقالت إن القوات الإيرانية استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في المنطقة دفاعا عن النفس. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن بهجوم صاروخي مكثف في إطار ما وصفه بعملية عقابية، مشيرا إلى أنه استهدف حظائر صيانة وتجهيز وتمركز مقاتلات، إضافة إلى ملاجئ الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق. فيما قال الجيش الأردني إن أنظمة دفاعه الجوي أسقطت عددا من الصواريخ الإيرانية. حذر الحرس الثوري أيضا من أنه سيستهدف ناقلات نفط في الكويت والبحرين، مطالبا الطواقم بمغادرة سفنهم فورا. في الوقت ذاته أعلن الحرس الثوري أن المنطقة المحظورة قرب مضيق هرمز ستشمل مناطق في خليج عمان وخارجه،
3: تبدأ تقريبا من تشابهار وتغطي جزءا من بحر عمان وجزءا آخر من بحر العرب على طول الطريق الذي يمكن أن يؤدي إلى مضيق هرمز. إذا دخلت سفينة تلك المنطقة دون تنسيق فستخضع لعقوباتنا، وهذا يعني على سبيل المثال أنها إذا أرادت لاحقا المجيء واستخدام مضيق هرمز، إذا أرادت تلقي خدمات في مكان ما مثل التأمين أو الخدمات الأخرى ذات الصلة، فسنمتنع عن تقديم تلك الخدمات.
1: حرب الناقلات واضطراب حركة الشحن في مضيق هرمز ألحقا المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي بسبب نقص مخزون النفط العالمي والغاز الطبيعي ومشتقات النفط الحيوية، فقد أدت الضربات المتبادلة إلى ارتفاع أسعار النفط حيث وصلت إلى $100 للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو تموز. مها سكر، BBC.
0: في فيينا صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفه بعدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي. اعتمد القرار ب23 صوتا مؤيدا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، بينما عارضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. وكانت الولايات المتحدة تقدمت بمشروع القرار بهدف زيادة الضغط على طهران. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن حربه ضد إيران ستنتهي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفي حديثه أثناء توجهه لحضور أول مؤتمر للحزب الجمهوري مخصص لانتخابات التجديد النصفي، قال ترامب إن طهران لن تتمكن من الصمود لفترة أطول، مضيفا أن السلطات الإيرانية تسعى يائسة للتأثير على الانتخابات لضمان وصول من يسمحون لها بامتلاك سلاح نووي إلى السلطة. ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة في كلتا ليلتي المؤتمر الاستثنائي الذي يعقد في دالاس بهدف حشد الأصوات لصالح الجمهوريين الذين يتأخرون حاليا في استطلاعات الرأي، علما بأن نسبة التأييد الشخصي له تبلغ 33% فقط. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تفقد قواته في جنوب سوريا إن الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور وكلائها الإقليميين على وشك الانهيار، وقال إن المهمة الرئيسية هي إسقاط النظام في إيران الذي وصفه بالإرهابي، معتبرا أن المحور برمته سينهار فور تحقق هذه الغاية التي قال إنها باتت قريبة للغاية.
4: من هذه المرتفعات لا يزال أمامنا المزيد من العمل، والمهمة الرئيسية هي هزيمة النظام الإرهابي في إيران. نحن قريبون جدا من ذلك ونعلم أن هذا المحور بأكمله سينهار نهائيا. نحن ملتزمون بإنجاز هذه المهمة وسننفذها.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متحدثا من جنوب سوريا. قال المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي إن حركة أنصار الله الحوثية شنت هجمات جديدة على جنوب المملكة وطالت مدن خميس مشيط وأبها وجزان، ويأتي ذلك بعدما قال الحوثيون المدعومون من إيران إن أكثر من 50 غارة استهدفت مناطق عدة في اليمن خاصة في تعز والحديدة، حيث تدور اشتباكات عنيفة بينها وبين قوات الحكومة المعترف بها دولية.
5: شهد اليمن معارك عنيفة تخللتها غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين غرب تعز وسط تصعيد عسكري متواصل في عدد من الجبهات. وتحدثت وسائل إعلام تابعة لحركة أنصار الله الحوثية عن 32 غارة سعودية على مناطق عدة في اليمن خلال الساعات الماضية، وذلك غداة هجمات حوثية استهدفت منشآت نفطية في جنوب المملكة العربية السعودية وأسفرت عن إصابة العشرات. وفي محافظة الجوف أعلنت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية سيطرتها على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف، مؤكدة استمرار تقدمها الميداني. وفي غرب تعز قالت القوات الحكومية إنها بدأت عملية عسكرية للسيطرة على منطقة الكتحة في مديرية مقبنة، مؤكدة تحقيق تقدم في المعارك. كما أظهرت صور بثتها قناة يمنية عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات المقاومة الوطنية طارق صالح خلال زيارته مقاتلين جرحى في مستشفى بمدينة المخا. وقال صالح إن القوات المسلحة في الساحل الغربي تمكنت بحسب تعبيره من كسر المشروع الإيراني الذي كان يخطط للسيطرة على باب المندب. من جهته وصف المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية الهجمات الحوثية على المملكة بأنها تصعيد خطير، متوعدا بمواجهة هذا النهج بكل حزم. في المقابل حمل المتحدث العسكري الحوثيين يحيى سريع السعودية مسؤولية التصعيد مهددا بتوسيع نطاق المواجهة. وأدانت الأمم المتحدة الهجمات وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس مع تصاعد حدة القتال في أنحاء اليمن. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الهجمات عبر الحدود أثرت على البنية التحتية.
6: The airport delays into the international terminal. Kowloon, the M1 a crash southbound just past the Pacific Highway overpass. There are extensive delays there. Homebush M4 tunnel, multi vehicle crash, taking out lane 3 eastbound traffic building quickly. Melbourne, Curran Downs a crash, Thompson's Road westbound 2 lanes closed before Frankston Dandenong Road. Charge into spring with BYD. Head to your local BYD dealership for exclusive offers. And to test drive the range this Saturday, visit bydautomotive.com.au. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: حالة الطقس اليوم بسيدني غائم، درجة الحرارة توصل ل 19 أقصاها، أما على صعيد ميلبن بتتراوح درجة الحرارة بين 12 درجة وال 15 درجة ببعض المناطق. 7:41 دقيقة باستديوهات تؤمية، منتابع مع معين شريف ويا أمر الدار.

0: limit.
1: I'm done following the rules.
0: No limit.
2: Okay.
0: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
3: What the f-
0: 2ME. No limit.
4: معكم دايما عبر راديو 2ME أستراليا على 1638 هي موضوع كتير مهم رح نناقشه معكم بسياق مشوارنا وحابي اسمع رأيكم بأي وقت حابين تشاركونا وتتواصلوا معنا وتعطونا رأي بالنسبة للسيناتور مهران فاروقي وحزب الخضر اللي عم بيواجهوا انتقادات بسبب تركيزهم على قضايا السياسة الخارجية وخاصة الشيء المتعلق بإسرائيل وغزة والضفة الغربية بوقت عم بيطالب فيه المنتقدون السياسي بالتركيز بصورة أكبر على القضايا اللي عم تواجهها أستراليا بالداخل مثل أزمة السكن، تكلفة المعيشة، الهجرة والخدمات. هيدا الجدل اللي كمان اليوم عم بيكون وعم تبحث فيه حكومة ألبانيزي فرض عقوبات جديدة مرتبطة بسياسة الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية خاصة من خلال عدد كتير كبير من الدول الأوروبية وغير الأوروبية يلي اليوم فرضوا عقوبات ووقفوا التجارة مع المستوطنات أو استيراد المنتوجات من المستوطنات وهيدا شيء اللي كنا حكينا عنه مبارح. وزيرة الخارجية بيني وونغ لأكدت أن أستراليا ما رح تنضم بالوقت الحالي للمملكة المتحدة وكندا فرنسا بفرض حظر شامل على استيراد المنتجات المستوطنات الإسرائيلية. بتقول الحكومة أنه عم تدرس إجراءات محددة لكن بدها تجنب إجراءات قد تكون لها عواقب منها مقصودة على الشركات والأطراف المعنية. لكن الخضر لليوم عم بيطالبوا دايما بيغرد الخضر خارج السرب عم بيطالبوا باتخاذ موقف أقوى تجاه إسرائيل وفرض مزيد من العقوبات اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن عم بيصير اليوم بالأراضي الفلسطينية. الاعتراض السياسي بيجي على لسان يعني طبعا مهران فاروقي سيناتور مهران فاروقي والجرين والبعض يلي بيشوف أنه مفروض يركزوا على القضايا يعني بدل ما تركيزهم يكون على القضايا الدولية خصوصا يعني كمان اهتمامه بما يحدث اليوم بغزة وإسرائيل مش لازم أنه يجي على حساب القضايا الداخلية اللي بتأثر مباشرة بحياة الأستراليين. بيأكدوا أنه السياسة الخارجية وحقوق الإنسان والقانون الدولي جزء من مسؤولية البرلمان الأسترالي حسب فاروقي وحسب الخضر وأنه أستراليا لازم أنه تستخدم نفوذها للضغط من أجل حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. طبعا بيهمني اسمع رأيكم بهذا الموضوع. هل بتشوفوا اليوم سيناتور مهران فاروقي وأيضا حزب الخضر اللي تركيزهم عم بيكون على القضايا الخارجية فما بعرف انتو كيف بتشوفوا يعني مواقفهم هل هي محقة مفروض يكون التركيز على القضايا الداخلية اللي أصبحت اليوم نحن عنا فعلا في كتير من المشاكل بالداخل وفي كتير من الأزمات عم بتكون بالداخل الأسترالي مثل ما سبق وذكرنا يعني في كتير من الملفات المهمة اللي مفروض يتم التركيز عليها غلاء المعيشة الهجرة الخدمات العامة السكن فهيدي الأمور يلي أصبحت أمور ملحة فمنسمع رأيكم على الهواء على هيدا الموضوع كيف بتشوفوا مواقف الخضر وأيضا السيناتور مهران فاروقي قدي بتشوفوا أنه على حق أو مفروض يكون اهتمامهم لأنه هني مسؤولين هو حزب أسترالي وهي سيناتور بالبرلمان فمفروض يكون تركيزهم أولا على الشأن الداخلي 02-96-530 عبر الواتساب على 04-10-638-638. خلينا نتوقف عند استراحة ومن بعدها مباشرة رح يكون لنا وقفة مع التقرير الرياضي كالمعتاد عبر 2ME أستراليا بتستمعوا له
0: 2ME أستراليا Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

0: Rusya'da, 5 Saber Radyo Tüemi Avustralya.
1: عنا حدث اليوم كتير مهم بأستراليا، خاصة الحدث الرياضي التاريخي اللي عم تستعد مدينة ملبورن لاستضافة أول مباراة من الموسم العادي للNFL بأستراليا. بيلتقي سان فرانسيسكو مع لوس أنجلوس رامز على ملعب الMCG. من المتوقع أنه يحضر هذه المباراة أكثر من 100,000 مشجع، وعم تسعى الNFL من خلال هذه المباراة لتوسيع حضورها بأستراليا، وعم تستغل المناسبة للترويج لرياضة فلاج فوتبول اللي راح تبين بالألعاب الأولمبية. أيضا في أخبار الرياضة اليوم بالنسبة لليوس أوبن، تتواصل المنافسات الأدوار النهائية وسط مباريات قوية ومثيرة، خاصة عم تستمر كوكو غوف بالمنافسة، بينما عم تسعى أريانا سابالينكا إلى مواصلة مشوارها بالبطولة والدفاع عن موقعها بصدارة التصنيف العالمي. ختاما مع الإيفال اللي عم تتواصل مباريات النهائيات مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة، بتترقب الجماهير اليوم في سيدني وولايات أخرى نتائج مباريات هالأسبوع اللي رح تحدد الفرق المتأهلة للأدوار النهائية المقبلة. فإذا هذه هي أهم الأخبار الرياضية لليوم 10 من شهر أيلول. رح نتابع نحن وياكم كمان مع مزيد من الأخبار في هذه الأثناء. وكالة فارس دوي انفجارات بالمناطق الساحلية لسيريك ميناب جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوب إيران.

0: تستهدف طائرة زيلينسكي بطريقة لأوسلو. أيضا في عناوين اليوم حسب ما أوردنا خبر قبل شوي بالنسبة لباكستان يلي قد تدخل على الخط الصراع السعودي الحوثي، لأنه نعرف أنه هذه الاتفاقية الأمنية اللي وقعتها باكستان والمملكة العربية السعودية إذا حان موعد يعني كمان الدعم الباكستاني للسعودية في حرب على الحوثيين، وكيف سيؤثر هذا التدخل بهالوقت بالعلاقة مع إيران، لأنه نعرف أنه في هناك علاقات تربط إيران وباكستان. هلأ منا علاقات يا لطيف أنه كتير هالقد في هيدا التعاون، ولكن كان في هناك خلافات سابقة حلت وبقيت يعني عم بيجربوا مثلا يربطوا الصراع أو الخلافات، وخاصة من خلال ما أظهرته باكستان وإسلام أباد بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، كانت هي الراعي لهذه المفاوضات، ولكن اليوم قد تغير بموقفها وخاصة من خلال هذه الاتفاقية الأمنية مع المملكة العربية السعودية، وقد تدخل على خط الصراع مع الحوثيين. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة من بعد جولة أخبار الساعة 8 من راديو تؤمي، كونوا معنا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: News headlines. 2ME. عملية إطلاق نار جديدة وقعت بجنوب غرب سيدني، تحديدا بكار بارك في منطقة بانشول، أدى إلى مقتل رجل بعمر 30 من العمر، قتل بالرصاص في موقف سيارات تابع لمركز مجتمعي في بانشول بسيدني. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الرجل كان مدرب ملاكمة وقد تلقى العلاج من المسعفين لكنه توفي في مكان الحادث. كان طفل من الشهور الموجود في مكان الحادث، وصرحت الشرطة أن الحادث يبدو أنه كان هجوم مستهدف، وتحقق في احتمال ارتباطه بالجريمة المنظمة. تواجه أستراليا بوست مواجهة خلال جلسة تحقيق في مجلس الشيوخ بعد أن تم استجواب مسؤولين بشأن وثيقة يزعم أنه تكشف عن خطة سرية لإغلاق خدمات بريدية. وشنت السيناتور الليبرالية سارة هندرسون هجوم على الرئيس التنفيذي واتهمته بالتضليل بشأن تصريحات سابقة تتعلق بإغلاق المكاتب. متابع سوا مزيد من آخر أهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تؤمية أستراليا، كونوا معنا.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمية أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

مساء الخير. في نشأة الليلة، نتنياهو تحت الضربات الانتخابية، عون الانتشار في النبطية متصل بالتزامات الدولة، الجيش وقف الاعتداءات مقابل استكمال

0: أهم اتفاق ليتار.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل وتوني مراد.
2: مساء الخير. لم يعد يعيش في النبطية وجوارها سوى أقل من 10% من السكان يمضون ساعات تحت النيران الإسرائيلية والتهديد بالوصول إلى مدينتهم بحجة تحرك عناصر حزب الله هناك. هذا ما حرك ملف عودة الدولة إلى المدينة، وهي تشهد منذ ساعات تخفيضا للاعتداءات الإسرائيلية من جهة، وتكثيفا لوجود الجيش اللبناني في المنطقة التي لم يتركها أصلا. في الاجتماع الأمني الذي عقده رئيس الجمهورية جوزيف عون عصرا، جملة هي مفتاح قصة النبطية وما هو أبعد منها، وهذه حرفيتها: أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، والانتشار الأمني في النبطية متصل بالالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. كيف يقرأ كلام عون هذا؟ وهل هو تذكير بأن الدولة بكل مؤسساتها المدنية وأجهزتها الأمنية ملتزمة أمن المناطق الجنوبية غير المحتلة بكل ما يحويه ذلك من تفاصيل، تبدأ من ضبط السرقات إلى ضبط السلاح، وبأن تكثيف حضور الجيش هناك يجعل أي اعتداء على النبطية اعتداء على الجيش نفسه؟ أمام المعادلة هذا معضلتان: من يضمن فعلا عدم تحويل النبطية إلى بنت جبيل ثانية أو خيام ثانية، وهنا نتحدث عن حزب الله، ومن يضمن أن لا يؤدي جنون بنيامين نتنياهو إلى إشعال أي جبهة واحتلال أي منطقة ومنها النبطية وربما أبعد من النبطية حتى؟ الوقائع تدل على أن لا ضمانات سوى ربما بمقدار ما تطبقه الدولة من التزامات، فهي كلما كثفت عملها كلما سحبت الذرائع ربما من إسرائيل. وفي هذا الإطار جاء بيان قيادة الجيش الذي أكد الاستعداد الكامل لتنفيذ التزامات اتفاق الإطار، في حين أن إسرائيل لم تلتزم به وخرقته 7700 مرة. إسرائيل التي تتقدم صوب انتخابات تشريعية تتوالى فيها الضربات ضد نتنياهو وحكومته المتطرفة، وهو وجه رسالة اليوم من جبل الشيخ المحتل مفادها: نحن قريبون جدا من تحقيق إسقاط النظام الإيراني، والمحور بكامله سينهار في نهاية المطاف. نهاية لا يستطيع نتنياهو جدولتها، وهي مرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة والصين ومحورها. من منهما يمسك بالطاقة وإمداداتها وطرقها من حول العالم؟
3: تهمة باطلة، كلمتان يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تكريسهما للدفاع عن نفسه تجاه أخطر ضربة سياسية تلقاها قبل الانتخابات التشريعية في 27 من تشرين الأول المقبل. ما يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية نفيه هو ما كشفته صحيفة هآرتس عن أنه تلقى قبل أيام قليلة من 7 أكتوبر محادثة هاتفية سرية من رئيس الإمارات محمد بن زايد، يحذره فيها من هجوم يشبه الزلزال تحضره حماس ضد إسرائيل. الصحيفة وفي عملها الاستقصائي كشفت أن مندوب الإمارات سلم نتنياهو جهاز هاتف مشفر استخدم خلال المحادثة، وأن هذا الجهاز دمر مباشرة بعد الاتصال. لكن الأهم ما نقلته من أن نتنياهو تجاهل التحذير ولم ينقل المعلومة إلى أجهزة الأمن. الضربة بالمفهوم الانتخابي قاضية، ما استدعى تقديم نتنياهو دعوة قذف وتشهير ضد صحيفة هآرتس.
4: كل شيء عند عائلة بن زايد على مستوى عال جدا، طبيعة ردهم أراها كتأكيد. هم لا يريدون إحراج نتنياهو، والتهديد بالدعوة لا يجدي نفعا، فهذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها نتنياهو معهم بكذبة. سبق أن بنى له تصورا مخالفا لكل الحقائق، كان يريد تفجير فكرة الدولتين، وفي الوقت نفسه أراد التعامل مع حماس على أنها حركة ضعيفة ومهزوزة. نتنياهو يثبت اليوم من جديد فكرة أنا ولا أحد سواي.
3: حجم يتم الضربة هذه تزامن مع الانطلاق الرسمي للانتخابات عبر تقديم القوائم الانتخابية المشاركة فيها، ما رفع حدة القلق الداخلي من إقدام نتنياهو على تفجير الوضع الأمني تحديدا على جبهتي لبنان والضفة الغربية، وهذا ما تحذر منه مجموعة من الأمنيين والعسكريين.
0: احتلال مرتفعات علي الطاهر هو فخ يضعه نتنياهو أمام حزب الله قبيل الانتخابات في إسرائيل، فإذا ردوا بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة فسيستغل نتنياهو ذلك ويضرب الضاحية والبقاء اللبناني، ثم سيعرض أمام الجمهور الإسرائيلي إنجازا كبيرا جديدا. اليوم هم في مأزق، لأنهم إذا ذهبوا فعلا إلى خطوة كهذه بالقوة وهاجموا مدن إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة فسيتلقون ضربة قاسية، وإذا لم يفعلوا ذلك فهذا يعكس تراجع قدرتهم على الردع.
3: التطورات المتسارعة تأتي فيما يواصل الجيش الإسرائيلي مناورته الواسعة بمشاركة كل وحداته، وهي تحاكي سيناريو تنفيذ تسلل يستهدف إسرائيل جوا برا وبحرا. هذا في وقت صدرت أوامر بتعزيز قوات الجيش على جبهة لبنان وتقليص الإجازات، مع معلومات نقلت عن تقرير أمني تحدث عن أن حزب الله يستعد لما يسمى حرب عصابات. تقدر الاستخبارات العسكرية أنها ترتكز إلى أسلوب هجومي تزرع خلاله عبوات ناسفة تستخدم فيه مسيرات متفجرة، ولا يستبعد أن يشمل عمليات هجومية تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية. أمال شحادي من مدينة حيفا.
5: نتنياهو وخلال تفقد قواته في جنوب سوريا أكد أن إيران ووكلاءها الإقليميين على وشك الانهيار.
6: لن نسمح لأي جيش إرهابي بأن يرسخ وجوده على حدودنا، وهذا أحد الإنجازات الكبرى التي حققناها في حرب النهضة، ومن هذه القمم لا يزال هناك عمل يتعين القيام به. فالمهمة الرئيسية هي أسقاط نظام الإرهاب في إيران. نحن قريبون جدا من ذلك، ونعلم أن المحور بأكمله سينهار في نهاية المطاف. نحن ملتزمون بإنجاز ذلك وسننجزه.
2: وفي سياق متصل بالتهديدات الإسرائيلية، أهالي النبطية قلقون من تكثيف العدوان عليها، والجيش اللبناني ينتشر في المدينة لطمأنة أهلها.
7: وكأن النبطية وضعت تحت الاختبار لكن من دون إعلان. هدوء حذر لنحو 48 ساعة قابله تكثيف لمهمات الجيش عبر دوريات متحركة وثابتة، أحداها في السوق النبطية في إطار مهماته في المناطق غير المحتلة.
8: تأتي هذه التعزيزات في إطار تكثيف تواجد الجيش وليس إعادة انتشار الجيش، فالجيش لم ينسح من النبطية. المخابرات كانت موجودة، فوج الهندسة أيضا كان موجود بسكنة النبطية اللي هي يعني بين نبطية الفوقة ونبطية التحت، إضافة أيضا إلى أنه الجيش اللبناني وتحديدا فوج التدخل الثاني اللي هو موجود ومنتشر في هذه الأثناء هو عنده سكنة بالزهراني، وهو كان عم ينفذ دوريات دائما في منطقة النبطية.
9: نحن ولا مرة تركنا منطقة النبطية كجيش، وسواء خلال الحرب أو بعد الحرب أو بالوقت الحالي. نحن فقط كثفنا المهمات هون والنقاط الانتشار لطمأنة الأهالي. ضمش تكثيف العديد حسب متطلبات مهمة، وقت نطلع مثلا العديد حسب شو بدأ المهمة بناخد معنا عديد.
7: تعزيز انتشار الجيش جاء بعد اتصال لرئيس الجمهورية جوزيف عون برئيس بلدية النبطية، الذي قال للـLBCI إنه أكد للرئيس على أهمية حضور الجيش لعودة الأهالي وبث الطمأنينة. طمأنينة عبرت عنها هذه السيدة بطريقتها بتوزيع المعمول ترحيبا بالجيش.
10: المجزرة اللي صار 13 شهيد بكفر رمان، هذه اللي خلت الناس تظهر لمعلوماتك.
7: وجود الجيش اليوم شو بيعطيهم؟
10: الجيش اليوم بيعطيهم أمل، بيعطيهم روح، بيعطيهم حيوية. بارح اتصل هو رئيس الجمهورية في تقريبا الساعة 12 الظهر، حيا النبطية، حيا صمودة، ونحن معاكم واقفين بعجمكم، وأجرينا اتصالات كتير عشان موضوع النبطية. لنوقف الهجمة اللي عم تصير عليها، وقال لي لح ينزل الجيش الظهر، كان الجيش هون.
7: المصادر العسكرية تقول إن تكثيف الانتشار جاء استجابة لمطالب الأهالي، ومعلومات الـLBCI تشير إلى أنه تزامن مع مواكبة سياسية. فبعد إعلان إسرائيل سقوط تلة علي الطاهر تصاعدت المخاوف من استهداف النبطية وتكثفت الاتصالات السياسية مع واشنطن ودول خليجية.
11: Sydney from the Glazel Bridge, very heavy traffic on Victoria Road making its way to the Iron Cove Bridge. Tallulah Centenary Drive remains busy northbound. Also the Ryde Bridge carrying a lot of traffic southbound onto Hungry Bay Drive. Seaforth to Mossman, your underspeed, Manly Road and Spit Road. Melbourne, Point Cook, a crash. Boardwalk Boulevard northbound at the Princess Freeway, two lanes are closed. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care. End violence. Sign up at polishedman.com. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
12: يا عمي امبارح انت خليتينا على الخط شي نص ساعة تفوت ربع ساعة. عن
13: جد هالقد؟
12: ايه فات على الخط انت ما قدرتيش. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة 2ME.
13: يا الله شو حلو.
12: الله يسعدني صباحك شو بتقول.

0: البترول والغاز والديزل.
1: تبعي انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي انا بيهمني صوتك.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل،
1: هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندي كان كتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامين تخفرني شغلي؟
1: ليش؟
0: بياخذ العيش وفي عندك محللين.
1: عطيني رأيك، عطيني رأيك،
0: عم بيعطي رأيه. أحيي إذاعة 2 مين مواكبة الحدث بلحظة إذاعة الخبر.
1: شكرا.
0: ألف شكرا لألف كمان، أحسن برنامج، أحسن إذاعة، أحسن كلام، أحسن إعلاميين.
1: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، راح يكون طقس غائم إلى جيد، درجة الحرارة بتوصل أقصاها بهنهالة 19 على صعيد ميلبن بين 12 درجة وال15 درجة مئوية، والطقس مشمس اليوم بميلبن.

0: صباحي من راديو توأمية أستراليا 1638 AM من أي مكان عم بتابعونا، ومرحب برفقتكم لصباح اليوم 10 من شهر سبتمبر. إذن دايما فيكم تتابعونا وتستمعوا لبرامجنا على 1638 AM عبر شبكة الإنترنت وامية.com.au، عبر الساتلايت، عبر مايسات، وأيضا فيكم تتابعونا من خلال الابليكيشن. لكل اللي حابب يتعرف على آخر وأهم الأخبار والمستجدات، توأمية بترافقكم وين ما كنتوا من خلال تنزيلكم للابليكيشن توأمية أستراليا، وكمان تؤمي جارد لكل اللي بيحب الأغاني والاستماع للأغاني الطربية القديمة والجديدة. دايما فيكم تتابعونا طبعا عبر صفحاتنا المتنوعة. إذن لحتى تكون تؤمير في إدكن وما بتكونوا بالبيت بالسيارة بأشغالكم مسافرين، فتؤمير بتكون في إدكن قديمة لمتابعة الخبر ومتابعة الأغاني والموسيقى والمنوعات. نرجع لملف الإسكان. اليوم هو الملف الساخن إذا صح التعبير، لأنه التغيرات الضريبية اللي أقرتها الحكومة إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة أدت إلى تراجع واضح بطلبات الحصول على القروض العقارية. هيدي صرنا عارفينا وحافظينا وعدناها عدة مرات، صرنا أكثر من شهر بنفس الأسطوانة. لكن تقارير جديدة بتبين أن طلبات القروض العقارية لدى البنوك الكبرى تراجعت من وقت أعلان تغيرات الموازنة مع تسجيل الويست باك انخفاض كبير، خصوصا بين المستثمرين والمشتريين لأول مرة. حكي مسؤول بالويسباك عن حالة عدم اليقين اللي عم تدفع بعض الشباب لتأجيل شراء منازل وانتظار اتضاح اتجاه السوق. وهيدي الحقيقة وهيدا الواقع وهيدا الشيء اللي عم نشوفه اليوم من خلال التراجع على الطلب، يعني على الشراء والمعروض. لا الشراء ولا المعروض، اليوم جمود كامل. يلي بيشوف كمان انه من المفهوم انه يتردد اللي بده يشتروا من الشباب ويدخلوا بالسوق بعد سلسله من الزيادات اسعار الفائده وحاله عدم اليقين المرتبطه بالتغيرات. بتوقع أنه ترجع أسعار المنازل للارتفاع بالمستقبل، مع احتمال ارتفاعها بحوالي 3% بالعام المقبل، وربما بحوالي 8% بالعام اللي بعده. وهي توقعات يمكن تكون يعني فيها تفاؤل نسبي مقارنة ببعض التوقعات الأخرى. لكن المشكلة الأساسية حسب خبراء القطاع، هل بتقوم أستراليا ببناء عدد كافي من المنازل؟ الطلب مازال أكبر بكتير من المعروض. إذن اللي عم بدهم يشتروا بيت، ويعني هون أكتر بكتير من البيوت الجاهزة والبيوت المعروضة للبيع. هي مشكلة كمان ترتبط بمستويات الهجرة والزيادة السكانية والقدرة على بناء مساكن جديدة. كانت تغيرات الحكومة بتهدف جزئيا لتوجيه الاستثمار نحو بناء مساكن جديدة بدل من شراء العقارات القائمة. خسائر كبيرة اليوم بسوق العقارات الفاخرة، خاصة البيوت الفاخرة اللي هي أكتر شيء تأثرت بسوق العقارات الفاخرة. نبيع أحد القصور بسدني بخسارة كبيرة مقارنة بالسعر اللي دفع فيها قبل سنوات. هيدي الصفقة بتعكس بحسب وكيل العقار واقع السوق العقارية الحالية بعد ما شهدت الفترة الماضية ارتفاع بالأسعار قبل ما يبلش السوق بالتصحيح. بيقول بعض العاملين بالقطاع أن العقارات كان مبالغ بأسعار لفترة طويلة، والسوق دخل بمرحلة الحساب بعد أن اجتمعت عدة عوامل بالوقت نفسه، من ارتفاع أسعار الفائدة للتغيرات الضريبية وتراجع ثقة المشتريين. أحدث البيانات أنه قيمة المساكن بأستراليا انخفضت بشهر تموز للمرة الأولى من عام 2022 بوقت عم تزيد فيه المخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة. منكمل احنا وياكم اذا مشوارنا من راديو تأمية أستراليا على 1638 AM. لكل اللي عنده اي تعليق بالنسبة للسيناتور مهران فاروقي وموقفه الاخير اليوم، عم بيكون في سؤال بدل ما سيدي فاروقي وأيضا حزب الخضر يهتموا بالشؤون الداخلية وبأزمة السكن وبالأزمة المعيشية وغيرها من الملفات والهجرة، أنه بدل ما يهتموا في هذه الأمور اليوم اهتماماتهم عم تكون اهتمامات خارجية، بدهم اليوم أستراليا تاخد موقف شبيه بالموقف اللي اتخذته الدول الأوروبية وكمان اتخذته بريطانيا فرنسا ويبقى كمان إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية يلي فرضت حظر على استيراد المنتوجات من المستوطنات بالضفة الغربية، وهيدا معاقبة إسرائيل على استكمال احتلالها واستكمال الاستيطان بالضفة الغربية. فكيف بتشوفوا موقفهم؟ وهل أنتم مع اتخاذ أستراليا موقف شبيه في هذه الدول؟ أم هيدا ممكن يؤدي إلى يعني كمان بشكل أو بآخر معاقبة أستراليا؟ فخلينا نسمع أنتو أراءكم وتعليقاتكم على 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تأمية أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: وزا يعني
5: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
6: القديس أحمد الخطاط، سينت أحمد the calligrapher، كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم، وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي، وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة اللي من أجبروه على الكلام، امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية، كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي، وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي، دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
0: ساعة 8 و25 دقيقة داخل استوديوهاتنا. إذن هذا التصعيد اللي عم تشهده الحرب على إيران اليوم، حسب وكالة الأنباء الإيرانية، مناطق بمدينة سيريك جنوب البلاد تعرضت لإصابة مقذوفات معادية. وأيضا عندنا بلبنان عدة مناطق في جنوب لبنان اللي تعرضت لقصف إسرائيلي وتصعيد إسرائيلي شمال غارات جوي وقصف مدفعي وتفجير من دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية. حسب المعلومات اللي أوردتها وكالة الوطنية للإعلام، أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجير ببلدة رشيف واستهدفت دوحة كفر رمين وأطراف تلة الدبشة. فهون مشوف يعني استمرار هذه العمليات إلى أي مدى قد تطيح بالمفاوضات بروما اللي كانوا قالوا أنه بأيلول راح يكون في جلسة جديدة، ولكن ما تحدد موعدها. ما بعرف مين يلي مأخر، هل نحن اللي مأخرين أم إسرائيل اللي ما بقى بدها، أو نحن ما بقى بدنا؟ العمليات مستمرة والتدمير مستمر. الخارجية الأمريكية بتقول أن محادثات بين لبنان وإسرائيل بروما قريبا. هون رجعت دخلت على الخط يعني أكيد الراعي لهذه المفاوضات. واشنطن بتقول أنه من المقرر عقد جولة بين لبنان وإسرائيل بالعاصمة الإيطالية قريبا، ولكن ما حددت التاريخ. لبنان وإسرائيل بعدهم منخرطين بحوار، من المقرر عقد الجولة من المحادثات بروما قريبا. رح نتابع نحن وياكم المستمعين امبارح تحرك العسكريين المتقاعدين اللي البعض تهمون أنهم ممانعجية مثلا، أو يعني كمان اليوم اللي هني عم بيحاولوا إسقاط حكومة النواف سلام بشكل أو بآخر أو بغطاء هيك مختلف. فخليني أسمع أنتوا رأيكم كيف شفتوا هيدا التحرك، وهل هو فعلا اليوم بهدف إسقاط حكومة نواف سلام؟ وإذا بدنا نطرح سؤال منطقي، ماذا فعلت حكومة نواف سلام، وما هي الإنجازات اللي قدمتها حكومة نواف سلام لغاية اليوم؟ 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم يمرق بمشوارنا مع البريكفاست شو، نتوقف عند استراحة ومن بعدها جولة أخبار الساعة 8:30. كونوا معنا.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News. Josephine Usher with your top stories on this Thursday morning. The federal government will unveil new laws today targeting the booming illicit tobacco trade in Australia. Under the legislation, authorities would be allowed to rely on evidence such as suspiciously cheap prices to show tobacco was illegal. The government has resisted calls to cut the tobacco excise. The manufacturer of the base formula for 20 sunscreens recalled for failing to meet their SPF claims is being sued for misleading and deceptive conduct. Australian sunscreen brand Ultraviolet is one of two brands suing Wildchild Laboratories over sunscreen recalls last year. Its statement of claim outlines millions of dollars in losses. However, the status of the litigation is uncertain after Wildchild Laboratories went into voluntary liquidation last month, selling its assets to a new company that shares the same CEO and director. And an Anthropic researcher is quitting the AI company, saying those building the technology earnestly believe that it could kill us all by the end of the decade. In a post on X, Jacob Coxon, who spent the past 3 years doing pre-training research at Anthropic and OpenAI, says neither company is acting responsibly. He added the companies are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: ترامب يلوح بشن المزيد من الهجمات ضد أهداف إيرانية ولا يستبعد إجراء مفاوضات جديدة مع طهران. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحيل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن وتقارير عن تكثيف طهران وتيرة العمل في موقع جبل الفأس. على وقع تفجيرات غير مسبوقة في الجنوب، الجيش اللبناني يقول إن التصعيد الإسرائيلي يهدد التفاهمات القائمة ويعيق انتشاره الميداني. أبل تكشف عن أول نسخة من هواتف آيفون القابلة للطي. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية شن المزيد من الضربات على إيران، قال إن واشنطن لا تتطلع لإبرام اتفاق مع طهران، لكنه لم يستبعد إجراء مفاوضات معه.
11: وجهنا الضربات لإيران، دمرنا 9 سفن إيرانية وسترون المزيد. لا نتطلع لاتفاق مع طهران. في البداية كنت أود ذلك، لكننا قطعنا شوطا طويلا جدا. الآن لم يتبقى لهم سوى القليل جدا من الأراضي في الوقت الراهن، لذا فنحن لا نسعى للاتفاق. قد تكون هناك إمكانية لإجراء مفاوضات، لكن الأمر ليس مطروحا للدراسة من جانبنا.
10: توقع ترامب أن تنخفض أسعار النفط بشدة وأن تنتهي الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل.
11: مباشرة بعد الانتخابات ستشهد أسعار النفط انخفاضا حادا، ستتهاوى الأسعار وسنعمل على خفضها، وأعتقد أننا سنتمكن من خفض أسعار البنزين إلى أقل من دولارين للجالون الواحد، لكن قد يستغرق ذلك وقتا أطول قليلا، أي إلى ما بعد الانتخابات النصفية. هذه الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية.
10: أفادت وكالة فارس بسماع ذوي انفجار قادم من البحر قرب منطقة جاسك جنوب إيران. ووفقا لتقارير محلية، فقد سمع سكان المناطق الساحلية في جاسك صوت الانفجار من جهة مضيق هرمز، ولم تتوفر تفاصيل حول مصدر الانفجار أو موقعه. أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي لأول مرة منذ 20 عاما، ذلك لعدم تعاونها في تحقيق طويل الأمد بشأن أثار اليورانيوم التي اكتشفها المفتشون في مواقع مختلفة غير معلنة في إيران. صوتت 23 دولة من أعضاء مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 عضوا لصالح القرار في مقر الوكالة في فيينا، ذلك بمبادرة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. ذكرت شبكة CNN أن أعمال البناء في موقع جبل الفأس الإيراني الذي يشتبه في إخفائه منشأة نووية تحت طبقات صخرية تشهد تسارعا ملحوظا وفق تحليل صور أقمار اصطناعية امتدت ل6 سنوات. يرجح خبراء أن تكون المنشأة مصممة كملاذ آمن للبرنامج النووي الإيراني، بالتزامن مع بحث الولايات المتحدة سبل استهداف المنشآت توجيه ضربة لأهداف تقع في أعماق باطن الأرض.
12: جبل الفأس، في هذا المكان جنوب إيران يجري سباق سري تحت الأرض قد يحدد شكل المواجهة المقبلة بين إيران والولايات المتحدة. فبينما يرتفع غبار البناء الصامت من صخور الجرانيت الصلبة وتتسارع خطى طهران لبناء ما يشتبه بأنه موقع نووي لا تطاله القاذفات الأمريكية، رصدت أقمار اصطناعية حراكاً غير مسبوق في عمليات البناء والتحصين ورصف الطرق الداخلية وزيادة حركة المركبات طوال العام الجاري. خبراء مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي حللوا الصور وحددوا ثلاثة احتمالات لطبيعة الموقع الغامض، فهو إما أن يكون منشأة عملاقة لتجميع أجهزة الطرد المركزي، أو موقع تخصيب سرياً، أو ملاذاً آمناً للأنشطة الأكثر خطورة مرتبطة بالأسلحة النووية مثل تحويل اليورانيوم إلى معدن لإنتاج الرؤوس الحربية النووية. وجبل الفأس برز كأحد أهم الأهداف التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضربها علناً في وقت تدرس فيه واشنطن سبل التعامل مع المنشآت المدفونة على عمق مئات الأمتار. وفي الخفاء ترجمت هذه التهديدات إلى خطوات عسكرية ملموسة. وفي هذا السياق وقع البنتاغون عقداً طارئاً لإصلاح منشأة اختبار تحت الأرض في نيو مكسيكو لإجراء اختبارات تحاكي قدرة الذخائر على اختراق أهداف شديدة التحصين مشابهة لجبل الفأس. ولا تتوقف الاستعدادات عند التجارب، فالجيش الأمريكي يعمل على تطوير قنبلة اختراق من جيل جديد خلفاً لقنبلة MOP في محاولة للوصول إلى أهداف أعمق وأكثر تحصيناً.
10: معنا من لندن الباحث في الشؤون الإيرانية منصور الوائلي. أستاذ منصور مساء الخير، أهلا بك معنا. يعني قبل قليل كان هناك عدد من ربما الأخبار أو العواجل حول ما تنقله وسائل الإعلام الإيرانية عن سماع أصوات قادمة من البحر أو سماع ذوين انفجارات متعددة في قشم وفي سرك. نعلم أنه يوم أمس كان هناك استهداف لنقلة النفط الإيرانية، وطبعا كان كما قال الجانب الأمريكي كان هذا ردا على محاولات الحرس الثوري مهاجمة أو استهداف أيضا سفينة حربية أمريكية. هل العمليات الأمريكية في تقديركم مستمرة؟ هل ما قاله الجانب الأمريكي يوم أمس من أنه سيقضي على قدرات إيران على الالتفاف على العقوبات عن طريق النفط وعبر سفنه سارية، هل هذه الاستهدافات مستمرة؟
13: تحياتي لك أستاذ الخليجة وإلى مشاهديكم الكرام. حقيقة واشنطن عمليا خرجت من حرب أحادية الجانب أو ضربات عسكرية أو حرب اقتصادية، دخلت إلى حرب هجينة تشمل حرب اقتصادية وحرب عسكرية تدرج عسكري بما سمى عملية جزء العشب، وأيضا استخباراتيا موجودة الآن كل البرامج الإيرانية التي ضمرت تحت الأرض تحت الرقابة الأمريكية. ومن جانب آخر ترامب قبل أمس قال أن إيران استنفذت كل الفرص. إيران من جانبها أيضا قالت نحن خرجنا من الضربات المنضبطة إلى أو المتوازية إلى ضربات محسوبة أكثر دقة وأكثر توسعا بنطاق الضربات. أعتقد هذه الضربات اليوم أتت بجانب أن هنالك ضربات إيرانية أمس ربما أدت إلى قتل جنود أمريكيين، أو حتى واشنطن قالت إذا إيران وجه الضربات إلى منشآت أو سفن نفطية ستكون هنالك ضربات أكثر دقة على إيران. أنا أعتقد إيران تسعى إلى جانب ومهم جدا، إن واشنطن الآن بانتخابات نصفية وترامب يسعى خلال هذه الفترة أن تكون هنالك هدنة حقيقة، يكون حصار بحري ويكون ضغط اقتصادي من غير ضربات.
10: قبل قليل أنه سيكون هناك حل قبل الانتخابات.
13: نعم، ضربات غير ضربات عسكرية، ولكن إيران تسعى إلى أن يكون هنالك ضربات عسكرية حتى وإن كانت ضربات متواجهة متقابلة إلى إيران، حتى وإن ضربت منشآت نفطية إيران وضربت منشآت نفط، أن هذه الضربات تؤثر على الاقتصاد العالمي وتؤثر على سعر النفط، وهذا ما ترغب فيه إيران حقيقة إلى زعزعة الاستقرار داخل واشنطن، وحقيقة أن تكون الحزب الجمهوريين هو الخاسر بالانتخابات. هذا ما تسعى له إيران حقيقة حتى الآن، يعني حتى ما نشهد هذه الضربات.
10: لكن سيد منصور، يعني قلتم بأنه الولايات المتحدة الأمريكية الآن تأخذ مسارين، المسار الاقتصادي والمسار العسكري. المسار الاقتصادي عن طريق هذه العقوبات التي تخنق بها إيران، والمسار العسكري عن طريق هذه العمليات التي تعتبر محددة متفرقة وإن كانت ربما أقل قوة من بداية الحرب. يعني هل هذا النوع من الضغط في تقديركم يمكن أن يعيد إيران إلى التفاوض؟ هل في النهاية هذا هو الهدف الأساسي؟
13: حقيقة خلال الخمسين سنة الماضية ربما واشنطن والولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت على الجانب، يعني الضغط المتوازي على إيران بكثرة متوازية عقوبات أو تكون هنالك يعني كثرة متوازية داخل الشرق الأوسط، ولكن كما يبدو إيران لم تغير سلوكه خلال الفترة، وترامب كسر هذه القاعدة، وجه بضربات عسكرية أو وجود إيران تحت ضربات عسكرية حتى تخضع على المفاوضات، ثم ذهب ترامب إلى حرب هجينة. أنا أعتقد الآن ترامب يسعى من خلال الحرب الاقتصادية.
14: Sydney Glendenning truck fire on the M7 northbound. There are extensive delays from the Glazel Bridge, Victoria Road underspeed, the Iron Cove Bridge, Silverwater Strait broken down, Silverwater Road at Carnarvon Road, Melbourne Tuller Freeway, emergency roadworks outbound at Bell Street, speed down to 40 kilometres, Point Cooker crash, Boardwalk Boulevard northbound at the Princess Freeway, two lanes are closed. Paddy's Markets Haymarket is your ultimate city market, open today with fresh produce, fashion, gifts and souvenirs from 10 a.m. Visit paddysmarkets.com.au. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: نرجع لمتابعة مشوارنا من راديو تؤمي حالي تقصني لليوم 19 على صعيد ملبن، أقصها 15 درجة.

0: 8:45 دقيقة داخل استوديوهاتنا مع أبرز الأخبار اللي عم نتبعها نحن وياكم، ودائما برفقة راديو توأمية بتقدروا تستمعوا لآخر الأخبار وتستمعوا لبرامجنا والأغاني المفضلة. خليكن مع توأمية أستراليا على 16:38 AM، أو فيكن تسمعونا عبر الأونلاين عبر توأمية.com.au، عبر ساتلايت مايسات، أو من خلال التطبيق توأمية أستراليا من خلال أبليكيشن. فيكن تتابعونا على صفحة الفيسبوك، أخبار، برامج، حوارات، أغاني، كل هالشي مع راديو توأمية. وإذا بتحبوا كمان الموسيقى والأغاني ما تنسوا توأمية جولد، معكم بأجمل الأغاني والذكريات الحلوة، الأغاني الطربية الخالدة، ودايما فيكن تختاروا اللي بتحبوا، إن كان توأمية أستراليا أو توأمية جولد يلي دايما معكم. رح نكمل سوا بمشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا على 16:38 AM. موضوع كتير مهم رح نتناوله اليوم من خلال تحرك العسكريين اليوم المتقاعدين، يلي البعض شايف أنه تحركهم هو بهدف إسقاط الحكومة برغم من مطالبهم. يعني طبعا للأسف اليوم معاش الجندي اليوم بالجيش اللبناني وكمان المتقاعدين، يعني إذا هيدا الغلا الكبير والفاحش، حتى المغترب مثل ما قال ضيفنا اليوم الأستاذ جوزي شلوحي، اللي قالنا يعني في كتار من المغتربين بيروحوا للبنان ويبلشوا يعني يعنوا من كترة الغلا يلي بيشوفوا، أنه لبنان من أكثر الدول غلا بالأسعار. وفعلا بالفترة الأخيرة عم نشوف في ارتفاع هائل بالأسعار بلبنان، وهذا الشيء اللي عم نسمعه من كتار يلي زاروا لبنان مؤخرا، ويمكن زايرين كتير من الدول اللي شافوا لبنان يعني عم بيتجاوز باريس، وعم بيتجاوز يمكن كتير من الدول اللي كانت معروفة بارتفاع الأسعار فيها. فكمل هيك اليوم تحرك العسكريين المتقاعدين، قطعوا الطرقات، ولكن كانوا تهموا أيضا أنهم هني مثل كأنه مع الممانعة، وعم بيحاولوا إسقاط الحكومة، عم بيحاولوا إسقاط حكومة نواف سلام. نحن ما رح ناخدها لا من هيدي الناحية ولا من هيدي الناحية، لكن نطرح سؤال وهيدا سؤال مشروع: هل حكومة نواف سلام اليوم عملت إنجازات من وقت ما وصلت، وفت بوعودها مثلا من وقت ما وصلوا، أم بعدنا من دور يعني بعدنا بنفس الدوامة ونفس المطالب، ولكن ما في أي إنجازات تذكر من وقت وصول وتشكيل الحكومة؟ نطرح سؤال إن كان بالنسبة للرئيس الجمهورية جوزيف عون، أو من ناحية كمان الحكومة، شو قدموا لغاية هذه اللحظات؟ لأنه المشهد عم بيرجع بيتكرر اليوم، نزول الشارع، قطع الطرقات، إضرابات، وقد تستمر يعني ترجع هيك تزيد الأمور تعقيد، خاصة من ناحية غلاء المعيشة بلبنان اللي أصبحت لا تطاق. فمنسمع رأيكم بهيدا الموضوع، هل أنتوا اليوم مع إسقاط الحكومة؟ هل بتشوفوا اليوم إسقاط الحكومة أصبح أمر مهم، أم اليوم دخولنا بالفراغ قد يدخلنا بمكان ما منعرف يعني شو عواقبه؟ فبس نطرح سؤال: ماذا قدمت لغاية اليوم حكومة الرئيس الحكومة نواف سلام؟ 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص. أما بالنسبة للسيناتور مهران فاروقي يلي رجعت كمان تثير الجدل من خلال موقفة ومن خلال مطلبة اللي كانت مع الخضر، عم بيطالبوا بأنه الحكومة الأسترالية تتخذ موقف شبيه بالمواقف اللي اتخذتها فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، كندا وغيرها من الدول 12 دولة اللي كانوا أعلنوا حظر استيرادهم المنتجات من المستوطنات من الضفة الغربية نتيجة ما تقوم به إسرائيل من احتلال وتوسيع للأرض وأيضا استكمال استيطانها. فخلينا نسمع رأيكم بهذا الموضوع، هل بتشوفوا اليوم على سيناتور مهران فاروقي أنه تهتم بالشؤون الداخلية أكثر من الشؤون الخارجية لطالما زادت مشاكلنا هون بأستراليا، لطالما عنا كتير من الأزمات، أزمة السكن، أزمة المعيشة، أزمة يعني كمان الفوائد وغيرها من المشاكل يلي نحن عم نواجهها في أستراليا. 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم يمرق به مشوارنا مع البريكفاست شو، ناطرينكم.
1: اتصل هلا هلا يو انديرستاند انجلش على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: إذاعة وحدة. There's only one 2ME، ما في غيرها. The original 2ME.
0: نرجع لكم مستمعين عبر راديو 2ME أستراليا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم طبعا على الهواء لمواضيع اليوم. هل بتشوفوا اليوم تحرك العسكريين المتقاعدين هو بهدف إسقاط الحكومة كما اتهم البعض؟ هل بتشوفوا اليوم إسقاط حكومة نواف سلام يعني حان موعدها؟ قد حققت من الإنجازات لغاية اليوم؟ أم إسقاط حكومة نواف سلام قد يدخلنا بمأزق كتير كبير وبفراغ حكومي؟ رح نتابع نحن وياكم من 2ME أستراليا مع تعليق من هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
7: صباح النور ستكلود، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، صباح النور
7: ستكلود. بالنسبة للموضوع اللي طرح فيه هل يجب على السناتور طرح على العلاقات الخارجية والشؤون الداخلية؟ بستغرب ليش ما تم طرح السؤال نفسه لما أستراليا طردت السفير الإيراني وأغلقت علاقات الدبلوماسية مع إيران، أو مثلا لما كانت الحرب في غزة وتدخلت أستراليا في 7 أكتوبر وأعلنت ششبة وما بعرف شو تدخلها والإشي كده يتسوى. يعني بحس في دايما عنا ميول صوب جهة واحدة دون الجهة الأخرى. يعني بالنسبة لموضوع الحكومة في لبنان، يعني معروف نواف سلام كيف صار رئيس حكومة. يعني اليوم أبو عمر والشيخ العرموط رح يطلعوا إذا الراضي من عبس بقانون العفو العام، يلي ما حدا عاد حكي بموضوع أبو عمر ولا بموضوع الشيخ العرموط ولا جاب سيرتهم، بس نحطوا هني بالحبس لمدة شهرين ثلاثة ولا رح يطلعوا من الحبس. ما عاد حد فتح التحقيق شو صار معه بالتحيات، بشو تدخل أبو عمر، مع مين تدخل، مع سمير جعجع، مع غير، ما عاد حدا حكي بالموضوع. خلص كذا الملف وحطيناه بالجرور، ونواف سلام هو شيخ الشباب. يعني أي حكومة أصلاً يعني غير نواف سلام كمان مصيرها نفس الشيء عندنا بلبنان للأسف. يعني إنه ما حدا شيء يشتغل، كل شيء نفسه مهمة معينة مطلوبة منهم، وبس تخلص هيدي المهمة بيحملوا بيفلوا بيدربوا الشعب اللبناني مثل ما هو. وأصلاً حكومة نواف سلام جاية تطفى يفرض ضرائب على الشعب، شيء تنفذ أجندة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومعروف أجندة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللي هو فرض

0: موضوع حل الكهرباء انطرح على الطاولة 50 مرة ونحط الخطة للكهرباء ما بتفرق. مش مسألة تراكمات، مسألة أول شيء في قرار دولي بعدم السماح للبنان أن يكون دولة متقدمة أو دولة متطورة بسبب الحمد لله علاقتنا مع إسرائيل. وفي الدول الإقليمية كلها من السعودية للإمارات ما بيهمون اليوم لبنان يطلع من هذا الزوق. اليوم مفروض لبنان يدال بهذا الدولة، ما في أجندة معينة لهم، بس هي توطين الفرصة اللي بالآخر بلبنان وحل المسألة الوجود الإسرائيلي مع لبنان وسوريا. وهالمشاهد هاي كده تسوى اليوم اني ملتهين فيها، ما ملتهين فيها. نحن عنا كهرباء والله عم نقدر نطلع رواتب، نحن عنا بلبنان مقدرات بسنة واحدة بنقدر نطلع نصير من أحسن دول بالعالم. منا مشكلة، نحن أكيد صرنا نتطور. المشكلة إذا بده يخلونا نتطور ولا لا.
1: هيدا رأيك هادي، راح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تويمية أستراليا 1638 AM مع مزيد من التعليقات على الهواء. من باراماتا سيدني معنا اتصال من سعيد. صباح الخير.
2: صباح النور لعليك لو مستمعين كرام دانخلوت.
1: يا هلا صباح النور.
2: شغلتين مهمين. الأول شغلة هلأ من شوي صدر داتا من الحكومة الأسترالية بتقول كل من اشترى منزل خلال السبع أشهر المرأة وسنة 2025-24 خسر من قيمة البيت
1: 5%
2: بين 15-20%. هذا كلام الدولة. لذلك الأمر هذا أمر خطير كبير، وعلى الشعب أكثر شيء الشعب العربي واللبناني وجيلتنا ينتبهوا من شراء أول منزل في الحاضر، لأنه العقارات عم تنزل ولازم ينتبهوا انه رايحين للأسوأ. ها
1: هيدي صارت معروفة انه رايحين للأسوأ. شكرا لك سعيد على مدخلتك، لانه مضطر اروح لبريك من بعد جولتنا مع الاخبار ومتابعة مشوارنا مع البريكفاست شو. مكمل برفقتكم، استراحة ومن بعد جولة اخبار الساعة 9.
3: هل اعدت وصية؟ اذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك اطفال ولدوا في الخارج او تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات اضافية للوصول الى العقارات من يوسف، حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز بمحوطي أتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمية أستراليا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا اوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
9: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوهم أستراليا.
1: وقعت عملية إطلاق نار جديدة في جنوب غرب سيدني، تحديدا في منطقة بانشبول. رجل يبلغ من العمر 30 عام تقريبا قتل بالرصاص في موقف سيارات، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الرجل كان مدرب ملاكمة وقد تلقى العلاج من المسعفين، لكنه توفي في مكان الحادث. كان طفل موجود قريبا عندما دوت أصوات إطلاق النار، وقالت الشرطة إن الحادث يبدو أنه هجوما مستهدفا، وإنه تحقق في احتمال ارتباطه بالجريمة المنظمة، وهو ثالث هجوم مميت في المدينة خلال 9 أيام. أستراليا بوست في مواجهة خلال جلسة تحقيق في مجلس الشيوخ بعد أن تم استجواب مسؤوليها بشأن وثيقة يزعم أنها تكشف عن خطة سرية لإغلاق خدمات بريدية. في ملف الإسكان، التغيرات الضريبية التي أقرتها الحكومة إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة أدت إلى تراجع واضح في طلبات الحصول على القروض العقارية. أيضا في عناوين هذا الصباح، تواجه السيناتور مهران بن فاروقي

0: والخضر انتقادات بسبب تركيزهما على قضايا السياسة الخارجية. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من هالوقت، كونوا معنا.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد ظهر اليوم اجتماعا أمنيا في قصر بعبدة، حضره قائد الجيش والقادة الأمنيون، وخصص الاجتماع للبحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب عموما وفي منطقة النبطية خصوصا، حيث عرض القادة الأمنيون تقارير مفصلة عن الوضع في المنطقة من مختلف جوانبه. وشدد الرئيس عون على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بسيادة الوطنية، معتبرا أن الانتشار الأمني في النبطية متصلا بالالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي. وتحدث رئيس الجمهورية عن دور الجيش معتبرا أنه العمود الفقري للاستقرار في المنطقة، وأن عمله يتناغم ويتكامل مع عمل الأجهزة الأمنية الأخرى، منوها بدوره في حماية البنى التحتية والطرقات الحيوية وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم. وأكد عون أهمية التنسيق الدائم بين الأمن العام وأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني لتفادي ازدواجية الجهد وتقاطع الصلاحيات، مع أهمية التقييم الدوري للواقع الراهن، داعيا الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها، ومؤكدا أن أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد. وفي مجال آخر أكد رئيس عون خلال الاجتماع وقوفه إلى جانب العسكريين وحقوقهم المتقاعدون منهم ومن لا يزالون في الخدمة الفعلية، داعيا إلى التوفيق قدر الإمكان بين قدرات الدولة وإمكاناتها من جهة وبين حقوق العسكريين من جهة أخرى، والعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب مع الحفاظ على التوازن المالي والخطوات التي تتخذها الدولة لاستعادة النهوض المالي والاقتصادي. يترأس رئيس الحكومة نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير، وذلك لاستكمال البحث في مشروع موازنة 2027. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وجرى البحث في تطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤون وطنية. كما التقى بري وزير المالية ياسين جابر وبحث معه في الأوضاع العامة لا سيما المالية منها والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وخاصة على القرى والبلدات الجنوبية. أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح لأي جيش بالتمركز على الحدود مع إسرائيل، مؤكدا الالتزام بإسقاط النظام في إيران. كلام نتنياهو جاء خلال جولة له على جبل الشيخ المحتل في سوريا برفقة وزير الدفاع إسرائيل كأتس ونائب رئيس الأركان اللواء تمير يدائي، حيث تلقى تقريرا حول النشاط العملاتي في المنطقة. وقال نتنياهو: في ليلة رأس السنة العبرية نحن على قمة جبل الشيخ، دمشق هنا ولبنان هناك وهضبة الجولان السورية هناك. مضيفا: نحن نسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ إلى نهر اليرموك ومن هناك إلى البحر الأبيض المتوسط، سيطرة مطلقة لا مثيل لها. وتابع نتنياهو: ومن هذه القمم ينتظرون المزيد من العمل، معتبرا أن العمل الرئيسي هو دحر النظام الإيراني. وقال: نحن على وشك تحقيق ذلك. وأضاف: نعلم أن المحور بأكمله سيسقط في النهاية، نحن ملتزمون بذلك وسنفعل. أوضح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أنه إذا تعرض هدفان أو ثلاثة أهداف إيرانية للاعتداء فسنرد عبر ضرب 20 هدف للعدو. وقال محبي: أحد شروطنا أن تتوقف واشنطن عن التدخل في قدراتنا النووية والصاروخية، مشددا على أن انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير أموالنا. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

سيدني لليوم لا تقص غائم، درجات الحرارة أقصاها 19 على صعيد ملبورن، درجات الحرارة بتتراوح بين 12 درجة إلى 15 درجة، وبالإجمال رح يكون طقس صافي.

0: 9:14 دقيقة داخل استديوهاتنا مكملين احنا وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو بمقنو دايما منتابع نحن وياكم آخر وأهم الأخبار والأحداث اللي عم بتصير إن كان بأستراليا أو من أي مكان حول العالم. بحب أرجع أذكركم لتابعوا برامجنا وبرامج راديو توعمية بتكون تتعرفوا تستمعوا لآخر الأخبار تسمعوا البرامج الأغاني المفضلة عندكم. خليكم مع توأمي أستراليا على 1638 أو فيكن تتابعونا عبر الأونلاين على توأمي.com.au عبر الساتلايت عبر مايسات أو من خلال الأبليكيشن والتطبيق توأمي أستراليا. كمان فيكن تتابعونا عبر الفيسبوك. ما تنسوا الأخبار البرامج الحوارات الأغاني كل شيء بمكان واحد عبر راديو توأمي. وكمان إذا بتحبوا الموسيقى والأغاني أكثر في عندكم كمان توأمي جولد فيكن تستمعوا لأجمل الأغاني والذكريات هيك أغاني طربية وأغاني قديمة وجديدة أكيد كله بيكون منوع على توأمي جولد. اختاروا اللي بتحبوه. إذا بتكون أخبار فيكن تابعونا، بتكون أغاني فيكن تابعونا، بتكون برامج توك باك، فأكيد مشوار توأمي اللي بيكون دايما حافل من خلال توأمي 1638 أو توأمي جولد فيكن تتابعونا كمان من أي مكان عم بترافقونا، إذا كان من بيتكم بسياراتكم بأشغالكم مسافرين للخارج نزلوا التطبيق توأمي وتوأمي جولد توأمي أستراليا وتوأمي جولد لحتى تكون توأمي دايما رفقتكم الدايمة. رح نكمل نحن وياكم من خلال تعليقاتكم على الهواء. صوتكم مشاركتكم دايما هي اللي بتعمل الفارق وبتحلي المشوار من خلال مداخلاتكم على الهواء من خلال تعليقاتكم. رغم التنوع بالآراء ولكن هيدا دليل عافية لأنه بس تطرح الموضوع نعرف أنه هيدا الموضوع في حوله انقسامات وفي تعدد بوجهات النظر، وهيدا الأمر يلي بيخلينا أكيد نطرح أي موضوع في عليه يعني جدال أو مثار لجدل، لأن بالنهاية علينا نسمع الرأي الآخر. تسمع الرأي الآخر مش لأنه خلص ضروري أنه ما تحط بلوك على بس موقفك أو على رأيك، لأن يعني تعمل أنه أنا أو لا أحد أنا رأيي الصح وغيري الغلط، هيدا كتير بيكون غلط بصراحة. أهم شيء نسمع الرأي الآخر. استماع الرأي الآخر هو أمر كتير مهم، ممكن تستفيد منه، ممكن يكون في أمور غايبة عنك تقدر تستفيد منها ويلفتوا لك نظرك على بعض النقاط، وهذا شيء كتير طبيعي. أو إذا كان عندك وجهة نظر قوية وقادر تقنع من خلالها يعني الآخرين بيكون كمان كتير مهم، لأنه الإنسان دايما أنه إذا كان عنده وجهة نظر بده يقنع الآخرين أنه هيدي وجهة النظر من خلال الحجة. وهيدا الحوار يلي هو كتير مفيد وكتير ضروري رغم الخلافات بالآراء، ولكن مش معناته إذا اختلفنا معه لأي شخص أنه هيدا بيكون عدونا، هيدا بيكون يعني ما بيحبنا، مش شريكنا بالوطن. فهيدا كتير غلط أنه نروح لهيدا التعصب ولهيدا التمسك بالرأي. مش غلط أن يكون عندك رأي ومصر عليه، بس أهم شيء يكون مرافق بالحجة، يعني يكون عندك الحجة قوية لحتى تقنع فيها الآخرين. فخلينا نسمع أنتوا أرائكم بالنسبة للمواضيع اليوم، خاصة المواضيع المتعلقة بشأن الأسترالي. الموضوع الأبرز هو اليوم السيناتور مهران فاروقي يلي عم بتطالب الحكومة ومع حزب الخضر لحتى ياخدوا موقف شبيه بالموقف اللي اتخذته الدول الأوروبية، فرنسا، بريطانيا، كندا وغيرها من الدول. 12 دولة أخذت موقف تجاه إسرائيل وحظر لاستيراد المنتوجات من المستوطنات بالضفة الغربية. هيدا موقفهم أخذوا بقناعة لإيصال رسالة معينة لإسرائيل لإيقاف الاستيطان بالضفة الغربية. فهون نحن عنا مشاكل فوق راسنا. هون المشاكل بأستراليا أصبحت كتير. اليوم المواطن الأسترالي عم بيتغير نمط عيشه، عم نشوف قدي في عم تزيد نسبة البطالة، قدي الناس عندها خوف وقلق بالنسبة ل المستقبل المجهول، بالنسبة للأسعار المنازل، للشباب اللي اليوم عندهم حذر كتير كبير إذا بدوا يشتروا بيت أو ما بدوا يشتروا بيت، خاصة قيمة العقارات اللي تراجعت، واللي اشتروا بيوت بتموز فدي تراجعت قيمة البيوت أقله 5%، فهيدا اللي بيخليهم يعيشوا بضياع. فإذا عندنا مشكلة، عندنا أزمة السكن، عندنا أزمة الغلاء، عنا أزمة الفوائد، عنا أزمة استقطاب أعداد كبيرة من المهاجرين. هودي شو بتعمل فيهم طالما أنت عندك زيادة طلب وقلة معروض على المساكن؟ فإذا نحن أمام مشاكل داخلية كبيرة، ومفروض يكون في طرح للمشاريع ونهتم بالمشاريع بالداخل. هلا اكيد فيك تتضامن مع الخارج، فيك تتضامن مع القضايا الانسانيه، ولكن يعني كمان ما عندك مشاكلك انت هون. مثل ما شايفين نتيجه الازمات عم تزيد السرقه، عم تزيد الجريمه. طيب انت بدك تهتم كمان ببلدك، وبعدين يعني اكيد وعندك يمكن يكون موقف استنكار للشيء اللي عم بيحدث بالخارج، ولكن اهتمامك الأول لازم يكون هون من صب بالداخل. فخليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع، كيف تشوفوا اليوم طرح موضوع الخضر أن يكون في اتخاذ قرار بقطع استيراد المنتجات من المستوطنات بالضفة الغربية، تعبيرا عن الاستنكار ما تقوم به إسرائيل؟ هل هذا شيء بيأثر بشكل كتير كبير على مصلحة أستراليا، على المصالح، على التبادل التجاري؟ ما بعرف أنتوا كيف بتشوفوا هذا الموقف على 02-96-33-33-0. هل بتوافقوا حزب الخضر وسيناتور مهرين فاروقي، أم مفروض يكون صب اهتمامهم يكون بالأزمات والمشاكل الداخلية أولا وأخيرا؟ بالوقت يلي اليوم عنا كمان على صعيد لبنان يلي هو دايما مشاكله كبيرة وكبيرة جدا. مشاكل لبنان اللي ما بتنتهي، خاصة امبارح تحرك العسكريين المتقاعدين، للبعض شايف انه الهدف منه هو اسقاط حكومة نواف سلام. هل فعلا اليوم تحرك العسكريين المتقاعدين هو بهيدا الاتجاه أو بهيدا الهدف؟ وهل بتشوفوا اليوم حكومة نواف سلام عملت إنجازات من وقت ما وصلوا، أم يمكن كمان اليوم حان وقت المحاسبة أنه شو عم تقدموا شو فعلتوا؟ خلينا نسمع رأيكم على الهواء. معنا يوسف من منطقة برود ميدوز ملبان. صباح الخير.
1: صباح الخير ست كلود.
0: يا هلا، صباح النور.
1: أنا أنصح نصيحة أخوية على الحكومة اللبنانية، نصيحة من أخ من إسرائيل، ما تستقيل لأنه هيدا مطلب إسرائيلي صدقيني، وهدول اللي طالعين عم يتزهروا، لازم هني يتمسكوا بالحكومة. سقطت الحكومة رايحة لبنان، رايحة لمرحلة كتير خطيرة صراحة. أنا بنصح نصيحة لوجه الله أنه ما تستقيل الحكومة لو مهما صار، لانه ما بتعرفي ايش بده يصير بعدين، وهذا مطلب حزب الله بيني وبيني،
0: اسقاط الحكومه مطلب حزب الله. هلا ايه انه يعني كانوا عم بيجهروا فيها، مش انه مستحيين
1: بيستفادوا منه يعني. طلع كيف ما بقى في حدا طالب يستلم السلاح، ما بقى في حدا يعني عم تفهم عليك.
0: نعم.
1: لذلك لازم تمسك الحكومه بايديا وباجريا وبسنانة وما تستقيل. انا هذا رايي، وهذا مطلب اسرائيل كمان، لأن إسرائيل حتتوسع أكثر بلبنان،
0: بدأ الفوضى.
1: إيه لكن وبالنسبة كنت عم تحكي عن وضع إسرائيل هون،
0: سيناتور مهرين فاروقي، هل أنت مع اتخاذ موقف من قبل الحكومة الأسترالية؟
1: أنا ضد أن إسرائيل تقطع علاقتها بإسرائيل، لأنه إسرائيل هون لها نفوذ قوي كتير وتأثر كتير على الاقتصاد الإسرائيلي. تعطيني شو بدها يعني، حتى لو قطعت يعني شو حيأثر يعني فكري؟ ولا حيأثر شيء. أنا لأنه موقف إسرائيل مثل موقف أمريكا، مستحيل تغير. أنا هيك رأيي، ما بعرف.
0: طيب يعني هل المسؤولين اليوم مثل حزب الخضر، مثل السيناتور مهران فاروق يلي كمان، هل برأيك مفروض ينصب اهتمامهم اليوم بالشؤون الداخلية؟ لأنه عنا كتير نحن صار من الأزمات، يعني ما بقى أستراليا اللي كانت عم تنعم.
1: مشاكل الله بأستراليا.
0: صحيح.
1: عندنا مشاكل الله بأستراليا. إذا هلأ أخذوا موقف أستراليا مع هذول الدول اللي أخذوا موقف ضد إسرائيل وقطع علاقاتها بالاستجارة تبع الدولي، صدقيني تعرف النفوذ هون، انت ما في داعي احكي على الراديو، نفوذ قوي كثير هون بإسرائيل، بيعملوا بيخربوا البلد هون. صدقيني بيخربوا البلد.
0: نعم.
1: وهن عارفين، الحكومة الإسرائيلية عارفة.
0: يوسف من يجونا سيدني، صباح الخير.
2: صباح النور.
0: تفضل يوسف.
2: بعد الأخ عم يحكي يوسف.
0: اوكي، اعطيني رأيك. اسمعني من خلال الأباري بليز.
2: ايه نعم. صباح الخير اول شيء لك وليوسف.
0: يا هلا، صباح النور.
2: خي يوسف، بدي اعطي رأيي انا، بس ما تفهمني غلط. رأيي انه انت وقت اللي كنت بلبنان ما كان عندك سلاح؟ نعم كان عندك، بس سلاحك ما كان ضد العدو. السلاح اللي ضد العدو بده يشيلوه، وفهمك كفاية.
0: هيدا رأيك كمان. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توامي أستراليا 1638 AM. كيف شفتم امبارح التحرك اللي كان للعسكريين المتقاعدين؟ هل كنتوا يعني شفتوا انه هيدا التحرك هو تحرك لتنفيذ المطالب؟ لطالما اليوم عم نشوف المعاشات اللي عم تأثر عليهم، وخاصة من خلال موجة الغلاء اللي عم تجتاح لبنان والعالم. فلبنان البلد المتهالك اللي أكيد تراجعت فيه العملة وانسرقت أموال المودعين، واليوم موجة الغلاء الحاصلة بلبنان، حتى أي مغترب يروح على لبنان بيلاحظ قدي فيه من الغلاء على شراء المواد الغذائية وغيرها. والبعض بيقول أنه إذا مروح على باريس أو على لندن ما بيكون في هالقد غلا على شراء البضائع والمنتجات. فإذا المغترب عم بيعن من موجة الغلا الموجودة بلبنان، فكيف بالأحرى المواطن اللي انسرقت أمواله؟ فكيف بالأحرى المواطن يلي تراجعت معاشاتهم بشكل كتير كبير؟ نسمع ألن من سيلفانيا سيدني، صباح الخير.
3: صباح النور لحضرتك وشكرا للمستمعين.
0: صباح النور ألان.
3: أنا بس عايز أقول حاجة، لو أنا نائب برلماني في أي مكان لازم أحترم البلد بتاعتي، يعني أحترم البلد بتاعتي. يعني أستراليا طلعتني أنا نائب برلماني، أنا أتكلم على وضع أستراليا الداخلي. أنا ماليش دعوة، أنا كنت سامع الأستاذ محسن صبحي. ايديولوجيات وناس عندها خلفيات، انت عايز تدافع عن whatever اللي انت عايزه، ارجع البلد. انت عايز تدافع عن فلسطين، ارجع على فلسطين. دافع عن الشعب الاسترالي، دافع عن الغلا اللي احنا فيه، دافع، اتكلم على حاجات جوه بلدنا. انت ما حدش عينك علشان تبقى نائب للفلسطينيين او نائب للاسرائيليين او نائب. احنا لو في نائب طلع وقال عايزين ندعم اسرائيل، كل الناس بتقول احنا اول ناس بنقف ضده طبعا. فما ينفعش ان احنا نطلع بايديولوجيات من بره ويبقى محملين دينيا ومحملين ثقافتنا لسه على بره. لا، يبقى النائب ده لازم يطلع من البرلمان. ده وجهة نظري. أي برلماني حتى لو هو لبناني مصري بيتكلم عن وضع دول تانية انت مالكش دعوة بيها. انت الشعب اختارك، الناس اختارتك، الجالية او السبب بتاعك هو اللي اختارك علشان يدخلك. فانت بتتكلم بنيابة عن الشعب الاسترالي في استراليا، مالكش دعوة بالخارج خالص.
0: نعم. أكيد خاصة لأنه نحن أزماتنا صارت كتير كبيرة وبحاجة لمناقشتها ولمعالجتها. ونحن يعني كل مرة بنهتم بشؤون داخل، ساعة بننزل نتظاهر، ساعة
3: وعايزة أقول لحضرتك حاجة يعني.
0: نعم.
3: ممكن أقول حاجة. يعني إحنا تعبنا من موضوع القضية الفلسطينية، إحنا تعبنا، إحنا استنزفنا من القضية كل، يعني إحنا معاهم قلبا وقالبا، بس مش حياتنا كلها تتمحور حوالين الوضع الفلسطيني. مش هينفع يا أخواننا، سواء إحنا في لبنان، في الأردن، في مصر، في أي بلد، كل البلاد دي عندها مشاكل اقتصادية للركب. الخليج نفسه مع احترامي لكل الناس، الخليج رافع إيديه من كل حاجة، الخليج بيشتغل بيعمل فلوس، كلام يطلع يقوله كلمتين على القضية الفلسطينية، حتى دعم مادي ما بيرضاش يدا، يعني ما بيديش. فليه مطلوب من مصر، ليه مطلوب من لبنان، ليه مطلوب من الأردن، ان هم دول بس اللي دعموا القضية الفلسطينية. هي السعودية راحت في دبي اللي هي اغنى بلد في العالم، ولا الإمارات اللي هي ما تتصرف معاهم. هو ليه بس احنا مورطينا احنا في القضية الفلسطينية؟ احنا لما كان اليهود واخدين ارضنا في 67، كان في حاجة حضرتك اسمها حرب استنزاف. اللبنانيين نفسهم، السوريين نفسهم، لما كانت حدودنا مع اسرائيل وكان في مشاكل وناس بتموت، احنا استنجدنا بحد، احنا كنا بندافع، والناس كانت ظباطنا والعساكر بتوعنا من كل البلاد اللي حواليه بحور اسرائيل كلهم كانوا بيموتوا، ما قلناش تعالوا ساعدونا. ده احنا يوم حصل، وحصل مع احترامي، بس لازم الناس كلها تفتكر النقطه دي، ما حدش ينسى. احنا لما حصلت ثوره عندنا ومشي مبارك، بتوع غزه وحماس دخلوا موتوا اهالينا في سيناء، وموتوا الجيش والشرطه المصريه في سيناء. نعمل معاكم ايه؟ ده انتوا بتقتلونا.
0: عظيم. زياد من بيروت سيدني، صباح الخير.
4: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
0: صباح النور.
4: يعني للأسف في ناس منبطحين المشكلة وبدهم كل العالم تكون منبطحة مثلهم.
0: عطينا رأيك يعني زياد.
4: يعني ما هيدا رأيي، عم بقلك انه في ناس منبطحين بدهم الناس كلها منبطحة مثلهم. يعني المشكلة اذا نائب طلع دافع عن فلسطين او عن قضية فلسطين، مش احسن ما يكون ساكت وقاعد عرش بلد طويلة عريضة حدودها على حدود فلسطين، ومش قادرة ما بتفوت لقمة خبز للشعب الفلسطيني المحاصر.
0: وبس انت طلعت وانتخبت، واليوم المسؤولين بالبرلمان اللي هني مفروض يناقشوا قضايا متعلقة بالشأن الأسترالي كمان يعطوها الأولوية مثلا للأمور المحلية، خاصة أنه نحن فتنا بأزمات كتيرة اليوم، الجريمة اللي ارتفعت، السرقة اللي كمان زادت، والوضع المعيشي الصعب زادت نسبة الفقر.
3: لحضرتك مش مهم احنا نولع بجاز، اسرائيل كل الناس تولع بجاز، مش فارق، اهم حاجه الشعب الفلسطيني. يا رب استراليا كلها تولع، حتى المصريين باللبنانيه بالفلسطينيين اللي عايشين فيها، مش مهم نولع، احنا اهم حاجه الشعب بتاع غزه اللي حماس ورطته الحرب ما كانش فيها اي لازمه.
0: زياد،
4: يعني للاسف شو بدك تحكي مع هيك ناس؟ انه سوري بكلمتي، يعني واحد عنده عقلية يهودية، تفكير يهودي، شو بدك تحكي معه؟ يعني للأسف
0: أنا صار عميل هلأ إذا عم يعطي وجهة نظره، بدو الهدف من كلامه أنه الاهتمام بالشؤون الداخلية، صار عميل
4: وجهة النظر هيدي اللي عم بيعطيها من عين وحدة، ما عم بيطلع بعين تانية. شو هالوجهة النظر هيدي؟ يعني للأسف.
0: عظيم، هيدا رأيك زياد، تعليقك ألن تعليق أخي لو سمحت.
3: أنا مش فاهم، هو دي ناس معمولات؟ فكر حبيبي، أنا مع احترامي لحضرتك، أنت بالنسبة لحضرتك مين أول بلد بالنسبة لي؟ لبنان، مظبوط ولا أنا غلطان؟ أنا أول بلد بالنسبة لي مصر، عشان دي بلدي، بعد كده أفكر في القضايا التانية. وبعدين أنا ما ينفعش كل ما أجي أقول رأيي يبقى أنت يهودي، يبقى مين اللي ما يولع اليهود؟ أنا ماشي وبالي اليهود، إيه الفكر اليهودي؟ لازم خلي دماغنا بس صحية، مش ما ينفعش ان احنا نكفر ونقول ده يهودي وده اسرائيلي. انا مالي اكشي يولع اسرائيل باللي فيها؟ فانا بفكر في شعبي، بفكر في امتي انا الاول، افكر في نفسي وبعد كده افكر في الناس التاني. حضرتك لما بتيجي يحصل حادثة او يحصل حريق، لازم انقذ نفسي عشان اقدر انقذ اللي حواليا، ما ينفعش اروح انقذ اللي حواليا وانا ممكن اولع بالنار.
0: عظيم، شكرا ألم، وشكرا لزياد. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع مزيد من التعليقات على الهواء، مع كمان مداخلة من برود ميدوز ميلبن. أبو ربيع، صباح الخير.
5: صباح الخير أخ كلود، لكل المستمعين.
0: صباح النور
5: يا كلود. بدي أقول شغلة، وهي انه ليش كل الطوائف الرئيس وحده بيكون هو بيمثل نفسه الا الطائفه الاسلاميه العلويه. هو الرئيس بيكون بيمثل كل العلويين، ونحن ما عندنا دخل باي، يعني بالنسبه للنظام السوري انا كمسلم علوي انا ما لي دخل فيه شو بيفكر وشو بيعمل وشو بيعطي وشو بياخذ. هلا مثلا بتلاقي حلك بس هيدي الحادثه من صارت من مدي انت بتعرفيها، بدهم يعملوا مظاهره عندنا الطائفه الاسلاميه العلويه، ينزلوا لوين؟ على التل، او بدهم ينزلوا على بيروت يحكوا مع الحكومه انه نحن بيطلع لنا وزير بشرف. يا كلود انا كنت عم بحكي كله اللي عم بحكي معه بالجبل، هو قلت لك شو صار شو العجله كلياتها؟ قال بدنا نازين وبدنا نطالب بحقوقنا وبدنا بدنا وزير مثل بقيه الطوائف والمذاهب الموجوده في لبنان. قلت له طيب بس هذا سؤال واحد، وهذا سؤال واحد بدي اقول لك اياه وانتهى شو بيقولوا التغيير في المظاهره. قلت له قديش بقيت سوريا بلبنان؟ ما 30 سنه؟ قلت له كم في وقت كانت موجوده سوريا او النظام بلبنان النظام السوري كان في حدا يعمل حتى اذا بده يبني خيمه بدون ما تكون موافقه من السوريين الموجودين بلبنان؟ قلت له طيب خلال 30 سنه هيدي ليش ما اجوا طلبوا جيبوا هالدستور يا اخي؟ عندكم هون الطائفه الاسلاميه العلويه تعدادهم فوق 100,000 شخص، حتى اللي بند بالدستور انه ما بتتالف حكومه الا ما يكون فيها وزير مسلم علوي، حتى لو كان يعني وزير شو بيقولوا وزير هيك مجرد كلام او الاستقبال والوعود. نحن ليش بيحملونا دائما كلوت انه نحن الطائفه الاسلاميه العلويه انه كلتنا بشار الاسد كلتنا حافظ الاسد؟
0: نعم
5: ما لنا دخل فيه، نحن بنمثل الا نفسنا. وبعدين نحن اكثر شيء اللي نحن تضررنا من السوريين. انا اكبر دليل يا كلود والله العظيم، انا عم بحكي لك ابن التبيني انت بتعرفي، نحن كنا كلتنا عائله وحده حياتنا حتى ما تفرقنا. وقلت لك من زمان بتحدى اذا في عائله علويه او سنيه ما نصهم هيك ونصهم هيك، وقديش الفن تعلم انه ابو ربيع معه حق.
0: عظيم، شكرا لك ابو ربيع على مدخلتك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مزيد من اتصالاتكم بعد البريك.
6: Listen to Australia's only talkback.
7: Listen
6: to talkback. 2ME talkback Australia.
8: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
9: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: Love it.

0: سوا متابع لقائنا عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM مع الأخبار اللي عم نتابعها نحن وياكم. وبحب أذكركم مستمعينا فيكم دايما تتابعوا توأمية لحتى تستمعوا للأخبار التغطية الإخبارية اللي مستمرة برفقكم على مدار 24 ساعة. بكل ساعة بيكون في عنا تغطية إخبارية, ووين بيكون الخبر توأمية كمان بتكون موجودة لمتابعته, وأي خبر جديد وطارئ أكيد بننقله مباشرة على الهواء. هيدا بالإضافة للبرامج, الحوارات, الأغاني, كل هالشي هيدا بمكان واحد وببيتكن راديو توأمية أستراليا. وكمان إذا بتحبوا الموسيقى والأغاني بتكون تبعدوا شوي عن السياسة, ما قلكن إلا توأمية جولد لترجع تذكركن بهالزمن الجميل. خاصة اليوم مثل ما شايفين العالم عم بتحن للماضي, يعني خاصة من خلال هالترند الثمانينات يلي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي نمنا وامنا, ولقينا ناس كلها منكشي شعراتها. فأكيد هيدا الحنين للماضي بسبب هيدا اليوم الوضع اللي عم نعيشه اليوم, يعني وضع معيشي صعب, حروب, اقتصاد. اليوم قدي فعلا في من الأزمات والحروب, الحرب اليوم اللي عم بتصير بمنطقة الشرق الأوسط, والحرب الاقتصادية اللي عم تنعكس بتقلها على كاهل المواطن, واللي بطبيعة الحال بس يكون في هونيك بدل من إلا حرب اقتصادية, لأنه إلا تداعيات كتير كبيرة على يمكن خلق مشاكل جديدة, منا زيادة الفقر, منا الجريمة, السرقة. فأكيد توأمي جولد هي انعملت لحتى تبعدوا عن كل هالمشاكل وتاخدكن لعالم مليان بالأغاني والذكريات الحلوة لترجع هيك تعملوا هالتوازن. عادة بيكون في هيدا التوازن بين الواقع وما بين يعني كمان الواقع اللي عم بيكون شوي صعب وفي عم بيكون في كتير من التحديات, وما بين الإنسان يلي كمان اليوم منيجي على هالدنيا مرة واحدة, ما منيجي مرات عديدة, منيجي مرة واحدة كمان لحتى نستمتع. وأوقات جسدنا له حق علينا أنه كمان نبعد شوي عن الأمور المتعبة لحتى دايما نخلق هيدا التوازن بحياتنا. ضروري ليش عملوا الويك اند؟ لحتى يكون الويك اند خاصة الواحد يستمتع, لحتى يموي عن نفسه. ليش الهوليداي كمان بهذا الهدف؟ خليكم معنا دايما وين ما كنتوا. اذا خليكم معنا عبر راديو توأمية أستراليا او توأمية جولد. فيكم كمان تنزلوا التطبيق الابليكيشن لحتى تكون توأمية مرافقتكم وين ما بتكونوا. حتى لو كنتوا مسافرين اذا كانت معكم الابليكيشن اكيد بتقدر تستمعوا وتابعونا وتحكونا من اي مكان انتم موجودين فيه. رح نتابع مع اخبارنا لليوم. إذا مستمعينا الدباكيت بين بولين هانسن ونائب أندرو هاستي اللي كمان اليوم الكلام اللي صار والتصاعد الخلاف بين النائب الليبرالي أندرو هاستي وزعيمة ونيشن السيناتور بولين هانسن والنائب برنابي جويس. اتهم أندرو هاستي بولين وبرنابي جويس بأنهم جبناء وكاذبين, وهيدا على خلفية رسم ساخر نشرته والنيشن وصوروا على أنه خائن. وبيرتبط الخلاف أيضا بشهادة أندرو هاستي بقضية بين روبرت سميث الجندي السابق بالقوات الخاصة اللي واجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وبينفي ارتكاب أي مخالفات. بيقول هاستي أنه دافع عن سيادة القانون وأن وصفه هو وغيره من قدام المحاربين بالخيانة بسبب شهادتهم أمر غير مقبول. نفيت بولين هانسن أن وصفته شخصيا بالخائن وقالت أن الأمر بيتعلق برسم ساخر. أما برنابي جويس نفى أيضا أنه هاجم هاستي شخصيا, لكن هاستي اللي طالب كل واحد منهم بتحمل المسؤولية عن الرسالة اللي ظهرت بالرسم وقال أنه ما بيتراجع عن موقفه. أكد كمان دعمه لزعيم أنجس تايلر زعيم الأحرار ومستعد لخدمة الحزب بأي منصب بيحتاج له، وأشار أنه قد يكون مستعد للعودة إلى حقيبة الهوم أفيرز بالمستقبل، خصوصا مع التغيرات اللي عم بيصير بحثها بسياسة الهجرة. إذن عم نتابع نحن وياكم مزيد من الأخبار اليوم المحلية. بيني وونغ يلي أكدت أن أستراليا ما رح تنضم بالوقت الحالي إلى المملكة المتحدة، كندا وفرنسا بفرض حظر شامل على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. بتقول الحكومة أنه عم تدرس إجراءات محددة، لكن بدها تجنب إجراءات قد يكون لها عواقب من مقصودة على الشركات والأطراف المعنية. بالمقابل الجرينز والخضر عم بيطالبوا باتخاذ موقف أقوى تجاه إسرائيل وفرض مزيد من العقوبات واتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن ما يحدث بالأراضي الفلسطينية. يعني امبارح بعده كان عم بيهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي عم بيحذر رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي من مغبي توسيع القيود على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه هذا رح يأثر سلبا على شركات التكنولوجيا بالولايات المتحدة. فهون كان في تحذير عالي النبرة. وكمان اليوم عم بيطالبوا الجرينز باتخاذ موقف أقوى تجاه إسرائيل، ولكن يا هل ترى هذه المواقف إلى أي مدى ممكن تنعكس سلبا كمان أكثر وأكثر على وضع الشركات وعلى الوضع الاقتصادي في أستراليا؟ عودي لكم من جديد مستمعينا. هل بتوافقوا اليوم السيناتور مهران فاروقي على موقفه وكمان موقف الخضر اللي عم يطلبوا التشديد باتخاذ إجراءات بحق إسرائيل على غرار ما يحدث اليوم بالضفة الغربية، اللي كانت الدول الأوروبية بعد الدول الأوروبية اللي فرضت حظر على استيراد المنتوجات من المستوطنات بالضفة الغربية؟ هيدا مثل كأنه كانت رسالة موجهة لإسرائيل لوقف احتلالها وتوسعها. ولكن اليوم الخضر عم بيطالبوا كمان باتخاذ إجراء شبيه في هذه الدول. هل بتوافقوا على ما يقوم به الخضر من مطالبة بهذا الاتجاه، أم عليهم يهتموا بالشؤون الداخلية والأزمات اللي عم تلحقنا بشكل يومي، كان من ناحية الغلاء، من ناحية الهجرة، من ناحية يعني كمان السكن وغيرها من الملفات الكبيرة والفوائد يلي نحن عنا كتير من المشاكل الداخلية اللي ارتفعت نسبة الجريمة بشكل كتير كبير اليوم، واخرها كان مبارح يعني كان هالعملية اللي صارت بكار بارك بمنطقة بانشفول سيدني، تم اطلاق النار على يعني مدرب ملاكمة وتوفى على الفور، وكان هذا المشهد قدام احد الاطفال اللي كان موجود بمكان الحادث، توفى على الفور بمكان الحادث. وهيدي من خلال الجريمة والعصابات المنظمة وعمليات الانتقامية اللي عم بتصير بشوارع سيدني. أنه يهتموا بهيدي الأمور مش أفضل لهم برأيكم؟
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني.

كناش هالغنية، وفعلا الفيديو كليب والغنية والكلمات كتير قريبة للقلب. ألف مبروك لنانسي عجرم المستمرة بنجاح أعمالها الفنية، وكل مرة بتفاجئنا بطرح عمل جديد هيك فيه شيء من الفرح. عن جد بيشبه ناسي عجرم اللي لا تغيب البسمة عن وجهه. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا حوالي نص المنازل اللي تم شراءها بملبن وسيدني خلال العام الماضي أصبحت قيمتها أقل من السعر اللي اشتريها صاحبها. تصوروا حدا من الشباب يلي كان ناطر هذه الفرصة أنه يكون قادر يشتري بيت ويدفع الدفعة الأولى 5%. فعلا كانت هذه تريك يعني انعملت من قبل الحكومة، مثل فعلا كانت عم تسعى لمساعدتهم لشراء البيت، ولكن قدي أضرت فيهم بصراحة، قدي انعكست عليهم بشكل سلبي. صور الواحد جنى عمره وكمان بنفس الوقت محاولته لحتى يبلش، يعني كمان فينا نقول يبني مستقبله، فأغرطن الحكومة بهالخمسة بالمية كدفعة أولى. ما لحقوا اشتروا بيت وحطوا دفعة أولى 5%، تراجعت قيمة العقارات. يعني درب مبكل مثل ما بتنقال هيك العبارة، درب مبكل لمشتري البيت الأول أكثر من أي حدا آخر، لهني دفعوا الثمن أنا بشوف الأكبر، لأنه انطلاقتهم لحتى يشتروا بيت الأول بدفعة هي 5%، تصوروا أن الواحد يكون عم بيساعدوه من ميل، وبنفس الوقت دربوه هيك دربي على الرأس يعني من ميلة تانية، لأنه هلأ تراجعت قيمة منازلهم، وبالوقت نفسه رح ترجع ترتفع أسعار الفوائد حسب كل التوقعات الخبراء البنوك، اللي تراجعت كمان نسبة القروض بشكل كتير كبير، لأنه الوضع ضبابي، ما حدا عارف وين رايحين. حتى اللي بده يشتري اليوم بيت لا، صار عم يتريث، صار بده ياخد نفس قبل ما يقدم على شراء بيته منزل، لأنه الوضع ضبابي ورمادي وغير واضح، يعني الوضع قلق، ما منه كتير محسوم. فكرمل هيك اللي بده يشتري بيت عم يتريث، واللي اشترى بيت اليوم وخاصة من مشتري البيت الأول واللي دفعه فقط 5%، تراجعت أسعار المنازل بين 5 إلى 15%، وهيدي كارثة عليهم، كانت هني اللي دفعوا الثمن الأكبر. فاليوم الحكومة الإجراءات

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات. Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: News headlines 2ME.
3: آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو 2ME. إذن في ملف الإسكان، إن التغيرات الضريبية التي أقرتها الحكومة إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة أدت إلى تراجع واضح في طلبات الحصول على القروض العقارية. وتشير تقارير إلى أن طلبات القروض العقارية لدى البنوك الكبرى تراجعت منذ إعلان تغيرات الميزانية مع تسجيل ويسباك انخفاضا كبيرا خصوصا بين المستثمرين والمشتريين لأول مرة. أيضا في عناوين هذا الصباح، آخر وأهم الأخبار، في مواجهة خلال جلسة تحقيق في مجلس الشيوخ تواجه أستراليا بوست هذه المواجهة بعد أن تم استجواب مسؤوليها بشأن وثيقة يزعم أنها تكشف خطة سرية لإغلاق خدمات بريدية. في العناوين اليوم أيضا، تواجه سيناتور مهران فاروقي والخضر انتقادات بسبب تركيزهما على قضايا السياسة الخارجية وخاصة إسرائيل وغزة والضفة، في وقت يطالب فيه منتقدون السياسيين بالتركيز بصورة أكبر على القضايا التي تواجهها أستراليا. مزيد من الأخبار بعد حدث.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: Josephine Asher with the top stories. A surgical procedure that reshapes a person's ribs to make their waist smaller is now being offered in Australia after gaining popularity with social media influencers. One of the first Australian surgeons accredited to perform the procedure says patients are seeking it for a range of reasons, including scoliosis and gender-affirming surgery. But an eating disorder expert warns it could fuel pressure to achieve increasingly extreme body shapes. South Australia's Premier says there's too much anti-migration rhetoric amid a push from the major political parties to reduce the number of people coming into Australia. The Federal Labor Government is working on an overhaul of the country's migration settings, while the Coalition and One Nation are also calling for cuts to migrant numbers. But Peter Malinowskis says setting arbitrary migration targets is a flawed approach. And the new Apple CEO has unveiled the latest